للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: ربما يحدث عمان.
1: خليجي 27
2: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت أهلا
1: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم. الإعداد الإذاعي أحمد بن سعيد الأسكي. التقديم أحمد الكلباني ولجين البلوشية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الإخراج جمال الشعيري.

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الأول.
2: أنت تعرف المدام؟
3: أيوه.
2: ما شفتكيش جيت لها قبل كده؟
3: جيت زمان مع المرحوم أبوي، هو اللي كان بيجيب لها الفراخ والبيض.
2: وعايشة هنا في اسكندرية؟
3: أنا من الزيادية بحير. قهوتك يا عامل بيه.
2: ميرسي يا مدام.
3: أنا زهرة.
4: زهرة؟ مونجي أنت كبرت كتير. ازيك يا زهرة؟ أنا مبسوط إني شفتك. اقعدي اقعدي يا زهرة.
3: دي زهرة بنت راجل طيب جدا. يا عامل بيه
4: الله يرحمه. أنت اتجوزت يا زهرة؟
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الأول.
5: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
5: إن الحاجة إلى عرض دقيق للزمن هي أقل ضرورة من الحاجة إلى عرض المكان، لأن الزمن غير مرئي ومجرد، فيمكن عرضه فقط بالتعبير العملي.
1: كل حدث أو تطور يحتوي دائماً على مدى معين من الزمن، لذلك يمكن تمثيل مرور الوقت بالنتيجة أو التقدم لأي حدث أو أي تطور.
5: ويمكن بسهولة رؤية النتيجة مثل تقدم الحدث أو التطور في الفيلم، وإذا تحقق ذلك فهو يعني أننا نعرض الزمن.
1: ويمكن أن يعد التغير من النهار إلى الليل ومن الليل إلى الصباح بمثابة تطور.
5: ومن الشائع أن مثل هذا التطور يتطلب حوالي 12 ساعة.
1: ويسري الشيء نفسه على تغير فصول السنة، إذ يستغرق مشهد في الربيع ومشهد في الخريف نصف العام على الأقل. السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الأول.
5: ومن المهم أن نتعرف على الصلة بين الزمن والحدث كوسيلة مرغوبة للعرض تماماً بقدر ما هو إجراء مرفوض.
1: فعندما نعلم أن رجلاً يستغرق ساعة ليصل إلى مكتبه، فلا نستطيع أن ندعه يظهر هناك قبل ذلك، حتى ولو كان ظهوره مرغوباً فيه من وجهة نظر القصة.
5: وإذا أردنا عرض زمن المشهد التالي بدلاً من مرور الزمن بين المشاهد بشكل معبر وغير مباشر بواسطة الحوار، وكذلك بالنسبة للمعلومات عن المكان، فيمكن إعداد زمن المشهد مسبقاً أو عرضه عند بداية المشهد أو إرجاؤه بعد المشهد.
1: أصدقائنا، في حلقة الغد نبدأ الحديث عن الحوار في السينما والتلفزيون. كونوا في الموعد.
3: امسك خاصب عامل بيك، ساعة موت بالسهر مفيش ولا زبون. اسكندرية خلاص مات.
2: اسكندرية؟ هو في بلد في مصر زيها؟
3: كان زمان لما كان في خواجات، دلوقتي يرموا الزبالة في الشوارع.
6: ايوه رجعت ريما لعادتها القديمة.
3: اتفضل يا استاذ اتفضل. سرحان بيه يبقى وكيل شركة اوه نسيت قول انت.
7: سرحان البحيري وكيل حسابات شركة الغاز، وعضو مجلس إدارة الشركة المنتخب، وكمان عضو اللجنة السياسية.
6: أنعم وأكرم.
2: تشرف. كويس يا ابني إنك درست تجارة. الدولة دلوقتي كل اعتمادها على اقتصاديين زيك، مهندسين. إنما بقى على أيامنا إحنا كانت الدولة بتعتمد على بلاغة الخطباء والمتحدثين.
7: وإيه فايدة الخطب؟ المهم العمل.
2: كان هدفنا يا ابني ياميها نصح الشعب، والشعب بيصحى بالكلام مش بالمهندسين ورجال الاقتصاد.
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الأول.
5: أصدقائنا، إن دراما الحياة التي عاشها السيناريست الراحل ممدوح الليثي جعلت منه كاتباً مميزاً ومبدعاً في مجال السيناريو الفني.
1: إن تحوله من ضابط شرطة في بداية حياته إلى مبدع سينمائي كأنه انقلاب درامي بلغة الدراما.
5: هو كذلك انقلاب درامي، لأن المبدع يعرف نفسه ويحدد طريقة ويسعى لتحقيق أهدافه وأمنياته.
1: ممدوح الليثي المولود في الأول من شهر ديسمبر لعام 1937، غادر الحياة في الأول من شهر يناير لعام 2014 للميلاد.
5: حصل على بكالوريوس الشرطة وكذلك ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1960 للميلاد،
1: كما حصل على دبلوم معهد السيناريو عام 1964.
5: عمل في بداية حياته في الصحافة وكتب العديد من القصص على صفحات مجلات روز اليوسف وصباح الخير ومجلة البوليس وجريدة الشعب، وهو ما زال طالباً بالشرطة في الفترة منذ عام 1957 وحتى عام 1960،
1: ثم عمل ضابط شرطة بين القاهرة والفيوم حتى عام 1967،
5: لكنه ترك الشرطة واتجه إلى المجال الذي طالما عشقه وتنقل فيه بين عدة مناصب مثل
1: رئيس قسم السيناريو عام 1967،
5: مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973،
1: مراقب على الأفلام الدرامية عام 1979،
5: مدير عام أفلام التلفزيون عام 1982،
1: رئيس أفلام التلفزيون عام 1985،
5: رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1985،
1: ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما نقيب السينمائيين.
5: لا تهمنا في الشخصيات التي نقدمها مناصبها الكثيرة والكبيرة، إنما الذي يهمنا هو الإبداع في كتابة الصورة السينمائية والتلفزيونية.
1: يعد ممدوح الليثي أحد أبرز النجوم المصرية في مجال كتابة السيناريو وفي مجال العمل التلفزيوني.
5: لقد تميز بقدرته البارعة على اختيار موضوعات تتناول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالإنسان،
1: كما تميز بقدرته الفائقة على الدمج بين الواقع والرمز.
5: بعد الفاصل القادم سنتعرف على بعض أعمال الليثي السينمائية والتلفزيونية.
0: درية، كلميني بصراحة. إيه؟ هيطلعوا إشاعات جديدة؟ لما كنت معاهم قالوا إني بتجسس عليهم. لما سبتهم قالوا إن أخويا هو اللي طلب مني أسيبهم. دلوقتي بيقولوا إيه؟ إن أنا اللي بلغت عنهم؟ لا يا درية، أنا مش آلة بيحركها أخويا. درية، مش أنا اللي عامل كده. ما تنسيش إنك أول حب في حياتي. فاكرة؟ صحيح إن فوزي كان ظروفه أحسن مني واتجوزك، لكن ده ما يمنعش إني لسه بحبك.
1: أصدقائنا، بسبب الأعمال الكثيرة التي قدمها السيناريست الراحل ممدوح الليثي تصيبني الحيرة في الاختيار، فكل عمل من أعماله يفرض نفسه علينا فرضا.
5: لكن لابد من تقديم شيء من تلك الأعمال، وما لا نستطيع تقديمه اليوم نكمله في حلقة الغد.
1: وهو كذلك، فمن أعمال السيناريست ممدوح الليثي فيلم ميرامار، المأخوذ بذات الاسم من رواية الأديب العالمي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب الراحل نجيب محفوظ.
5: تدور أحداث الرواية في فندق أو بنسيون ميرامار في مدينة الإسكندرية، أهم المدن الساحلية بمصر.
1: هذا البنسيون تديره ماريانا، وهي سيدة يونانية الجنسية، ويعيش فيه عدد من الشخصيات المختلفة مثل عامر بيك الصحفي المتقاعد وسرحان الشاب العابث الوصولي الذي يعد زهرة بالزواج، وهي الفتاة التي جاءت إلى الإسكندرية هاربة من بلدتها لرفضها الزواج من عجوز غني ضغطت عليها أسرتها للزواج منه.
5: عاشت زهرة في بنسيون ميرامار، وأثناء ذلك تعرفت على مدرسة اسمها عليا تقوم على محو أميتها وتعليمها القراءة والكتابة، وتتزوج زهرة من بائع الجرائد بعد تخلي سرحان عنها.
1: تتطلع لتغيير حياتها التي فرضت عليها بسبب جهل مجتمعها الريفي وعاداته وتقاليده البالية.
5: أيها الأصدقاء، تنهض رواية ميرامار بنائياً على أربعة رواة يروون حكاياتهم بضمير المتكلم الذي يعبر بالضرورة عن وجهة نظر كل منهم وفق رؤيته الفكرية،
1: وهم في الوقت نفسه بعض شخصياتها المتعايشة في المكان والمتصارعة في الوقت نفسه، غير أن خيوط الرواة الأربعة تتشابك مع زهرة، بدءا من سردية عامر وجدي.
5: عامر وجدي، الصحفي الثمانيني المتقاعد الذي عاش أمجاد الصحافة الوطنية وثورة 19 بقيادة سعد زغلول، وقصد الإسكندرية الآن باعتبارها مسقط رأسه، ولا عائلة لديه ولا أقرباء.
1: لجأ وجدي إلى البنسيون بعد 20 عاما من إقامته الأخيرة فيه، فأجواء البنسيون شبه عائلية، فضلاً عن صداقته القديمة لماريانا، وبإمكانهما استعادة الذكريات المشتركة.
8: إيه اللي خليها تجيلك البنسيون؟
0: أنا كلمتها.
8: وأنت لو طلعت تروح لجوزها في السجن وتطلب منه الطلاق؟
0: أيوة.
8: ليه؟ عارف تجوزها؟
0: أنا حر، أنا مش صغير، كفاية، كفاية كده.
8: يعني يرضيك وأنا في السن ده يتهز مركزي في الوزارة؟
0: يرضيك أنت اللي بتعمله فيا؟ خليتني تايه مش عارف بعمل ايه.
8: منصور، مفيش وقت نتعاتب، انا عايزك تيجي معايا الرئيس مباحث وتكذب الواقعة دي. عشان خاطر يا منصور، انا اخوك الكبير وفي منزلة والدك، مفيش داعي تحرجني في الوزارة قدام الناس.
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي. الجزء الاول.
5: اصدقائنا، أعتقد أنه ليس من السهل أن يتجرأ أحد لا يملك مقدرة فائقة في كتابة الصورة ويقوم بتحويل رواية لنجيب محفوظ إلى عمل سينمائي.
1: هذا صحيح، ولكن لا تنسي أن الفيلم أنتج سنة 1969 من قبل المؤسسة العامة للسينما، بمعنى أن نجيب محفوظ لم يصبح عالمياً بعد، أي لم ينل جائزة نوبل للآداب.
5: هذا صحيح، ولكنه كان قلماً ثابتاً بارزاً أثبت وجوده حتى في تلك الفترة. ليس أي أحد يملك الجرأة في تحويل

0: فيلم ميرامار هو من إخراج كمال الشيخ وبطولة شادية بدور زهرة ويوسف شعبان بدور سرحان البحيري وعماد حمدي بدور عامر وجدي،
1: يوسف وهبي بدور طلبة مرزوق، أبو بكر عزت بدور حسني علام، عبد الرحمن علي بدور منصور باهي.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
5: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
6: حذاء ينتظر في سهو الليل. هذا حذاء يستمرئ الأمر ليقول: لا فرق بيني وبين عابر الطريق، لا فرق بين أحشائي وبين أحشاء الشاعر، لا فرق بين مروءتي ومروءة البحار، لا فرق بين اسمي واسم الغريب، لا فرق بين خيوط الوفيات النساجات وبين ثمار المتمرئية في الخفة والطواعية والامتنان. نبات بري طالع من أرض واعدة، حتى وإن كان جلد تمساح أو ثعبان. رقية وشفاعة وتميمة إلى القادم والآتي، شوق ملتبس غامض مجبول على حدة اليقظة وعلى الاسترخاء الحصين، وجه ضالع يدغدغ الأصابع ويتمشى في اللذعة، محبوبة قبيحة يخرج جمالها من أكمة الدهشة فيضيء الليل، صباح مغامر كي تستيقظ النجوم، يعرف اللغات ويسهر في شمعة الأرصفة، ينسكب في الصدفة فتتشكل المعجزة، كأن الوردة الدلوعة معلقة في قماشه، كأن الفصل الشجي يتبعه بالتعويذة، كأن الثمار تغازله في شرفتها المحجوبة الغائبة. لو كان لي فقر ونسجت خيوطي على الجسد الأملس ما كنت أغير حذاء، ولو كان لي بطر أو غطرسة، لو كان لي تعال أو انتقام ما كنت غير حذاء، ولو قذفني قاذف سيقول الآخرون أن لي معنى، بينما معناي في عيني الراحلتين في خمر الطرقات لا في جمر عيون القاذفين أو المقذوفين. هذا حذاء يقول: أصبر على وبالي لأن ولائي لي، أتشكل في مرآتي وفي عين الشفافين، لأنني لعقت أقدام العمال والمهاجرين والمكدودين والمنكوبين، أتشبث بسيقان الجنة.

0: الجنرالات والقادة والمشاهير لأقدم أقدامي على أقدامهم وأعلك خطواتهم في مظاني ووساوسي وأرتجل لحني في قافيتهم الطائشة. يقول الحذاء: لو نطقت قبالتكم بأشواقي لرجمتموني كلعنة ولدفنتموني كعار، ولذلك أرتكب الانتظار انتظار الفعل للكلام، ممنيا قلبي الخفاق فحسب بأن أجرف نفسي إلى الطرقات متنزلا في قدم المسافر بوصلة مجنونة وإغواء يأخذ صاحبه العارف والممتن إلى الظلال السكرى إلى شرك النص. يقودني الصاحب إلى الحركة وأنا أقوده إلى الولع، يقودني إلى المدخل وأنا أقوده إلى السر، يقودني إلى الجبل وأنا أقوده إلى النار، يقودني إلى النور وأنا أقوده إلى التجلي، يقودني إلى الصباح الشتائي وأنا أقوده إلى القهوة الساخنة والسيجارة المرتعشة، يقودني إلى الرحلة وأنا أقوده إلى القطار المدمدم. يصعد في إلى فطنة الوجه فأصعد به إلى قوة القناع، يجترح سمعته فأرسم خطواته إلى المجهول، يذهب بي إلى القناعة فأتردد بخطواته إلى الشك، يمضي هو إلى لحنه بينما أعزف أنا حظه أو نكبته. رموني يا أصدقائي لأكون لكم رمزا، قذفوني لأكون لكم علامة، افتحوا بي الموقف لكي أصير يأسا مطبقا وحربا صغيرة، تكلموا عني لكي أتفتح، انشغلوا عني لكي أنضج، قربوني إليكم لكي أحلم بالسفر، أبعدوني عن وجوههم لكي لا أتضخم في العيون المبحلقة في سورة تكويني. كلما سخت في الوحل أشرقت لي نبوءة، كلما همست خاصرة حصان تلبسني طائر، كلما تعتقت صرت لوحة، كلما ترملت أشاروا لي بالحنان ومسدوني في المتحف، كلما تشردت وأصابني الغبار زعقت سفينة في الميناء ابتهاجا بي، وصهلت خيول الأمكنة كأنها وفية لدبيبي. لست ساقطا فأدوس التراب بل عاليا تقبلني الأرض، ليست القبعة والقميص والبنطال والمعطف والوشاح بأشرف من خلقتي لأنني أتعهدها وأسند قيامتها وألون شكلها وطاقتها، لست طريدا أو منفيا بل سائرا كأي يتيم أرضي وكأي رحلة منحوتة العنق صوب غرامها اللاهب، وأتذكر أنني أنتظر قدم المسافر الذي سيبدأ الآن وجهه الغابر الشفيف، أنتظر الكأس المرة التي سأكرعها بلا هوادة في المشرب الشعري الباذخ. أنا قدم القدم، أنا قبر القدم وقاربه، أنا من أحملكم، أنا أسفلكم دائما، روحي حرة أعلى من ظمأ وأشهى من مكيدة. حذاء ينتظر في سهو الليل.
1: وجود
2: صالح بن علي العامري
1: وجود
2: ومنى بنت سالم سلمية

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: ينحدر الصباح من الجبال فتخرج شمسه منيرة للأفق، تمر بكفها الحانية على المدن والحارات والوطن بأكمله، تعيد صياغة التفاصيل لتعطي يوما جديدا يلمع في كل اتجاه، حتى على أجنحة الطيور التي سبقته بزقزقاتها الرائعة. صباح الخير من مدحا.

مدحة صديقة جبال مسندم، المعيدة للصباح نبعه الصافي، المخرجة لنقوش تاريخه الطويل، المعانقة للسهول والوديان من كل اتجاه. كان الصباح فيها وما يزال سطر محبة على كتاب الوطن وقافية مغنات على سلم طبيعته الصلبة الخالدة. مدحة جوهرة عمان الخضراء التي تحيط بها الجبال والأودية الخصبة، يحتار صباحها من أي الجبال يخرج، فكلها مشرقة وكلها ترسم لوحات هدوئها على البساتين المعانقة للضفاف. تقف طيورها على أعواد قصب السكر لتذيقنا ألذ ألحانها ليوم جديد، ثم تتقافز جهة الأحواض المائية الطبيعية التي تسمى الحبسة المتكونة بعد الأمطار في الأودية، وهي تعكس صورة يوم صباحي بسماء زرقاء مشرقة. عيونها المائية تخرجها الصخور للأرض ذات الطين الزراعي الفخم لتخرج نباتها حسنا مثل أهل عمان على مدار التاريخ. صيفا وفي ذروة الحصاد يقام مهرجان خيرات مدحة للتمور والمانجو، ليسير الزائر صباحا وعن يمينه روائع الماء والبساتين، وعن شماله منتوجاتها المنتقات بدقة وهي طازجة مشرقة كالشمس. وكلما رفعت رأسك وأنت تسير في قاع الوادي تشاهد النحل وهو ينظم الحياة بعمله المتقن، وينشد أناشيد صباحية جماعية، ويخرج من بطونه العسل الأنقى والألذ. أما عسل الجبال فتلك رواية أخرى.

الآثار القديمة يعود تاريخها للقرون الهجرية الأولى وما قبلها في منطقة هي قبلة للاستيطان البشري ومحط أنظار القوى التاريخية، نظراً لوفرة مياهها الجوفية وأوديتها الخصبة وقلاعها وحصونها المشيدة فوق قمم الجبال لحماية طرق التجارة. ولعاشق التاريخ يفتح متحف مدح الشخصي الثري أبوابه لزائري، وهو محمل بمفاجآت التاريخ وعروق أصالة عمان وتاريخها الحافل.

لتشرب شاي الصباح برونق روحي زاهي. سر تحت أشجار المنتزه الطبيعي المكسر، أو استظل بمظلات الحديقة العامة الواسعة الجميلة، وبعدها قطع عدتك ولا تغادر، فالصباح ما زال هنا أجمل.

جهة المزارع الخضراء، قامت البلدية برصف الطرق الداخلية لتسير تحت خضرارها الممتد على الطوب المتشابك المنتهي إلى الينابيع والعيون. تتنفس عميقا وتصحو عيناك على الجمال، وتوغل روحك في مشاهد من السعادة لن تفارقها.

0: عزيزي المستمع، مهما كنت محاطا بجبال من الهموم، كن كمدحى محاطا بالجبال العالية، وهي تضحك للشمس فتخضر حقولها وتخرج أجمل عطائها ورزقها. كن مثلها وستجري المياه من تحتك حتى يلين الصخر لك، لتفترش سجادته ميمما وجهك جهة كل نجاح وتقدم. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا، قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا خنجرا، قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. صباح الخير من مدحى.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وكالة ستاندرد أند بورز تؤكد على تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية تربل بي سالب مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات امتياز بترولية تغطي 3 مناطق لتنمية الاحتياطيات ودعم استدامة الإنتاج في سلطنة عمان. مصفاة الدقم تتجاوز طاقتها التصميمية لتبلغ 110% وبإنتاج يفوق 255,000 برميل يوميا، محققة مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري. إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يرتفع بنحو 12% متجاوزا 23,800,000,000 ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. الشركات الوطنية تتلقى طلبات بقيمة 15,000,000 ريال عماني للرخام العماني في ختام معرض مارموماك الدولي بمدينة فيرونا الإيطالية. سلطنة عمان تفوز بحق استضافة المؤتمر العالمي 23 لطاقة الرياح 2027 في خطوة تعكس تقدمها في قطاع الطاقة المتجددة. الاحتفال بتدشين المرصد الفلكي في جبل شمس بمحافظة الداخلية لرصد الأجرام والظواهر السماوية ودعم البحوث والدراسات الفلكية. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا توقع قتلى وجرحى، وكييف تقول إنها استهدفت مصفاة إليسكي النفطية جنوب روسيا.

مزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، أما بعد تفاءلوا الآن في مطلع يوم جديد، البدايات التي نستفتحها بحسن الظن بالله وأن القادم خير وبركة وزيادة ورزق، هو ما يستحق أن نبدأ به صباحنا. فالخير كله من عند الله، فصباح الخير لمن يستمع الآن إلينا. أنت تستاهل اليوم صباح ويوم جميل.

ولا تكتمل صباحات الكثيرين من محبي فيروز إلا بصوت جارة القمر الذي ينبعث دافئا هامسا من مذياع سياراتكم الآن، صوت يمنح الفرح والتفاؤل ويعزز بالعذوبة والرقة امتحان الحياة اليومي. لذلك نقول لكم على صوت فيروز صباح جديد ويوم جديد، فأقبلوا عليه بكل سعادة وبهجة ورضا.

اليوم الأحد 15 ربيع الآخر 1448 للهجرة، 27 سبتمبر 2026. إيش رأيكم نتفق اتفاق ننسى ونطوي صفحة الأمس تاريخ 26 سبتمبر ونبدأ صفحة جديدة؟ واسمعونا جيدا، أنتم الآن في المكان الصحيح في الوقت الصحيح، ما في شيء متأخر ولا في شيء فاتكم، يومك بدأ الآن معك. فإيش رأيكم يلا نبدأه بابتسامة صباحية جميلة مشرقة مليئة بالثقة بأن القادم أجمل. ترى تنتظرك صباحات ملؤها الأخبار السعيدة والسكينة والرضا، فقط أنت تفاءل هذا الصباح.

متفائلين إن شاء الله بصباحات قادمة شتوية أكثر لطفاً على أجوائنا في عمان، ومن مسقط العامرة إلى كل عمان صباح الخير يا من تستمعون الآن إلينا من الجبل والبحر، من القرية، من المدينة، من الدرب، من مسندم إلى ظفار، من شواطئ صور إلى قمم الجبل الأخضر وجبل شمس. صباحكم واحد، وطن واحد، وقلب واحد. صباحكم عمان، صباحكم شموخ كشموخ جبالنا وهادئ كهدوء صباحاتنا في عمان.

0: يكون الحب والتقبيل وبأن تكون الحب والتقبيل.
1: وصباح الوطن الآمن السالم المستقر العزيز المزدهر، كل يوم والسلام يغمر كل شبر فيك يا وطني، والطمأنينة تحف صباحاتك وعين الله تحرسك وتحميك. ويا من تستمع الآن إلينا في قريتك الصغيرة، في سيارتك متجها إلى عملك، نقول لكم جميعا أينما كنتم بامتداد عمان، أنتم عمان، لذلك ابدأوا يومكم بابتسامة رضا، فالوطن يبتسم بعطاءاتنا وإخلاصنا.

أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز، سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاءً.

0: نهضة متجددة تعم كل الأرجاء بخيراتها، وعهد جديد مشرق بالأمل في رؤية طموحة تستشرف المستقبل، تستكمل مسيرة العمل، يقود زمامها سلطاننا المعظم هيثم. فبسم الله نبدأ، وعلى بركته نستهل أسبوع عمل جديد. 188 مليون ريال منذ يناير ومسندم في الصدارة، الطرق تستحوذ على ثلثي إنفاق النقل الإنمائي هذا العام، وتعمل سلطنة عمان بشكل متواصل على توسيع شبكة الطرق ومد خطوط التنمية إلى كافة المحافظات. من المؤمل البدء قريبا في توسع الطريق مسقط السريع، فيما تجري الأعمال لاستكمال تنفيذ طريق خصب دباليمة، واستكمال ازدواجية طريق الأنصب الجفنين، واستكمال ازدواجية طريق أدم ثمريت.
1: لقد تجلت الجهود الوطنية بفضل من الله تعالى باستمرار مسيرة تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات التي عملنا جاهدين على أن تواكب التزايد في عدد السكان، وحرصنا على تنفيذها وتقديمها وفقاً لاستراتيجيات وخطط مدروسة وواقعية تأخذ هذه العوامل في الحسبان، فشملت جميع المحافظات والولايات دون استثناء. الحقيقة أنا سعيد أني أرى أنه موضوع الطريق الذي كنا نتحدث عنه سنوات وسنوات أنه نشوف اليوم ما شاء الله شركة المقاولات بدأت، وإن شاء الله سيتم حسب ما قالنا الوزير المسؤول خلال الثلاثة والأربع سنوات القادمة، وسيخلق كذلك فرص استثمارية في المناطق اللي مر عليها هذا الطريق.

0: وقد رسمنا خططنا بشكل مدروس بعناية وبأهداف تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة لتخفيف أعباء الدين العام. ووجهنا جزءاً من الفوائض المالية لدعم القطاعات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي. ولقد كان بخطة الاستدامة المالية الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي للبلاد ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن البرامج الوطنية التي أطلقناها أسهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة. وإننا لنؤكد عزمنا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة المالية العامة للدولة، آملين في الوقت ذاته أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الذي أطلقناه شاملاً مستهدفاً كافة فئات المجتمع لينعم الجميع بالعيش الكريم. وإننا لن نتوانى عن بذل كل ما هو متاح لتحقيق ما رسمناه من أهداف وتطلعات رؤية عمان 2040.
1: أكدت وكالة ستاندرد آند بورس تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية تربل ماينس، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي. سلطنة عمان استفادت الموانئ العمانية من إعادة توزيع حركة التجارة، ارتفعت أحجام البضائع في ميناء صلالة بنحو 15% وفي ميناء صحار 52% خلال النصف الأول من عام 2026، وشكلت عمليات النقل من سفينة إلى أخرى نصف حجم المناولة في ميناء صحار، مقبلون بعون الله على أيام بشر وأمل وتفاؤل وخير كبير في ظل نهضة متجددة تتهادى إلى سبل الرقي والتطور والنمو.

عين على الصحافة. عناوين الصحافة من جريدة عمان لهذا الصباح: اعتبرت القضية الفلسطينية الاختبار الأبرز لمصداقية النظام الدولي، سلطنة عمان في الأمم المتحدة، القانون الدولي يفقد معناه إذا طبق بمعيارين، حيث حذرت سلطنة عمان من أن الانتقائية في تطبيق القانون الدولي تفرغه من معناه، ووصفت القضية الفلسطينية بأنها الاختبار الأبرز لمصداقية النظام الدولي كله. وزارة الإعلام تفتتح اليوم محطة الإرسال الرقمي الأرضي بولاية السويق. مصفات الدقم تتجاوز طاقتها التصميمية بإنتاج 255 ألف برميل يومياً. وكالة ستاندرد أند بورتس تؤكد التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند تريبل ماينس. أكثر من 188 مليون ريال عماني إجمالي الإنفاق الإنمائي على مشاريع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى الربع الثالث من 2026. أكثر من 1,900,000 مركبة مسجلة في سلطنة عمان بنهاية أغسطس الماضي. تدشين المرصد الفلكي للجمعية العمانية للفلك والفضاء بجبل شمس، ويعد الأول من نوعه ويدار عن بعد. اليوم جنوب الباطنة تستعرض قانون الإعلام ولائحته التنفيذية. وغدا انطلاق ملتقى التخطيط الصحي بمحافظة ظفار. فعالية صحية لتعزيز الوعي بحماية الطفل من الإساءة. ومختصون يؤكدون التوجيه السامي بإجراء تقييم شامل لاختصاصات المجالس البلدية، يؤكد الحرص على تطوير الإدارة المحلية. المواطن محور التنمية، ونجاح المجالس يرتبط بمدى قربها من المجتمع. في الصفحات الاقتصادية هذا الصباح: سلطنة عمان تفوز باستضافة المؤتمر العالمي لطاقة الرياح 2027 الذي يجمع قادة الصناعة والمستثمرين والمطورين والباحثين. استحداث البرنامج الوطني لبيئة الأعمال يعزز نمو الميزان التجاري غير النفطي. توقيع 3 اتفاقيات امتياز بترولية للاستكشاف والإنتاج بمساحة إجمالية تتجاوز 30,000 كيلومتر مربع. كيف تنتقل الشركات الصغيرة من الاستقرار إلى التوسع؟ و15 مليون دولار قيمة الطلبات.

هذا التتويج سبقته مراحل من صناعة العمل الإعلامي. كانت هذه عناوين الصحافة. طابت صباحاتكم بكل الخير والنور والمحبة والبركة، رافقتكم السلامة في دروبكم ومشاويركم هذا الصباح، وأنتم أكثر عطاء وبذلا وتفانيا وإخلاصا ووفاء. حييتم جميعا عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
1: صباح الورد، صباح الخير والفل والياسمين، يلا يلا يلا، صباح النشاط والهمة والحيوية، صباح الطيبين المتفائلين المقبلين على حياتهم بكل نشاط. هذا الصباح اليوم تنتظركم أخبار طيبة ولطيفة وجميلة، فقط ما ندعوكم إليه الحين الحين ساعة 6:34 دقيقة صباحا، أنك تطوي صفحة الأمس وتبدأ صفحة جديدة اليوم 27/9/2026. على ذكر 27/9/2026، اسمعني جيدا، إذا تعرف أي حد، تعرف حد يشتغل في وزارة التراث والسياحة؟ ما تعرفوا حد؟ المهم إذا تعرفوا أي حد يشتغل في وزارة التراث والسياحة صبحوا عليه الحين بالخير، الحين هاللحظة صبح بالخير على أي حد تعرفه يشتغل في وزارة التراث والسياحة. ليش؟ بخبرك لا

ليش بالذات اليوم نريد نصبح على موظفي وزارة التراث والسياحة بخبرك. صباح الخيرات من الطالبتين النشيطتين شيماء بنت محمد والطالبة لمياء بنت محمد، وهن الحين في طريقهن إلى المدرسة. يلا يا شيماء، يلا يا لمياء، نشاط نشاط اليوم. ما شاء الله أسماءهن جميلة، شيماء ولمياء. وصباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. راشد الفارسي، صباح الخير. وعلى ذكر موظفي وزارة التراث والسياحة، أمس معالي السيد وزير التراث والسياحة دشن مرصد الجمعية الفلكية العمانية بمنتجع جبل شمس اللي بيشكل نقلة نوعية للبحث العلمي والسياحة الفلكية، وشملت زيارة معالي أيضا لولاية الحمرة جولة ميدانية لعدد من المنشآت والمرافق السياحية بمختلف مواقع الولاية للاطلاع على مقوماتها التنموية. المهم اليوم بالذات 27/9/2026 للميلاد، أي واحد يعرف حد يشتغل في وزارة التراث والسياحة صبح الحين الحين عليه بالخير، وبخبرك ليش. لا تروح بعيد، في شيء مهم لازم تعرفه. صباح الورد، اهلا اهلا عبد الله الكندي. صباح الخير والانوار لام جود، حيا وسهلا ومرحب بام جود. شربتوا ماي ولا بعدكم؟ هل شربت ماء هذا الصباح ولا لا؟ ترى اذا كنت شربت ماء مباشره، شربت ماي ماي الحين الحين اول ما تستيقظ، فصحيح ان عاده بسيطه لكن طريقة سريعة للشعور بالنشاط الصباحي.

يا صباح الخيرات والأنوار، أهلا أهلا بالجميع، وصباح الخير والنور. نحن أولاد جمعة بن سعيد البلوشي نصبح عليك بالخير الحين في جروب العائلة. ما شاء الله، صباح الخير لجروب العائلة، وصباح الخير للجوري. أهلا أهلا بأم تميم في طريقها الحين إلى مدرسة حمراء الدروع. وانتي من وين يعني أم تميم؟ كم المسافة من مكان إقامتك إلى المدرسة؟ صباح الخير والمحبة، صباح الأنوار والبركات. أهلا أهلا بعبد الله الكندي، صباح الخير لعلي. محدثكم هو من وزارة التراث والسياحة. أي واحد يسمعنا الحين من وزارة التراث والسياحة لا تروح بعيد، بنخبرك بشيء. وإذا تعرفوا حد يشتغل في وزارة التراث والسياحة الحين صبح عليه بالخير. ليش؟ بخبرك لا تروح بعيد. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وصباح الخير والنور والورد والفل والياسمين. أريد أسألكم، ما هي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ ما أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ نشوف أول واحد بيشارك الجواب من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، يلا نشوف من أول واحد مركز معنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. سالم الجعفري، صباح الخير، أهلا بأبو منصور، وصباح الأنوار لحمود وسلطان، صباح الخير اللي خالد. أعلى قمة جبلية في عمان وين وين وين وين؟ يلا الجواب بكل نشاط. صباح الخير يا أم عمر، وصباح الخير، ولا واحد رسل إجابة صحيحة إلى الآن. يلا أرسل جوابك الصحيح من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أريد أضيف لك معلومة مهمة، معلومة صحية. إلى أن يصل جوابكم الصحيح حول أعلى قمة جبلية في عمان، أريد أضيف لك معلومة مهم تعرفها، معلومة عن عادات بسيطة لكنها تسهم بشكل سريع ومباشر في شعورك بالنشاط والإيجابية والتفاؤل والصحة النفسية. صباح الخير والأنوار لتميم، أول المجاوبين إجابوا صحيح والباقين يلا، أين جوابكم الصحيح؟ أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، هزاع الزيدي، أول المجاوبين إجابة خاطئة، أبو أحمد الهدابي صح، والباقين يلا، ما هي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ تريد تشعر الحين بإيجابية وبتفاؤل؟ ابتسم ولو كانت ابتسامة مصطنعة، وفكر في أول واحد يسعدك، خطر في بالك الحين فكر فيه الحين وتواصل معه وصبح عليه بالخير.

صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بإيناس بنت عبد الله الحسني، وصباح الخير لأم موسى وهاشم الريسي وراشد الصالحي وجمع الهطالي وأبو منار والعامري وأم عهد، وصباح الخير لكم جميعا وليد العامري، أهلا يا وليد، والباقين يلا أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، وين وين وين. صباح الخير لعلي. علي، ايش رايك نطوي صفحه الامس اخي؟ نحن ابناء اليوم. علي قلب الصفحه، خلاص خلاص. السعيد في هذه الحياه من يستطيع ان يبدا صباح ويومه كل يوم وكانه اليوم مولود، كانك اليوم مولود. انسى انسى صفحه الامس، الغطري في صباح الخير. اسالكم، ما اعلى قمه جبليه في سلطنه عمان؟ شاركونا الجواب الى 90456 او at morning youth. يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ أعلى قمة جبلية في عمان وين وين وين؟ بالمناسبة سعيد ما توقعناك تجاوب خطأ، أم الوليد صح، مصطفى بن علي طبعا خطأ، والحراسي صح، لكن منتصر إجابتك خاطئة. ما أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين وين وين أعلى قمة جبلية في عمان؟ يلا وين النشيطين؟ وبعدنا ترى سألناكم ونسألكم مرة ثانية، إذا تعرف أي حد يشتغل في وزارة التراث والسياحة صبح عليه الحين بالخير، الحين الحين هاللحظة أرسل رسالة صباحية. بخبرك ليش، وليد سليماني أبو خالد صباح الخير، وصباح الأنوار لناصر، حي وسهلة ومرحب بشكيلي حمدان، يا حي وسهلة ومرحب بالجميع. تعرف أن في عادات بسيطة يومية تستنزف صحتك النفسية، فركز ركز شوية. تعرف إيش؟ لا تسمع لي أي أخبار سلبية، وبعد لا تكبت أي مشاعر، أي شعور تشعر به الحين عبر عبر عبر عنه. وليد صباح الخير. وليد يعني وقته 46 يعني ماي وشاي وقهوة وعصير برتقال. صباح الخير للجميع.

يا صباح الخير للجميع، أهلاً أهلاً بكم أينما كنتم، أي موظف يسمعنا الحين من وزارة التراث والسياحة أو أي واحد يعرف أي حد يشتغل في وزارة التراث والسياحة، صبح صبح عليه الحين بالخير، بخبرك ليش. صباح الخيرات لأبو عمار الجرداني لبركان، أهلا يا أبو يامن، وصباح الخير لأم خليل، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة. هلال الشوارع تسلم عليكم وتقولكم صباح الخير يا هلال، عادي عادي بداية الأسبوع.

ما أعلى قمة جبلية في عمان؟ شاركونا الجواب يلا بكل نشاط إلى 9-0456 أو @morningyouth. أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان. وين؟ صباح الخير من إيمان. عندكم تفاصيل للقاء الإعلامي اللي بيكون بكرة حول منظومة الترقيات الجديدة؟ ننتظر بكرة إن شاء الله يا إيمان. غدا إن شاء الله، وإن غدا لناظره قريبه. صباح الخير والنور للراجحي ومحمود، وصباح الورد والفل والياسمين لتهاني ولوضحة الشكيلي. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. أما أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان فهي طبعا قمة جبل شمس. قمة جبل شمس هي الأعلى قمة بسلطنة عمان. شكرا لتفاعلكم جميعا، وأسعد الله الصباحات بكل المحبة والخير والنور والبركة. صباح الخير لسعيد، أهلا أبو علي، ما شاء الله من وقت اليوم، ما شاء الله أبو علي، أي صاير اليوم أبو علي في الطريق؟ عاد رايح الدوام يعني أبو علي ولا وين؟ صباح الخير براكان، صباح الأنوار، يعني وين رايح؟ ما أعرفك يعني، تخبرنا وين رايح الحين. 46 ما متعودين عليك. أيوة رايح ورشة بالتوفيق يا أبو علي، درب السلام إن شاء الله. صباح الأنوار للجميع. أريد أسألكم سؤال، في منتج من المنتجات التي تنتج في الجبل الأخضر، هذا المنتج يسميه البعض، هو من منتجات الجبل الأخضر، يسميه البعض الذهب الأخضر، ما هو هذا المنتج؟ يلا نشوف النشيطين إلى 9-0456 أو @morningyouth. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 6611، ما شاء الله إجازة معك يعني، واللي ينتهي رقمك ب 0403، ليش تسأل عن موظفي وزارة التراث والسياحة؟ أي واحد يعرف حد يشتغل في وزارة التراث والسياحة صبح علي بالخير الحين. ليش؟ بخبرك لا تروح بعيد. وأحلى الصباحات وأجملها لجاسم البلوشي، صباح الخير والنور، ومن فترة من فترة إن شاء الله درب السلامة، حفظكم الله ورعاكم. ومرحب مرحب لناصر. أسألكم، في منتج من المنتجات التي تنتج في الجبل الأخضر، هذا المنتج هالفترة موسمة ويسمى بالذهب الأخضر. صباح الخير لأم خالد، عادي تحطوا راشد الماجد، حاضرين أي أغنية يعني.

صباح الخير والمحبة، أهلا أهلا أهلا بالجميع. صباح الخير لعمار، أهلا بكم أينما كنتم. وصباح الخير لبركان، أسألكم عن منتج من المنتجات اللي تنتج في الجبل الأخضر، يسميها البعض الذهب الأخضر. هل فترة موسم حصاد هذا المنتج؟ إيش اسم المنتج الذي ينتج في الجبل الأخضر ويسمى بالذهب الأخضر؟ شاركنا الجواب من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير، اليوم يوم ميلادي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8448، يومك يوم مميز. تعرف أن اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للسياحة؟ اليوم 27 سبتمبر هو اليوم العالمي للسياحة، عشان كذا سألناكم إذا تعرفوا أي حد يشتغل في وزارة التراث والسياحة أو في الشركات السياحية، صبحوا عليه بالخير اليوم في يومهم. اليوم العالمي للسياحة 27 سبتمبر، فصباح الخير لكل موظفي وزارة التراث والسياحة. أهلا أهلا بفاطمة، وصباح الخير صباح الخير على زين. أهلا أهلا. منتج من المنتجات ينتج في الجبل الأخضر يسميه البعض الذهب الأخضر هو زيت الزيتون. وزيت الزيتون المنتج في الجبل الأخضر هالفترة فترة حصاده. يتميز زيت الزيتون في الجبل الأخضر بأنه يتفرد طبعا بمكوناته المتميزة عن كثير من زيت الزيتون اللي ينتج في كثير من دول. صباح الخير لعيسى الرئيسي، وصباح الخير لفهد، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. وصباح الورد والفل والياسمين. تعرفوا قاعدة 666 للمشي؟ تعال أخبرك عنها. في أخصائيين يقولون أنك إذا استطعت أنك تمشي لمدة 60 دقيقة في الساعة 6 صباحا أو في 6 مساء مع تخصيص 6 دقائق للإحماء بوتيرة بطيئة و6 دقائق أخرى للتهدئة في النهاية، فهذا الأمر يسهم في حصولك على نشاط بدني أكبر.

أهلاً أهلاً بالجميع، صباح الخيرات والأنوار والمحبة والبركة. بما أن اليوم يصادف اليوم العالمي للسياحة 27 سبتمبر 2026، تعالوا أريد أسألكم سؤال. أريد أسألكم عن قرية تسمى قرية الراكة، مرت عليكم من قبل؟ قرية الراكة في أي ولاية من الولايات؟ يلا تحدي تحدي لأول المجاوبين إجابة صحيحة. وبالمناسبة سميت بهذا الاسم نتيجة انتشار شجرة الأراك فيها. فقرية الراكة في أي ولاية من الولايات؟ يلا بشوف أول واحد يشارك الجواب الصحيح. بهود صباح الخير، وداود صباح النور، وحنان بتسالم تصبح بالخير على خالتها أم حسين، وفايز صباح الخير، وفاطمة صباح النور. ما فهمت إيش قاعدة ستة ستة ستة؟ قاعدة ستة ستة ستة هي إنك تمشي 60 دقيقة ساعة 6 الصبح أو 6 المساء، وقبل وبعد المشي 6 دقائق إحماء، يعني الرياضة أكثر نشاطا. نسألكم عن قرية الراكة في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في أي ولاية من الولايات قرية الراكة؟ شاركنا جوابك من كلمة واحدة يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. عندي سؤال، أنتوا أمس متى نايمين؟ 9؟ كان طاقم برنامج صباح الشباب 9:15 ما عرفنا إيش. شوف لنا عندنا شيء، اتفقنا على اتفاق أمس كل واحد ينام 9 ونصحى 4 ونص، ومن 9 إلى 4 ما لنا علاقة إيش صار في كل شيء، ما نعرف إيش صار ولا نريد نعرف إيش صار. بومنصور صباح الخير، بومنصور صح والباقين يلا. قرية الراكة، الراكة الراكة في أي ولاية من الولايات؟ يلا جوابك عادي تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث من أي شيء، المهم أنك تشاركنا الجواب بكل نشاط. يلا قرية الراكة في أي ولاية من ولاياتنا اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للسياحة؟ صباح الخير للهدابي ويوسف الوهيبي وقيس العامري والساعد الحسني. لا طبعا ساعد إجابتك خاطئة. والباقين يلا، أهلا بمحمد المكيني وصباح الخير لناصر، ناصر بعد إجابتك خاطئة. وإبراهيم الحبسي، لا يا إبراهيم، قرية الراكة في أي ولاية من ولايات محافظة شمال الشرقية؟ شاركونا الجواب يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونشارككم أحلى لحظات الصباح.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
1: صباح الخير لماجد، ومرحبا بأم عمران، وصباح الخير يا أبو القاسم، أهلا بأم رينات. أسألكم عن قرية الراكة في أي ولاية من ولايات محافظة شمال الشرقية؟ أهلا بأبو جمانة، وصباح الخير لأم بيان وأبو مروان السعدي وأم أمينة، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. قرية الراكة، الراكة في أي ولاية من ولايات محافظة شمال الشرقية؟ وين النشيطين؟ يلا اللي شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شاركنا جوابك يلا بكل نشاط. ترى في عادات يومية بسيطة تسهم في ضبط ضغط الدم وتحسن ترطيب الجسم. تعرف من بينش هذه العادات إنك تشرب ماء أول ما تستيقظ، وتاكل توت أزرق، وبعد الحلوى الخالية من السكر والحليب جزء من النظام الغذائي الصحي للقلب. تشير أبحاث كثيرة إلى أن منتجات الألبان بغض النظر عن محتواها من الدهون المشبعة لا تؤثر بشكل كبير على الخطر الإصابة بأمراض القلب. أبو فاخر صباح الخير، وصباح الأنوار لرؤى. قرية الراكة في أي ولاية من ولايات محافظة شمال الشرقية؟ نسألكم السؤال ترى تزامنا مع الاحتفال اليوم باليوم العالمي للسياحة. اليوم 27 سبتمبر يصادف الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، فصبح بالخير على أي حد تعرف يشتغل في وزارة التراث والسياحة. على ذكر السياحة، تعرف الدولة اللي ترتيبها رقم واحد في عدد السياح على مستوى العالم؟ يعني البلد الأكثر استقطابا للزوار والسياح على مستوى العالم أي بلد؟ إبراهيم صباح الخير، وأحمد صباح النور، وراشد صباحين بعد. إنزين أسألكم، الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في أكثر الدول استقطابا للسياح، نشوف من النشيط اللي مركز معنا اللي أول واحد بيجاوب. يلا اليوم العالمي للسياحة، ففي دولة هي الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا من حيث أكثر الدول استقطابا للزوار والسياح على مستوى العالم. شاركونا جوابكم من كلمة واحدة يلا، ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. صباح الخير لجوهرة، أهلا بعيسى الهطالي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربعة واحد واحد أربعة. إيش هي الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في استقطاب السياح على مستوى العالم؟ يلا عادي تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث، المهم شاركنا الجواب. قيس العامري أول المجاوبين إجابة صحيحة، والباقين يلا. الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في استقطاب السياح على مستوى العالم. صباح الخير لأم المأمون، تصبح بالخير على الدكتور عايش الرواحي من مستشفى الجامعة. وقاسم صباح الخير، قاسم لا طبعا إجابتك خاطئة. أهلا بكم جميعا، وصباح المحبة والبركة والتوفيق والخير للجميع.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: كل نشاط يشاركنا الآن في صباح المدارس. الطالب محمد بن سالم الحكماني محمد من مدرسة محوت للبنين من الصفوف الخامس إلى الثاني عشر بولاية محوت وهو في الصف السابع. السلام عليكم محمد.
1: وعليكم السلام أستاذ راشد، حالك؟
0: طيب الحمد لله، كيف حالك أنت؟ بخير
1: الحمد لله.
0: يا مرحب وسهلا بمحمد، كيف النشاط اليوم؟ نشيط
1: نشيط.
0: وكيف الجو معكم في محوت اليوم؟
1: جو جميل.
0: أنت من وين؟ من محوت؟
1: من الجوبة، من قرية الجوبة.
0: ما شاء الله ما شاء الله محمد، يا حي وسهلا بمحمد. يلا محمد احنا متشوقين، ايش بتسمعنا اليوم؟ ايش بتقولنا؟
1: عندي كلمة وطنية.
0: تفضل محمد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطل علينا هذا الصباح بنسمات الفخر والاعتزاز، ويذكرنا بأعظم نعم الله علينا بعد الإيمان، ألا وهي نعمة الوطن، ذلك الحصن الأمين والتراب الطاهر الذي نشأنا في رحابه ونرتوي من خيراته ونحيا تحت ظل عزه وأمنه. فالوطن ليس مجرد مساحة جغرافية نعيش عليها، بل هو الهوية التي تنبغ في قلوبنا والانتماء الذي يشدنا إليه، والتاريخ العريق الذي صنعه الأجداد وتواصل الأجيال مسيرته بكل فخر وعطاء. وفي هذا الصباح الجميل نجدد العهد والولاء لوطننا الغالي، ونعاهد أنفسنا أن نكون لبنة صالحة في بناء صرحه، وسواعد ترفع راياته في كل ميدان من ميادين العطاء.
0: ما شاء الله.
1: نسأل المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ سلطاننا وبلادنا من كل مكروه، وأن يديم على وطننا الغالي العز والرخاء والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله وبركاته. ما شاء الله محمد، أداءك جميل ولا غلطة. تعرف أنت شاطر في اللغة العربية صح محمد؟
1: أيوة.
0: تحب اللغة العربية يعني؟
1: أيوة أيوة أستاذ أحبها.
0: زين محمد تعال، ما خبرتنا محمد، ما قلت لنا أنت وين كنت الخميس الماضي؟
1: كنا هني أنا حضرت صاحب الجلالة في محوت.
0: ياكم السلطان ما شاء الله. وين؟
1: في محوت هني أمام المدرسة.
0: ومر السلطان أمامكم؟
1: ايوه.
0: وسلمت عليه؟
1: نعم.
0: شفتوه؟
1: شفناه.
0: محظوظين محمد ما شاء الله. يلا خبرنا كيف استعديت وايش كان شعورك لما مر السلطان وسلمت عليه؟
1: استاذ راشد صراحه شعور لا يوصف حضر اللحظه قدوم حضر صاحب الجلاله الولايه. كنا مستبشرين بهذه الزياره للمقدم السامي. جلسنا في انتظار مولانا حضرة صاحب الجلالة على الطريق، نحن الطلبة والطالبات. كنا نحمل في أيدينا الأعلام ولوحة صورة صاحب الجلالة، وكذلك الأهالي مشاركين معنا في هذا اليوم، وكانت فعالية رائعة جدا، وكان ذلك يوم عيد على الولاية.
0: ما شاء الله ما شاء الله محمد، يعني السلطان مر أمام مدرستكم، مدرسة محوت.
1: أيوة.
0: جميل يا محمد. ومر على قرية الجوبة قريتكم؟
1: لا ماما،
0: كان طريق ثاني. ما شاء الله محمد، هذا اليوم عاد بيظل في ذاكرتك، ما بتنسى هذا اليوم.
1: نعم قمناش لنا اليوم.
0: طيب يا محمد ما خبرتنا ايش هواياتك اللي تحبها؟ ايش الهوايات
1: مواهبك؟ هواياتي احب السباحة والقراءة والشعر وحفظ القرآن الكريم.
0: جميل يا محمد. وشاركت في مشاركات؟
1: نعم شاركت في مسابقة القرآن الكريم، وحصلت على المركز الرابع على مستوى سلطنة عمان.
0: ما شاء الله. في حفظ كم جزء؟
1: في 3 أجزاء تلاوة.
0: بارك الله فيك يا محمد، وعقبال إن شاء الله ما تختم القرآن الكريم
1: إن شاء الله.
0: ترى نحن سألناك الحين عن الجوبة، لكن ما سألناك عن الأماكن الثانية في محوت. الواحد اللي يريد يمحوت وين يروح؟ إيش الأماكن الحلوة؟
1: نبدأ عن ولاية محوت.
0: خبرنا.
1: ولاية محوت تشتهر بموقعها الجغرافي المميز على ساحل البحر العرب، يجعلها من الوجهات التي يقصدها الزوار والسياح للاستمتاع بطبيعتها الساحلية ومقوماتها السياحية. الولاية تضم عددا من المواقع الجميلة، من أبرزها بر الحسمان ومرسى شنة، إلى جانب عددا من القرى والمناطق الطبيعية مثل الجوبة ووادي السيل التي تتميز بمراعيها الخصبة خاصة أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية. ومن بينها وادي حل اندام وحلفيه تجمع الولاية بين جمال الساحل وروعة الطبيعة، إما يمنحها مكانة مميزة ومن الوجهات السياحية والطبيعية في سلطنة عمان.
0: جميل، الحين أنت في المدرسة محمد؟
1: نعم.
0: أسمعهم يعزوا السلام السلطاني معكم في المدرسة.
1: أيوة.
0: وأنت تشارك في الإذاعة؟
1: نعم أشارك.
0: اليوم عليك إذاعة ولا ما عليك معهم هناك؟
1: لا اليوم لا.
0: اليوم معنا أنت.
1: أه.
0: طيب يا محمد، بر الحكمان إيش فيها؟ بيش تتميز؟ بر الحكمان ايش يميزه يعني هذا المكان؟
1: بر الحكمان جميل.
0: ايش فيه؟
1: لانه يوجد به البحر والزوار حين يقصدونه، جميع الزوار يقصدون بر الحكمان.
0: صحيح محمد، انت تروح مركز مصادر التعلم في المدرسة؟
1: نعم اروح.
0: ايش من الكتب اللي تحب تقرأها؟
1: اقرأ عن السيرة النبوية وعن عهد النبوة.
0: جميل جميل محمد ما شاء الله. وفيها المكتبة مركز مصادر التعلم في كتب كثيرة؟
1: لا موايدات كثيرات.
0: جميل يا محمد، قلت لي شاركت في مسابقة القرآن الكريم، وفي مسابقات ثانية شاركت فيهن بعد؟
1: أيوة شاركت في مسابقة الشعر.
0: الشعر؟
1: حصلت على المركز الأول على مستوى محافظة الوسطى.
0: زي سمعنا الشعر؟
1: أنا يوم حصلت على المركز الأول بقصيدة طالب العلم.
0: جميل، لكن سمعنا قصيدة الحين، قصيدة وطنية.
1: يا موطن العليا أعمال يلي بك العالم تهيم، أمجاد لك عبر الزمان ضم تاريخ عظيم، قلالك شاهد عيان تحكي عن العهد القديم، ورجالك أعداء الهوان أهل المسار المستقيم، في ساعة الراحة جنان تشبه لعادي النسيم، وفي ساعة الشدة تبان وتفرق حميم عن حميم، في دين سلطان الأمان الهيثم الشهم الكريم، يا سيدي هيثم ضمان من الولاية المستديم، وإعمان تاريخك مصان بعد الله بكف الزعيم.
0: جميل يا محمد ما شاء الله، رائع، إلقاء جميل واختيار موفق للقصيدة. وعندك مشاركة بعد في مسابقة ثانية طائرة الدرون، شاركت معهم صح؟
1: لا إن شاء الله في هذه السنة بشارك في هذه المسابقة، إن شاء الله سأحصل على مركز متقدم فيها
0: إن شاء الله. إيش طبيعة مشاركتك بتكون في المسابقة؟ بإيش بتشاركوا؟ تصميم طيارة؟
1: بالدرون، طائرة الدرون.
0: أنت وزملائك في الصف يعني؟
1: لا بس وحدي.
0: بالتوفيق إن شاء الله محمد.
1: محمد بالكمبيوتر هي.
0: بالكمبيوتر، ممتاز. وليش تريد تشارك فيها المسابقة؟ ليش انت حاب تشارك معهم في المسابقة السنة؟
1: لأن هذا جميل وارفع رأس المدرسة وارفع رأس أهلي.
0: جميل يا محمد، إن شاء الله دائما وأبدا رأسك مرفوع. خبرنا الحين إيش النصيحة اللي تقولها لزملائك الطلبة عشان يكونوا متميزين مثلك، متميزين في الدراسة ومتميزين في الأنشطة، إيش تقولهم؟ ايش تنصحهم؟
1: انصح زملائي الطلبة
0: انهم
1: بان يذاكرون دروسهم
0: وبعد يتميزوا في الانشطة.
1: ايوه.
0: انت ايش تريد تصير لما تكبر وتخلص مدرسة ان شاء الله؟ ايش حلمك؟
1: ان شاء الله اريد ان اصير مهندسا.
0: مهندس في اي مجال؟ نفط؟ ولا مهندس معماري؟
1: بترول.
0: بالتوفيق مهندس محمد، شكرا لك على مشاركتك الحلوة.
1: شكرا لك استاذ راشد.
0: شكرا محمد، مع السلامة.
1: استاذ اريد اوجه رسالة شكر.
0: وجه رسالة شكر مهندس محمد.
1: اوجه شكري الى ابي وامي ولمدير المدرسة الاستاذ سعيد بن حميد العمري، والشكر موصول للاستاذ علي بن سالم الحكماني والاستاذ عصام رشاد، وايضا شكر خاص لاذاعة الشباب والاستاذ راشد مستوافتي في هذا اليوم المبارك.
0: شكرا جزيلا للنشيط المهندس محمد بن سالم بن عبيد الحكماني، مهندس محمد من مدرسة محوت للبنين من الصفوف الخامس للثاني عشر بولاية محوت وهو في الصف السابع، حدثنا عن شعوره أثناء مرور الموكب السامي لجلالة السلطان معظم حفظه الله ورعاه أثناء الزيارة التفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية يوم الخميس الماضي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

اهلا اهلا بكم اينما كنتم، طابت بكم الاوقات والصباحات. ابتدى صباحك الحين. نحن نسال عن اكثر دوله تستقطب السياح على مستوى العالم، اكثر دوله يزورها الناس سياحه على مستوى العالم. سؤالنا تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحه، وسالناكم عن قريه الراكه. قريه الراكه هي احدى قرى ولايه بديه، وسميت بذلك نسبة إلى انتشار شجرة الأراك فيها. ووقتها يعني كذا بعد أسبوعين ثلاث عاد تبدأ السياحة الشتوية إلى بدية. أما أكثر دولة تستقطب سياح على مستوى العالم هي فرنسا. فرنسا هي الدولة الأكثر زيارة من قبل سياح على مستوى العالم، تسجل رقم قياسي في أعداد السياح سنة بعد سنة. فأكثر دولة سياحة هي فرنسا. شكرا لتفاعلكم جميعا. صباح الخير لساعد وقيس، وصباح الخير لخالد. نزل على ذكر السياحة والأماكن والمواقع السياحية، تعرفوا ما هي أكبر قلعة في عمان؟ أكبر قلعة في سلطنة عمان من حيث المساحة والبناء إيش هي؟ يلا نشوف النشيطين اللي بيشاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أكبر قلعة في عمان وين وين وين وين؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا شاركونا الجواب بكل نشاط. وين النشيطين؟ يلا وينكم وينكم؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أكبر قلعة في عمان، شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. هل فعلا يسهم القرنفل في مواجهة الأمراض التنفسية؟ لأن القرنفل اكتسب شهرة واسعة بوصفه أحد التوابل المستخدمة في حفظ الطعام بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات، لكن ماذا عن قدرته على مقاومة البكتيريا وأيضا الفيروسات؟ وفقا لكثير من الدراسات والأبحاث الصحية الموثقة، أثبتت قدرة القرنفل على مواجهة الكثير من الأمراض التنفسية. ولا واحد جاوب لحد الحين إجابة صحيحة. ما هي أكبر قلعة في سلطنة عمان؟ أكبر قلعة في عمان وين؟ أبو سالم صح. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5713 طبعا إجابة خاطئة، والهطالي صح، واللي ينتهي رقمك ب4114 صح. أما نورة فإجابتك خاطئة. ما هي أكبر قلعة في عمان؟ يلا وينكم وينكم؟ وين النشيطين اللي شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث؟ يلا وين أكبر قلعة في عمان؟ إلى أن يصل الجوابكم الصحيح، هذه كلماتنا التي اخترناها لكم هذا الصباح. وقبلها نود أن نؤكد لكل سالك الطرق الآن في مختلف المحافظات، وفقا لتواصلنا مع شرطة عمان السلطانية الازدحام طبيعي، وإن شاء الله الله بيوصلكم سالمين آمنين. ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ولقد تلطف في الكلام فخلته، وضع الفؤاد بجيبه لما ذهب. شيء جميل أن تكون محببا، والأجمل الحب الكبير بلا سبب. لذلك صباحك بسمة وحلاك سكر، وثغرك جنة والخد كوثر. أريد بأن يصير بياض شعري بملمس ناظريك الآن أشقر. فديت خيوط وجهك والمحيا، فديت جبينك الزاكي المطهر. فروحي بين جنبيك استراحت، وعمري فيك يا عمري تجوهر. أقول مطلع شعري وهي تكمله، غيبا فأصغي لها والطرف مذهول. وأسمع البيت معزوفا بلهجتها، كأن لهجتها
في السمع ترتيل، وأبصر الثغر في أبهى تبرجه حتى يباغتها في الحال تقبيل. هذه التي شع شعري من نظارتها، تقول ما قال قلبي وهو متبول. متى حفظت كلامي يا منى عمري؟ قالت لساني بمن يهواه مشغول. إذا كان حسن الوجه يدعى فضيلة، فإن جمال الروح أسمى وأفضل. وإن تسأل عن الأحوال إن لك اشتقنا ونفرح بالسؤال. لذا أحبك ملأ ما في الكون من حب وأشواق وأنفاس، وليس الحب في قلبي عبارات أرددها بدون شعور كحب الناس للناس. أحاول وضع تعريف لإحساسي فيعجز عنه تعريفي، ولو كان الجواب على جنون مشاعري بيدي لكنت رجوت تعجيله، ولكن ليس لي حكم على قلبي ولا حول ولا حيلة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

اهلا هلا بكم جميعا، وطابت بكم الاوقات والصباحات بكل الخير والنور والبركه. ما اكبر قلعه في سلطنه عمان؟ شاركونا الجواب الصحيح تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للسياحه. صباح الخير من ام عدنان. تشات جي بي تي يقول لا، تشات جي بي تي خطا ام عدنان. احمد القرين صباح الخير. ابو يمام صباح الخير. ويوسف البلوشي وماريا البلوشي صباحكم خير. ما أكبر قلعة في سلطنة عمان؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. فيما نشارككم الآن الإنجازات، حيث حصدت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. ففي المسابقات التلفزيونية حصد تلفزيون سلطنة عمان 3 جوائز. حصل الفيلم الوثائقي الحوت الأحد بالعربية على الجائزة الأولى في فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، فيما نال برنامج حديث الشباب الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية، والتقرير الإخباري موسم تزهير المشمش في قرية وكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. وفي المسابقات الإذاعية الرئيسية حصدت إذاعة سلطنة عمان 3 جوائز. فاز برنامج ما قاله الظل بالجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية، ونال برنامج

0: أياد تثمر الجائزة الأولى في فئة البرامج الاقتصادية، فيما توج برنامج الفراهيدي بالجائزة الأولى في مسابقة الدراما.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام. صباح الخير أستاذ إبراهيم، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: مرحبا راشد، صباح الخير، وصباح الخير للمستمعين الكرام.
0: حياكم الله. وست جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. في البدء، يعني هذا الحضور المميز لسلطنة عمان في هذه الدورة من خلال هذا العدد من الجوائز الذي ميز مشاركة سلطنة عمان على كثير من الدول، كيف يفهم هذا الحضور المتميز أستاذ إبراهيم؟
2: نعم راشد، أعتقد أن حصول سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام على 6 جوائز في مهرجان عربي عريق وسط منافسة واسعة هو مؤشر بلا شك مهم على المستوى الذي وصل إليه المنتج الإعلامي العماني، وأيضا على قدرته على الحضور والمنافسة في واحدة من أبرز المنصات الإعلامية العربية. الأهم راشد بالنسبة لوزارة الإعلام يعني ليس عدد الجوائز في حد ذاته على أهمية ذلك، إنما ما تقول هذه الجوائز عن نوعية المحتوى. نحن نتحدث عن جوائز في الوثائقي والبرامج الحوارية والتقارير الإخبارية والبرامج الثقافية والاقتصادية والدراما الإذاعية. هذا التنوع يعكس اتساع مساحة الإبداع داخل مؤسستنا الإعلامية، قدرة الكوادر الإعلامية العمانية على تقديم مضامين مختلفة بمستويات مهنية وفنية متقدمة، أيضا النظر إلى أن هذا الإنجاز باعتباره ثمرة عمل مؤسسي في الوقت ذاته مسؤولية تدفعنا إلى مواصلة التطوير، لأنه التحدي الحقيقي كما يقال ليس الوصول إلى منصة التتويج، إنما تحويله إلى نهج مستدام في صناعة الإعلام العماني.
0: جميل. طيب، هذه النتائج كيف تعبر أيضا عن تطور المحتوى الإعلامي الذي تقدمه إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان؟
2: بلا شك راشد، يعني هذه النتائج تقدم صورة واضحة عن التحول الذي يشهده المحتوى الإعلامي في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، سواء من حيث اختيار الفكرة، من حيث طريقة المعالجة، أو جودة التنفيذ الفني، أو حتى القدرة على مخاطبة الجمهور بأساليب أكثر تأثيرا وجاذبية. أذكر مثال هنا، عندما يفوز مثلا فيلم الحوت الأحدب العربي في مجال الأفلام الوثائقية، حديث الشباب في البرامج الحوارية، يحصل أيضا تقرير موسم تزهير المشمش في قرية وكان على جائزة في التقارير الإخبارية. نحن الآن أمام 3 قوالب تلفزيونية مختلفة، لكنها جميعا استطاعت أن تقدم موضوعات مرتبطة بعمان بأسلوب قادر على المنافسة عربيا. الأمر نفسه أيضا في الإذاعة، من الأدب والثقافة فيما قاله الظل إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي في أياد تثمر، وصولا إلى أيضا الدراما التاريخية في الفراهيدي. هذا كله راشد يؤكد أن التطور يعني لا يرتبط بالشكل الفني فقط، إنما يشمل فلسفة صناعة المحتوى، أي البحث عن القصة الجيدة، الاقتراب من الإنسان والمكان، الاستفادة من عناصر الصورة والصوت والسرد، وتقديم الخصوصية العمانية بلغة إعلامية حديثة.
0: نعم. طيب، يعني هذا التميز نالته سلطنة عمان ممثلة عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، متجاوزة دولا عديدة كما أشرت، أعرق زمنيا في تجربتها الإعلامية. فالآن كيف استطعنا تحقيق ذلك عبر تأهيل الكوادر التي تعمل على هذه المنتجات الإعلامية؟
2: بلا شك راشد، هذه النتائج يعني لم تأتي بصورة مفاجئة، إنما هي حصيلة استثمار متواصل في الكوادر العمانية، لأن التقنية مهما بلغت من تطور لا تستطيع وحدها أن تصنع إعلام مؤثر من دون كفاءات تمتلك المعرفة، تمتلك المهارة، تمتلك القدرة على الابتكار. لهذا فوزارة الإعلام عملت على مسارات متوازية، في مقدمتها التدريب والتأهيل المستمر، ومن بينها البرامج التي يقدمها مركز التدريب الإعلامي إلى جانب أيضا إتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية للممارسة والتجربة وتحمل المسؤولية وتشجيع الأفكار الجيدة، وهذا شيء مهم جدا تقوم وتعمل عليه وزارة الإعلام في تشجيع الأفكار الجديدة، العمل بروح الفريق. إذا تأملنا الأعمال الفائزة راشد، سنجد أن خلف كل جائزة سلسلة متكاملة من الجهود، هناك فكرة جيدة، بحث، هناك إعداد، كتابة، تصوير، تقديم، إخراج. لذلك فالجوائز هي في حقيقتها تكريم لمنظومة عمل متكاملة وليست يعني لفرد واحد. كذلك كما أشرت في سؤالك، نحن نحترم بلا شك التجارب الإعلامية العربية العريقة، نستفيد منها ولا ننظر إلى المنافسة باعتبارها تفوقا على تجربة بعينها، إنما باعتبارها فرصة لقياس جودة ما نقدمه وفق معايير مهنية. ما تحقق يؤكد أن الاستثمار الحقيقي في الإعلام يبدأ من الإنسان، وأن الكفاءة العمانية عندما تتاح لها البيئة المناسبة قادرة على المنافسة والتميز.
0: نعم. طيب الآن يعني بعد هذا التتويج والحضور المشرف لسلطنة عمان عبر مختلف المسابقات والمهرجانات، الآن يعني ما الخطوات القادمة لتعزيز جودة الإنتاج الإعلامي في المنافسات حفاظا على ما تحقق واستمرارا لتحقيق الجوائز؟
2: المرحلة المقبلة بلا شك هي مرحلة البناء على ما تحقق. الجوائز مهمة لأنها تمنحنا مؤشر على جودة العمل، لكن الأهم من ذلك أن تنعكس على مستوى المنتج الإعلامي اليومي المقدم للجمهور. وزارة الإعلام تواصل التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب، من خلال التأهيل التخصصي، خصوصا في المجالات التي تشهد تحول سريع في صناعة الإعلام كما تعرف راشد، إلى جانب أيضا تعزيز جودة الكتابة، السرد البصري والوثائقي والإخباري والدرامي، أيضا الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يخدم طبعا جودة المحتوى ولا ينتقص من مهنيته ومصداقيته. كذلك من المهم توسيع مساحة الابتكار في الأفكار والقوالب الإعلامية، البحث بصورة أكبر عن القصص العمانية القادرة على الوصول إلى الجمهور خارج الحدود. عمان بلا شك تمتلك رصيدا ثريا من التاريخ والثقافة والبيئة والإنسان والاقتصاد والتنمية، ويمكن تحويل هذا الرصيد إلى محتوى إعلامي منافس. الطموح بلا شك هو الفوز في المهرجانات، يعني لا يقتصر على الفوز في المهرجانات، إنما بناء صناعة محتوى عماني مستدام تكون الجودة فيها ممارسة يومية، يكون حضور عمان العربي والدولي نتيجة طبيعية لقوة المنتج هذا.
0: نرجو التوفيق للجميع مرة أخرى، نبارك لأنفسنا ولكافة الزملاء. شكرا جزيلا لكم أستاذ إبراهيم.
2: شكرا لك راشد.
0: شكرا للأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام وحصاد وزارة الإعلام 6 جوائز في المسابقات الرئيسة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 بتونس، يعكس أحد جوانب العمل الدؤوب لوزارة الإعلام ارتقاء برسالتها الإعلامية، وانسجام أيضا الكوادر الإعلامية المؤهلة وانعكاس خبراتها وقدراتها على الإبداع والتخطيط وتحديد الأفكار، وذلك من شأنه تحقيق هذه المراكز المتقدمة في مختلف المحافل الإعلامية والإقليمية والدولية.
3: عندما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات. لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اهلا اهلا بكم اينما كنتم، صباح الخير والنور والمحبه والبركه. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للسياحه. نسالكم عن اكبر قلعه في سلطنه عمان، ما هي اكبر قلعه في عمان من حيث المساحه؟ اكبر قلعه في عمان من حيث المساحه. صباح الخير لثمنة، اهلا وسهلا ومرحبا بناصر. ناصر طبعا اجابه خاطئه، وام ميرا اجابه خاطئه بعد، أم عدنان إجابة خاطئة بعد. أحمد القرني صباح الخير، والباقين يلا، ما هي أكبر قلعة في عمان؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. تستعد المدينة الطبية الجامعية لإقامة النسخة الثانية من يوم البحث العلمي السنوي تحت شعار من الدليل إلى التميز، احتفاء بالتميز البحثي والابتكار في القطاع الصحي بسلطنة عمان، وبهدف ترسيخ دور البحث العلمي في تطوير الخدمات الصحية وإسناد القرار الصحي بالدليل.
1: مع الحدث.
0: عبر الاتصال ينضم معنا الآن الدكتور سيف الحمد الغافري، وهو استشاري أول طب الطوارئ والعناية المركزة، نائب المدير العام لمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور أخي راشد، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياكم الله دكتور. وفي البداية التعريف بيوم البحث العلمي السنوي الثاني للمدينة الطبية الجامعية، ولماذا هذا السعي إلى تنظيمه في الإشارة إلى أهدافه وأهميته دكتور؟
2: طبعا بداية نرحب بالمستمعين الكرام عبر إذاعتكم الموقرة، ويسعدني أن أكون معكم هذا اليوم للحديث عن يوم البحث العلمي السنوي الثاني للمدينة الطبية الجامعية. فيوم البحث العلمي في المدينة الطبية الجامعية هو مساحة نحتفي من خلالها بالبحث والابتكار، ونبرز الجهود البحثية التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا في الرعاية الصحية. وكما ذكرت أخي راشد، يأتي هذا العام يوم البحث بالمدينة الطبية الجامعية تحت شعار من الدليل إلى التميز، وهو شعار يختص رسالتنا بشكل واضح وواقع الممارسات الطبية في المؤسسات الصحية في سلطنة عمان. فنحن لا نريد أن يبقى البحث العلمي في إطار النشر أو العرض فقط في المؤتمرات والمجلات العلمية، وإنما نطمح أن يتحول الدليل العلمي إلى ممارسة أفضل وقرار صحي أكثر استنادا إلى المعرفة وخدمة صحية أكثر جودة. فالدليل هنا هو نتائج البحث العلمي وخلاصته، أما التميز هو الممارسة الطبية المبنية على الأدلة والبراهين، وهو الممارسة اليومية في واقع مؤسساتنا الصحية. كما أنه يمثل فرصة مهمة لجميع الأطباء والباحثين والممارسين الصحيين وكذلك الأكاديميين والمتدربين والطلبة للالتقاء في بيئة واحدة ليتبادلوا المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون والابتكار، وهو في الحقيقة ركيزة أساسية في المجال الطبي، حيث بناء شبكات التواصل مع المختصين والعلماء في المجال هو ضرورة أساسية.
0: نعم. طيب دكتور، الآن يعني بالنسبة لحجم المشاركات، إيش أبرز المجالات والتخصصات والموضوعات اللي تناولتها البحوث والدراسات التي أبدت رغبتها في المشاركة؟
2: في النسخة الثانية من يوم البحث العلمي السنوي بالمدينة الطبية الجامعية، تقريبا استقبلت اللجنة العلمية ما يقارب من 350 بحث علمي من مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية، وتأهل منها بعد الفرز ما يقارب 75 بحث للمنافسة على 10 جوائز. بالنسبة لي الأهم لنا هو في الحقيقة ليس العدد من هذه البحوث، وإنما التنوع في محتوى البحوث. فالأبحاث المشاركة تغطي أكثر من 20 تخصص ومحور، وتشمل الرعاية الصحية والبحوث الطبية والحيوية والعلوم الأساسية وكذلك البحوث التعليمية، إضافة إلى البحوث المؤسسية وسياسات الممارسات الصحية في المؤسسات الصحية داخل سلطنة عمان. هذا التنوع يؤكد أن البحث العلمي أصبح حاضرا في جوانب متعددة من العمل الصحي، من الممارسة السريرية والتعليم والتدبير وكذلك التدريب وتطوير المؤسسات الصحية والأنظمة الصحية بشكل إجمالي.
0: وفئات الجوائز اللي يتنافس عليها الباحثون هذا العام، والمعايير التي في الغالب تستند إليها عملية تقييم واختيار هذه البحوث التي ستفوز؟
2: هذا العام أخي راشد يوجد لدينا 10 جوائز أساسية، وما يميز النسخة الثانية أننا استحدثنا 4 فئات جديدة تشمل جائزة الباحث الأعلى إنتاجية من ناحية البحوث خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأفضل ملصق علمي في العلوم الأساسية، وأفضل ملصق في البحوث التعليمية، وأفضل ملصق في البحوث المؤسسية والسياسات. إضافة إلى وجود عدد من الجوائز المخصصة للعروض العلمية الشفهية، وكذلك جائزة أفضل باحث ناشئ. ومن خلال هذا التنوع نريد أن تصل رسالة واضحة للباحثين بأن التميز البحثي له صور متعددة، وأننا نقدر البحث الأساسي والتطبيقي والتعليمي إلى جانب اهتمامنا بشكل خاص بالباحثين الناشئين.
0: نعم، طيب الآن فيما يتعلق بدعم الباحثين وتعزيز الابتكار، ما الإسهام الذي يقدمه يوم البحث العلمي في تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى العاملين في القطاع الصحي؟
2: هو حقيقة أعتقد أن أحد أهم قيم هذا اليوم أنه يمنح الباحث فرصة لأن يرى بحثه خارج إطار الورقة العلمية، يعرضه ويناقشه ويتبادل حوله الأفكار مع باحثين وممارسين من تخصصات مختلفة، وكذلك بحضور من هم من ذوي الخبرة في نفس المجال. بالنسبة للباحثين الناشئين والأطباء المتدربين تحديدا، فهي فرصة جيدة لصقل مواهبهم سواء في إعداد البحوث واستغلاله في حياتهم العلمية، وكذلك الصقل في مهارات الإلقاء والحوارات. ونحن نطمح في الحقيقة إلى ترسيخ مفهوم أن البحث العلمي ليس منفصلا عن الممارسة الصحية، فقد تبدأ فكرة البحث من ملاحظة بسيطة أو تحدي يواجهه الطبيب أو الممارس الصحي في عمله اليومي، ثم تتحول هذه الفكرة إلى دليل علمي وربما لاحقا إلى حل يسهم في تحسين الرعاية الصحية، وقد يمتد نطاقه إلى التطبيق في مؤسسات عالمية.
0: نعم، طيب هذا الحراك البحثي دكتور كيف ينسجم مع أولويات القطاع الصحي في رؤية عمان 2040؟ لأن شعاركم هذا العام في يوم البحث العلمي يأتي تحت شعار من الدليل إلى التميز.
2: هناك انسجام واضح وشراكة كاملة يا أخي راشد، لأن بناء منظومة صحية متقدمة ومستدامة يحتاج إلى المعرفة والبحث والابتكار، وكذلك يحتاج إلى كوادر وطنية قادرة على إنتاج هذه المعرفة وتوظيفها. من هنا يأتي دور المدينة الطبية الجامعية في تعزيز التكامل والشراكة بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع إنتاج الدليل العلمي محليا بما يخدم أولويات الصحة للمجتمع العماني. نحن نرى أن الاستثمار في الباحثين خصوصا الباحثين الناشئين وتعزيز البحث متعدد التخصصات وتحويل نتائج الدراسات إلى ممارسات وحلول قابلة للتطبيق، كلها خطوات تسهم في تحقيق التوجه نحو قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة وابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نرجو التوفيق للجميع، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور سيف.
2: شكرا لكم جميعا، ونطمح أن يواصل يوم البحث العلمي دوره في دعم الباحثين وتعزيز الابتكار وتحويل المعرفة إلى أثر حقيقي في الرعاية الصحية، ودمتم بخير.
0: شكرا جزيلا للدكتور سيف بن حمد الغافري، وهو استشاري أول طب الطوارئ والعناية المركزة، نائب المدير العام لمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية، حول النسخة الثانية من يوم البحث العلمي السنوي تحت الشعار من الدليل إلى التميز.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: وبكل نشاط شاركنا الآن الطالبة عائشة بنت يونس الهشامي، عائشة من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين بولاية سيب وهي في الصف الرابع. السلام عليكم عائشة.
1: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا يا مرحبا من نشيط الشاطرة عائشة، كيف حالك عائشة؟
1: بخير الحمد لله.
0: يلا نحن نريد نتعرف عليك، خبرينا عارفيننا على نفسك.
1: أنا عائشة من تونس الهشامي المقيدة بالصف الرابع ألف، أدرس في مدرسة معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين.
0: ما شاء الله عليك يا عائشة، بارك الله فيك. وإيش مواهبك ومشاركاتك الحلوة اللي شاركتي فيها؟
1: مواهبي إني سباحة يعني، وشاركت في صلالة ومركز الشرطة، وشاركت في المدرسة.
0: وين رحت في صلالة؟ وين شاركت في إيش؟
1: شاركت في شعر.
0: ما شاء الله، أنت شاعرة عايشة؟ ولا
1: نعم.
0: تحبي تلقي الشعر بعد؟
1: أيوة.
0: ممتازة يا عايشة، أنت كم جزء حافظة من القرآن الكريم؟
1: حافظة جزء عنه.
0: ممتازة يا عايشة، وإيش يدرسوكم في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين؟
1: يدرسونا عن البرايج، ويدرسونا في المواد عربي، يدرسونا نهى والعصافير.
0: جميل.
1: وفي الإنجليزي يدرسونا وحدة المدرسة.
0: جميل.
1: وفي الإسلامية يدرسونا آداب الاستئذان.
0: وتو انت تعرفي تقريب لغة برايل؟
1: أيوة.
0: شاطر عايشة ما شاء الله. زين يلا بكل نشاط عايشة سمعينا قصيدة وطنية حلوة.
1: هيثم قائلنا الغالي، حبه في القلب عالي، بالعلم يبني وطنا، بالعلم يبني وطنا، ويضيء درب الليالي. عاش السلطان هيثم، عاش فخر الرجال.
0: ما شاء الله قصيدة جميلة يا عايشة، من اللي اختار لك هذه القصيدة؟
1: أستاذة.
0: أستاذة من اسمها أستاذتك؟
1: يعني أمي وأستاذات.
0: شاطرة عايشة شاطرة، أنت تحبي المعهد كل يوم تروحي المعهد بنشاط؟
1: نعم.
0: وإيش أكثر شيء تحبي في المعهد؟
1: أحب القراءة وأيضا الكتابة.
0: ممتازة يا عايشة.
1: وإلقاء الشعر.
0: وصوتك جميل بعد، سمعينا أنشودة حلوة.
1: قلدوا عقد الغواني، بعض شعري في عماني، فهي من أغلى الجماني، صاغها فخر الجنان. يا بلادي يا مرادي، أنت نبض لي فؤادي، لك عمري ووجدادي، يا حروفا لي لساني. قبلة الحب، قبلة الحب قديما، أصلها كان كريما، واسألوا سود الليالي، ثم موجا كالجبال، عنهما من لا يبالي، أصلها كان عماني، ولنا الفجر السعيد شاع في كل مكان.
0: ما شاء الله، ممتازة ممتازة جدا جدا جدا يا عائشة. عائشة انت لما تكبري وتخلصي مدرسة في المعهد ايش بتكوني ان شاء الله؟ ايش تريد تصيري؟
1: يوم اكبر
0: ايش تبغي تكوني؟ ايش امنيتك؟
1: احب اصير معلمة اللغة العربية.
0: انت يعني يسموك استاذة عائشة؟
1: نعم.
0: خلاص نحن من الحين بنسميك استاذة عائشة. استاذة عائشة؟
1: نعم.
0: خبرينا عن صديقاتك، من صديقاتك اللي معك في الصف؟
1: صديقاتي الزهراء وشهد وديمة.
0: سلمي عليهم. زين
1: زين،
0: هن ما يريدن يشاركن معنا؟
1: نعم.
0: كلميهن سأليهن إذا يريدن يشاركن، احنا نريدهن. زين
1: زين.
0: طيب يا أستاذة عايشة شكرا جزيلا لك، تريد تقولي كلمة شكر صح؟
1: صح.
0: يلا شكري.
1: أشكر معلماتي ومعلميني، وأشكرك أنت يا أستاذ راشد لأنك أتحت لي الفرصة لكي أشارك في برنامج صباح المدار.
0: نحن اللي نشكرك النشيطة عايشة. شكرا عايشة، مع السلامة.
1: مع السلامة،
0: إلى اللقاء.
1: اللقاء أستاذ راشد.
0: شكرا جزيلا للأستاذة عائشة بنت يونس بن سعيد الهشامي من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين بولاية السيب، وهي في الصف الرابع، وإن كانت قد حرمت نعمة البصر لكن بصيرتها متقدة وهمتها عالية، فنسأل الله لها التوفيق. وتحية تقدير لمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين على كل جهد يبذل في رعاية هذه الفئة من أبناء وبنات عمان.
2: عمان يا ابنة الضياء، دعاء خير الأنبياء، أرق ما قال الحياة لوردة الحق.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والنور والمحبة. تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدءا من اليوم وحتى 29 من سبتمبر الجاري مؤتمر الزكاة الرابع بعنوان الزكاة من الحوكمة إلى الاستدامة، تكامل يرسخ الأثر وأتمان يصنع الثقة، ويركز على تطوير العمل الزكوي والانتقال به من إطار المساعدات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تنموية مستدامة تستند إلى الحوكمة والكفاءة وقياس الأثر وبناء الشراكات والاستفادة من التقنيات الحديثة.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال معنا الآن الدكتور محمد بن سالم الخروصي، وهو مدير دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد معنا في برنامج صباح الشباب.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
0: حياكم الله. وفي البدء يعني ما الأهداف التي تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى تحقيقها من تنظيم مؤتمر ومعرض الزكاة على مدى 3 أيام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، دأبت وزارة الأوقاف على إقامة هذا المؤتمر ولله الحمد لثلاث سنوات ماضية، وهذه هي النسخة الرابعة في هذا العام. فهذا المؤتمر يهدف في هدفه الأول إلى تدريب لجان الزكاة وتطوير عملها والارتقاء بالعمل الزكوي عموما. فهذا المؤتمر مؤتمر علمي تلتقي فيه خبرات مختلفة من مختلف دول العالم الإسلامي، وتعرض فيه أوراق عمل، وكذلك تكون فيه ورش تدريبية مع جلسات حوارية، وكلها لأجل الرقي بالعاملين على الزكاة في وطننا الحبيب عمان. فهذا هو الهدف الأكبر من هذا المؤتمر.
0: طيب دكتور، المؤتمر كيف سيركز على تطوير العمل الزكوي والانتقال به من إطار المساعدات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تنموية مستدامة؟ يعني ماذا سيتضمن برنامج المؤتمر من محاور وأوراق عمل؟
2: نعم، المؤتمر في دائما في جميع نسخه ولله الحمد دائما فيه تطور في جوانب متعددة. فكان المؤتمر الأول عن الأساليب الحديثة في إدارة جمع الزكاة وتوزيعها، ثم جاء المؤتمر الثاني بعنوان قطاع الزكاة رؤية مستقبلية، وركز المؤتمر الماضي الثالث على رفع كفاءة العاملين على الزكاة. وهذا المؤتمر الرابع يهدف إلى التكامل بين القطاعات المختلفة من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المالي المصرفي، للتكامل مع وزارة الأوقاف ولجان الزكاة في إحياء هذه الفريضة، والتعاون كذلك مع المجتمع في رفع إيرادات الزكاة. وهدف كذلك إلى بناء حوكمة أكثر إتقانا، فركز كذلك على بناء الحوكمة لنصل إلى استدامة هذا العمل الزكوي.
0: وبالنسبة للمعرض دكتور، ماذا يتضمن المعرض من عرض للتجارب والنماذج المرتبطة بتطوير العمل الزكوي؟
2: نعم، يصاحب دائما هذا المؤتمر معرض للزكاة لأجل أن تنقل لجان الزكاة خبراتها إلى المجتمع، ولأجل أيضا أن تستفيد لجان الزكاة من بعضها البعض من خلال ذلك المعرض. فكل لجنة تشارك في هذا المعرض تأتي بمنشوراتها وتأتي بما ما تقوم به من أعمال، فيتعرف المجتمع على أعمال هذه اللجان. ومنذ العام الماضي يعني جاء هناك معرض آخر مصاحب لمعرض لجان الزكاة، وهو معرض الزكاة للفنون بالتعاون مع الجمعية العمانية للفنون. والهدف من ذلك أن تبرز الزكاة بقالب فني من خلال التصوير الضوئي، من خلال الرسم والفنون التشكيلية، من خلال الخط العربي، وزيد في هذا العام مجال آخر وهو الرسوم المتحركة، بحيث يعني يثقف المجتمع من خلال العمل الفني الإبداعي عن أعمال الزكاة والعمل التي تقوم به لجان الزكاة في سلطنة عمان.
0: نسأل الله التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا دكتور محمد، بارك الله فيكم.
2: الله يحفظكم.
0: شكرا جزيلا للدكتور محمد بن سالم بن موسى الخروصي، وهو مدير دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث تطلق الوزارة بعد قليل مؤتمر ومعرض الزكاة خلال الفترة من اليوم وحتى 29 من سبتمبر الجاري، تحت رعاية معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، بعنوان الزكاة من الحوكمة إلى الاستدامة، تكامل يرسخ الأثر وائتمان يصنع الثقة.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

ضمن المسلمين. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم وطابت بكم الأوقات والصباحات. قبل قليل وزارة الداخلية أعلنت القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، البالغ عددهم 803 من المرشحين بينهم 16 امرأة، وذلك عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات elections.om. إذن وزارة الداخلية أعلنت قبل قليل القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، عددهم 803 مرشح بينهم 16 امرأة. أهلا بكم جميعا ونرجو التوفيق للجميع إن شاء الله. دعوة لنا جميعا للمشاركة الإيجابية الفاعلة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

0: رئيس قسم التنوع الأحيائي وتنمية الغطاء النباتي بهيئة البيئة بمحافظة البريمي. صباح الخير أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور أخ راشد وجميع مستمعين إذاعة الشباب.
0: حياكم الله. في البداية، يعني كيف جت هذه الفكرة لتحقيق هذه المبادرة لزراعة 2000 شجرة في ولاية سنينة؟ إيش الهدف منها ولماذا اخترتم تحديدا أساسا ولاية سنينة؟
1: نعم، حقيقة هي مبادرة 2000 شجرة في ولاية السنينة أتت في إطار جهود مشتركة، الهدف منها تعزيز الوطأ النباتي والمحافظة على البيئة، وتهدف بشكل رئيسي إلى زيادة المساحات الأشجار المزروعة والنباتات الملائمة يعني للبيئة المحلية في الولاية، وأيضا لتحسين المشهد العام في الولاية. كذلك ولاية السنينة من الولايات التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وكذلك عواصف رملية وزيادة الغطاء النباتي فيها ضرورة ملحة لتثبيت التربة وتحسين المظهر العام مثل ما أسلفنا سابقا، وكذلك حتى في يعني تحسين درجات الحرارة أيضا في الولاية. نعم.
0: طيب الآن، يعني ما الدور الذي تقوم به هيئة البيئة بمحافظة بريمي في هذه المبادرة، وإيش طبيعة الأشجار اللي تم اختيارها؟
1: نعم صحيح، هيئة البيئة يعني أطلقت هذه المبادرة أولا برعاية من دائرة البلدية بولاية سنينة، يعني مشكورين الأخوة هناك من حرصهم على تحسين مظهر الولاية ودعمهم لموضوع الاستزراع، تواصلوا معنا نحن كهيئة البيئة لتقديم الدعم الفني والرأي البيئي وكذلك توفير الشتلات المناسبة يعني واختيار الأنواع التي تتوافق أيضا مع طبيعة الموقع والظروف البيئية للولاية. طبعا هي يعني ايضا تحرص على نشر الممارسات البيئيه السليمه في مجال التشجير وايضا التوعيه باهميه استخدام يعني النباتات والاشجار الملائمه للبيئه، بما يضمن يعني تحقيق اثر مستدام للمبادره. تم اختيار انواع اشجار محليه، اشجار الغاب والسدر، لانها تثبت كفاءتها وقدرتها على النمو والاستمرار بما يحقق الغرض دي يعني او الهدف من المبادره. طبعا ايضا لكن اخترنا انواع اخرى اللي هي يعني اهتمينا فيها اشجار الزينه يعني مثلا لزراعتها عند داخل الولايه، وايضا لاضافه لمسه جماليه للمبادره يعني منها اشجار المورينجا والانسيانه وغيرها.
0: جميل. طيب الان، يعني ايش المعايير اللي تعتمدوها في هيئه البيئه عند اختيار الاشجار والنباتات المناسبه للزراعه؟
1: نعم، يعني أهم عنصرين أو ثلاثة تقريبا هي طبيعة المناخ ودرجات الحرارة وأيضا يعني احتياج النباتات من المياه ونوع التربة أيضا اللي موجود، تربة رملية طينية أو غيره، ومدى ملائمة النبات أو الأشجار للموقع وقدرته على التحمل. فالأشجار البرية الغاب والسدر يعني أثبتت بأن لها استدامة في النمو.
0: صحيح.
1: وتم عمل حملات مختلفة في ولايات المحافظة، لذلك أردنا أن ننقل هذه التجربة أيضا لولايات السنين ويكون نصيبها هذا العام 2000 على أن نستمر إن شاء الله في هذه الحملات في الولايات الأخرى في المحافظة. يعني نحن أيضا عندنا مشروع في هيئة كل سنة نستهدف أعداد يكون 5000 4000 شجرة برية ونوزعها على من الشوارع من المسورات اللي موجودة في الولاية، كل دعم لموضوع المسطحات موضوع زيادة الأشجار البرية في المحافظات بشكل عام.
0: جميل. هو الملاحظ أنكم دائما حريصين على توظيف الأشجار البرية والمحلية، فليش أستاذ محمود؟
1: حقيقة الأشجار المحلية هي مش فقط توفير غطاء نباتي وإنما أيضا تشكل موائل ومصادر غذاء للعديد من الكائنات الحية، يعني مثل الطيور والحشرات وبعض الكائنات البرية، فبالتالي زيادة انتشار هذه الأنواع يسهم أيضا في دعم التنوع الحيوي وتحسين يعني تحسين الموائل الطبيعية لهذه الكائنات كما تفضلت، إضافة إلى دورها في حماية التربة وتحسين البيئة المحلية وأيضا إعطاء هوية بيئية للولاية من خلال هذه الأشجار البرية، يعني ارتباط المجتمع بها وأيضا وجودها منذ القدم، ونحن نريد الآن يعني أن تستمر في الأجيال القادمة.
0: جميل. طيب الآن، ما الأدوار المطلوبة من المجتمع؟ يعني بشأن سواء المحافظة على الأشجار والنباتات المحلية والإسهام في هذه المبادرة.
1: نعم، هي حقيقة رسالتنا أن الشجرة التي نزرعها اليوم هي جزء من إرثنا البيئي للأجيال القادمة. لذلك نحن

0: يدعو يعني الجميع إلى المحافظة على هذه الأشجار والنباتات، عدم العبث بها وتلافها، والوعي بأن الغطاء النباتي فعلا يمثل ثروة طبيعية مهمة، والحفاظ عليها هي مسؤولية الجميع من بين مؤسسات المجتمع. نحن في هذه المبادرة حرصنا أن تكون المشاركة ابتداء من سعادة والي السنينة وانتهاء بمشاركة طلابية في مدارس الولاية أيضا.
1: جميل.
0: ليش؟ لأن نريد ننقل هذه الفكرة أيضا، يعني نريدهم يشاركوا في هذه الحب، بحيث أن يكون في هناك ارتباط وانتماء لهذه الأشجار التي تزرع بالمجتمع المحلي المتواجد في الولاية.
1: نرجو التوفيق لكم بعون الله متابعين لنجاح هذه المبادرة وتحقيقها للأثر المطلوب منها. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.
0: شكرا لك.
1: شكرا للأستاذ محمود بن محمد البلوشي، رئيس قسم التنوع الأحيائي وتنمية الغطاء النباتي بهيئة البيئة بمحافظة البريمي، حول زراعة 2000 شجرة في عدد من المواقع بولاية السنين. صباحاتكم الخير والنور والبركة والتوفيق من أيمن إلى حسين، أحلى التحايا الصباحية. وأيمن يقول الحمد لله عدى يوم الأمس من غير بكاء، صباح الخير يا أيمن. بعد قليل حسين النعمير يصحبكم في الجولة الرياضية في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. مهمة منتخبنا الوطني في التأهل للدور الثاني في خليج 27 تتعقد بعد أداء مخيب وخسارة ثقيلة أمام السعودية بثلاثية نظيفة، والتحكيم يثير الجدل بعد إلغاء هدف صحيح للأحمر في الشوط الأول.
2: يضع وشم هذه المباراة في خليج 19، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية أخرى للمنتخب السعودي. حسن كادش يضع الكرة في المرمى، محرز الثاني هدف. تمريرة لمحمد كنو، كنو أمامية، فراس
1: وضمن منافسات المجموعات الأولى، أيضا تغلب المنتخب العراقي على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف لاثنين بعد مباراة دراماتيكية شهدت تقدم كلا الطرفين بين حين وآخر، إلى أن انتهت الأمور لمصلحة أسود الرافدين الذين رفعوا رصيدهم إلى 4 نقاط وعززوا حظوظهم من أجل التأهل إلى الدور الثاني، فيما بقي المنتخب الكويتي بلا رصيد وودع البطولة رسميا.
3: في جدة لا يتحدث التاريخ وحده بل الحاضر أيضا، إذا خرج السيف تنتهي الكلمات، وأي كلمة يمكن أن تصف ما حدث. يا للكرة ويا للحدث ويا لهدف البطولة الأجمل. الله الله، شوف العرضية، شوف الكعب، لا لا لا لا لا، كلام كبير. هدف البطولة، استدعاء الماضي، الكرة العرضية، يا رب. أسطورة الخليج وإن تأخر، الكل يعرف مكانه، هذه بطولتهم، هذا مكانهم، هذا كأسهم، هذا تاريخهم. كيف تعرف أن بطولة الخليج بدأت بهذا المنظر يا يوسف ناصر الأزرق؟ أسطورة الخليج صارت مرتدة. أتعبت لي هذه القمة، هناك كرت أحمر لكي يحضر كل شيء في كلاسيكو الخليج. على كرة مرتدة والفرصة الأخيرة، روسية فيها متابعة، فيها تصويبة، يا رب. عندما ينام الأسد فكرة إيقاظه ليست جيدة. من أيقظ الأسد
1: اليوم؟ وضمن منافسات المجموعة الثانية، المنتخب اليمني يسعى للإبقاء على حظوظه في التأهل للدور الثاني عندما يواجه منتخب قطر. وكان المنتخب اليمني ومديره الفني نور الدين ولد علي قد تلقى ضربة مؤلمة في الجولة الأولى بخسارة ثقيلة أمام الإمارات برباعية دون رد، لتتعقد آماله قبل مواجهة العنابي بطل آسيا في آخر نسختين.
2: مرة أخرى لمسة لدى المنتخب اليمني، تتهيا، الله،
1: من جانبه يسعى منتخب قطر لحسم تأهله مبكرا للمربع الذهبي في البطولة عندما يواجه اليمن اليوم. وكان العنابي قد بدأ مشواره بالفوز على البحرين بهدفين دون رد.
4: بكرة طويلة خطيرة بوعلا براس.

0: وفي المواجهات الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، يخوض المنتخب الإماراتي مواجهة قوية أمام حامل اللقب المنتخب البحريني في لقاء يسعى خلاله الطرفان لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الدور المقبل. وأكد زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الإماراتي أهمية المواجهة، مشددا على جاهزية لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تقرب الفريق من هدفه الأول في البطولة وهو التأهل إلى الدور المقبل.
1: أبيضنا في الخليجية. هنا من جديد إماراتية، استلام من الوان بيريرا، ينطلق خيمينيز، تمريرة حلوة لاني لاميلوني، عرضية، الله يسجل الأبيض حتى بأقدام المنافسين ينطلق على.
0: من جانبه يسعى المنتخب البحريني لإنقاذ حظوظه في البطولة في مباراة هذا المساء. وأكد دراغان تالايتش المدير الفني للمنتخب البحريني صعوبة المواجهة، مشيرا إلى أن البطولة تشهد منافسة متقاربة بين جميع المنتخبات وأن فرص التأهل لا تزال قائمة أمام الجميع. بدوره أكد مهدي عبد الجبار لاعب المنتخب البحريني جاهزية فريقه للمباراة، موضحا أن الجهاز الفني ركز خلال التدريبات الأخيرة على معالجة الملاحظات الفنية ورفع مستوى التركيز أمام المرمى.
1: لكن من يوقف البحرين؟ من يوقف البحرين؟ من يوقف البحرين؟ يا علي يا مدن يا مدن يا علي، البحريني لا يوقف، البحريني لا يوقف، توقف دولي ولا مو توقف دولي، من يوقف البحرين؟ الله الله الله، البحرين، شوف البحرين، شوف البحرين، شوف البحرين، شوف البحرين، الله الله، ليلة العريس علي، ليلة المنتخب البحريني، ليلة بطل 24.
0: تنويها أيضا بأن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم رفض الاحتجاج الذي تقدم به منتخب البحرين ضد نظيره القطري في مشاركة مادبو، وما زال الحديث مستمر حول سبب الرفض الذي تحدثت الأنباء عن أن مدة الاستئناف المقررة قد نفذت أمام الاتحاد البحريني الذي تأخر في تقديم شكوى لاتحاد كأس الخليج. نبقى طبعا في البطولة التي تدخل منعطفها الحاسم بدخول منتخبات إلى المنافسة وخروج أخرى، حيث أن المنتخب الكويتي ودع البطولة وبالتالي الفريق خرج صفر اليدين من هذه البطولة بعد الخسارة أمام المنتخب العراقي. الاتحاد الكويتي اعتذر طبعا لجماهيره بعد هذه الخسارة وقدم للجماهير الحاضرة تذاكر مجانية لحضور كأس السوبر السعودي الذي سيقام في الكويت.
1: جزاء لعبة الكرة للمنتخب الكويتي، الله، عودة للأزرق، الأزرق لا يسقط، يوسف ناصر أعاد المنتخب الكويتي الكويت على خريطة الخليج دولة، لكنها على خريطة كأس الخليج عاصمة. الكويت على خريطة الخليج دولة، لكنها على خريطة كأس الخليج عاصمة.
0: بعيدا عن أخبار خليج 27 وإلى تصفيات كأس الأمم الأفريقية، كينيا تتعادل مع إريتريا بهدف لمثله، وجنوب أفريقيا تتغلب على غينيا بهدفين لواحد.
2: كرة بمحاولة فرصة الهدف الأول، الهدف الأول اللي يأتي للمنتخب الجنوب أفريقي، هدف أول وتقدم عبر نتيجة المباراة عن طريق المدافع آيمياكون، يسجل الهدف الأول في مرمى الحارس سيلا. أفضلية فريق المدرب موسيماني تكون موجودة في ملعب المباراة.
0: وفي الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دور الأمم الأوروبية، المنتخب الإسباني بطل العالم يحسم المواجهة المثيرة أمام المنتخب الإنجليزي بالفوز بثلاثة أهداف لاثنين.
2: إسبانيا لمين راح؟ لمين تقدم لمين؟ من بدري من بدري من بدري من بدري من بدري الأشياء الغير عادية من اللاعب المعتاد لامين يامال يسجل أول أهداف في الإسبان أول أهداف في الإسبان نعم لا وقت للانتظار أطول أبطال العالم يعرف
3: صباح الشباب والرياضة
0: حققت كرواتيا فوزا ثمينا خارج الديار عندما تغلبت على مضيفتها تشيكيا في براغ في المجموعة الثالثة بهدفين لواحد
4: بيدي الكرة روزوفيتش خطيرة خطيرة تسديدة وجول هدف التعديل كراماريتش هل كانت في وضع التسلل أم لا يأتي كراماريتش ويعدل لكرواتيا 1-1 صارت النتيجة جول يا كراماريتش جول يا كراماريتش
0: في باقي مباريات دور الأمم الأوروبية سلوفاكيا تهزم مولدوفا بثنائية نظيفة وبالنتيجة ذاتها فازت ألبانيا على بيلاروسيا سان مارينو تعرضت لخسارة كبيرة وثقيلة على أرضها 7 أهداف نظيفة أمام فنلندا أيسلندا تعادلت مع إستونيا بهدف لمثله وبالنتيجة ذاتها تعادل جزر فارو مع كازاخستان بلغاريا تواصل مستوياتها السيئة وتخسر أمام لوكسمبورغ بهدف الاثنين سلوفينيا تتعادل سلبا مع ضيفتها اسكتلندا ومقدونيا تخسر من سويسرا 3-3
5: بشار والثاني بشار متقنة متقنة متقنة متقنة متقنة بالشبكة هدف بدقة وبريق الساعات السويسرية المنتخب السويسري يسجل الثاني كرة في الشبكة بيتر كولاتشي يعبر بشار
0: نادي ريال مدريد الإسباني يعلن أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي قد تعرض لتمدد مفرط في ركبته اليسرى وغادر قائد فرنسا صفوف المنتخب بعدما تعرض لإصابة بعد وقت قصير من تسجيله لهدف الفوز على تركيا في دور الأمم الأوروبية مساء الجمعة وتلقى مبابي العلاج لكنه عاد مجددا لفترة وجيزة إلى الملعب قبل أن يسقط مجددا ولم يتمكن من مواصلة اللعب مما دفع زين الدين زيدان مدرب فرنسا لاستبداله في الدقيقة 58 وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن في البداية أن مبابي يعاني من إصابة في وتر الركبة وأنه عاد إلى مدريد لإجراء مزيد من الفحوصات
2: منتخب الفرنسي الآن أوليسي مبابي هو ومن غيره كيليان مبابي يسجل أول أهداف الفرنسيين نعم مع كيليان يا زيزو كل الطرق تؤدي إلى الشباك كل الطرق تؤدي إلى المرمى حليف الشباك لا يفرط أبدا بهذا الحلف بهذا الشكل خطأ كان من لاعب منتخب تركيا
0: ختام جولتنا الرياضية في صباح الشباب الرياضة معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية الأصائل للمؤتمرات تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار البلوشي في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. سلطنة عمان تؤكد استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية وتدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وكالة ستاندرد أند بورز تؤكد على تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية تريبل بي سالب، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات امتياز بترولية تغطي 3 مناطق لتنمية الاحتياطيات ودعم استدامة الإنتاج في سلطنة عمان. مصفاة الدقم تتجاوز طاقتها التصميمية لتبلغ 110% وبإنتاج يفوق 255,000 برميل يوميا، محققة مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري. إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يرتفع بنحو 12% متجاوزاً 23 ملياراً و800 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. الشركات الوطنية تتلقى طلبات بقيمة 15 مليون ريال عماني للرخام العماني في ختام معرض مارمو ماك الدولي بمدينة فيرونا الإيطالية. سلطنة عمان تفوز بحق استضافة المؤتمر العالمي 23 لطاقة الرياح 2027 في خطوة تعكس تقدمها في قطاع الطاقة المتجددة. الاحتفاء بتدشين المرصد الفلكي في جبل شمس بمحافظة الداخلية لرصد الأجرام والظواهر السماوية ودعم البحوث والدراسات الفلكية. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا توقع قتلى وجرحى، وكييف تقول إنها استهدفت مصفاة إيلسكي النفطية جنوب روسيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضال
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج.
5: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

تجريح رحمت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردها

أنا سدي حفظ سر الكلام ولا أحب أبيح وعذالي تعرف إيش قيمتي في روح مغبونة عجزت زاويها الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظلام يموت فرحان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء

0: القرارات.
1: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة.
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
2: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
3: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغتنا رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: من العام 1970 في البحرين.
2: جول منتخب عمان.
3: سجلها من جول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: إلى خليج 27 في جدة.
4: يا الله على هدف في غاية الروعة.
5: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
6: هلا
7: بين الصافرتين.
1: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
7: بين الظافرتين.
8: خليجي 9، حين عاد العراق إلى العرش. مستمعين الكرام، في عام 1988 كانت الرياض على موعد مع استضافة النسخة 9 من بطولة كأس الخليج. الرياض عاصمة تتسع خطاها نحو التطور والعمران. الحداثة تنير وجه المدينة، شوارع متسعة، حركة سيارات متواصلة، أحياء جديدة، وبنية أساسية ورياضية حديثة. قبل هذا وذاك كرم عربي أصيل جسده الشعب السعودي في استقبال الأشقاء. ظهر استاد الملك فهد الدولي كتحفة معمارية ورياضية مبهرة. كان بساطه الأخضر مسرحا لسبعة منتخبات تتنافس على اللقب. الأخضر السعودي تسلح بالأرض والجمهور بحثا عن لقب أول، والكويت حضرت لاستعادة الزعامة، واجتهدت عمان لكتابة سطر جديد، وقدمت الإمارات والبحرين وقطر بأحلام عريضة. أما العراق فجاء بخبرة البطل وعينه على العرش. الكل يبحث عن القمة، ولكن القمة لا تتسع إلا لبطل واحد. في 2 مارس من عام 1988 انطلقت منافسات خليجي 9. لعبت الأرض مع أصحابها في مباراة الافتتاح، ومنحت الأخضر فوزا بهدفين دون رد على الأحمر العماني. لكن المنتخب العماني لم ينتظر طويلا ليكتب فصلا خاصا في تاريخ مشاركاته، فتفوق على نظيره القطري في 10 مارس بهدفين لهدف. سجل لعمان يونس أمان من ركلة جزاء، وأضاف غلام خميس الهدف الثاني، ليحقق المنتخب العماني أول فوز في تاريخ مشاركاته في البطولة، فوز ثمين بمذاق الحلوى العمانية. مستمعين الأعزاء، تعادل الأحمر العماني مع العراق بهدف لمثله، وسجل ناصر حمدان هدف عمان. 3 أسماء و3 أهداف بأقدام عمانية في البطولة: ناصر حمدان، يونس أمان، وغلام خميس. لكن الطريق لم يكن سهلا. خسر الأحمر أمام البحرين بهدفين دون رد، وبالنتيجة نفسها أمام الكويت، واستقبل هدفا دون مقابل أمام الإمارات، قبل أن يختتم مشواره أمام السعودية بالخسارة بهدفين دون رد. وبذلك أنهت عمان البطولة بفوز وتعادل وأربع خسائر، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 9. كان التنافس على القمة محتدما، وكان العراق يمضي بخطى واثقة، فحقق 4 انتصارات وتعادلين دون خسارة. تعادل مع عمان وفاز على الكويت وتجاوز قطر وتفوق على السعودية ثم البحرين، ليغرد وحيدا على الصدارة. وفي المقابل كانت الإمارات تحاول والسعودية تجتهد، لكن العراق كان يمسك بخيط الحكاية. ومع صافرة النهاية وإسدال الستار على البطولة، أعلن عن العراق بطلا لخليجي 9. عام عاد أسود الرافدين إلى العرش بعد أن تركوه في النسخة السابقة، لقب ثالث للعراق في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، إنجاز عراقي كان وراءه المدرب العراقي الكبير عمو بابا، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة العراقية. عمو بابا المدرب الذي قاد العراق إلى ألقاب خليج 5 وخليج 7 وخليج 9، اسم بقي حاضرا في ذاكرة العراق والعراقيين. في دفتر النجوم كان العراقي أحمد راضي حاضرا بأربعة أهداف، متقاسما صدارة الهدافين مع الإماراتي زهير بخيت، ونال العراقي حبيب جعفر جائزة أفضل لاعب، بينما ذهبت جائزة أفضل حارس إلى العماني يوسف عبيد، فكان لعمان حضورها في دفتر الجوائز بقفاز الإجادة بعد أن سجلت حضورها في دفتر الانتصارات. حين نفتح سجل أرقام خليج 9 نجد أن البطولة شهدت إقامة 21 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً، حصيلة تهديفية أقل من بعض النسخ السابقة، لكن البطولة كانت زاخرة بالإثارة والندية. هكذا أسدل الستار على خليج 9، عراق يستعيد العرش، وعمان تكتب أول انتصاراتها، والرياض تحفظ فصلا جديدا من حكاية كأس الخليج. في الحلقة القادمة من بين صافرتين نشد الرحالة إلى الكويت لنقص ونروي تفاصيل خليج 10، ونبدأ حكاية جديدة مع التاج الخليجي.
1: بين صافرتين.
5: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
2: وسجل هدف،
3: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.
5: ربما يحدث عضو
6: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة. من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
9: غساني مر بمهارة جميلة، والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
6: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي، وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: خليجي 27.
1: أصبرت وانوارت واستهلت وامطرت أهلنا بالخليج.
0: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: خليجي 27.
1: أصبرت وانوارت واستهلت وامطرت أهلا الخليج.
0: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
1: أهلاً أهلاً بالخليج.
4: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب، وهذه الحلقة التي نفتتح بها هذا الأسبوع. راح نكون معاكم ساعة كاملة من الساعة 11 إلى تمام 12 ظهرا بتوقيت مسقط، ندردش وياكم، وهناك مجموعة من المواضيع المتنوعة اللي تلامس حياتنا اليومية، وأيضا نسمع آرائكم عبر 7244-2009. حلقة فيها مجموعة من التفاصيل المختلفة. نرحب بكل المستمعين المستمعي إلينا عبر أثير إذاعة الشباب، هذه المساحة لكم. نلقاكم على الهواء مباشرة، رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات طالب بن علي المحروقي في الإعداد، أما في الإخراج فمخرجنا يوجه لكم تحياته جلال بن ربيع الخويطري.

كل التحية لكم مستمعينا، لمن يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب. أكيد هذه المساحة لكم جميعا، شاركونا عبر 7244-2009. وعاد اليوم حلقتنا فيها مجموعة من الزوايا الجميلة، وخاصة تلامس جزء مهم جدا من يومنا، يعني لبداية اليوم. أكيد كل واحد منا يحدد كيف الطريقة اللي يحبنا يبدأ في يومه، لكن في عنصر إذا ما كان موجود بداية اليوم يمكن يخرب الجدول. جلال، شربت قهوتك ولا لسه؟ جلال شرب القهوة. أنتم مستمعين شربتوا قهوتكم ولا بعدكم؟ وفي حلقتنا لليوم كذا راح ناخذكم في مجموعة من التفاصيل نتحدث فيها عن هذه العنصر المهم، وهذا المنتوج والمحصول اللي نتلذذ بشربه خاصة في بداية اليوم. والبعض منا ممكن يأجل شربه في بداية اليوم، يقول والله أنا أحب أشربه على منتصف اليوم أو حتى على نهاية اليوم. أيا تكون الأوقات اللي تشربوا فيها القهوة مستمعينا، فحلقة اليوم فيها مجموعة من التفاصيل، ونبدأها معاكم في أولى فقراتنا وفقرة مسك الوطن. وفي مسك الوطن مستمعينا نريد أن نجاوب على هذا السؤال: من جبال ظفار إلى فنجان القهوة، تعرفوا إيش قصة القهوة في سلطنة عمان؟ راح نخبركم بتفاصيلها. لما نمسك فنجان القهوة اليوم يمكن ما يخطر في بالنا أنه خلف هذه القهوة حكاية بدأت في عمان قبل أكثر من 4 عقود. في عام 1980 بدأت في محافظة الظفار تجربة لزراعة البن العربي في مزرعة قيرون حيريتي، بهدف معرفة مدى إمكانية نجاح هذا المحصول في البيئة الجبلية العمانية. وهذه القهوة استجلبت في ذلك الوقت أصناف منها من اليمن تحديدا، من بينها العديني والدوائري، وزرعت أعداد من الشتلات لدراسة نموها وإنتاجيتها. وممكن اليوم مستمعنا العزيز السؤال يكون بسيط جدا: هل يمكن للبن أن ينمو في عمان؟ لكن الإجابة لهذا السؤال احتاجت إلى سنوات من التجارب، من البحث ومن المراقبة. فجبال ظفار تتميز بظروف مناخية مختلفة عن طريق أو عن كثير من مناطق السلطنة: ارتفاعات جبلية، رطوبة، ضباب خلال موسم الخريف، ودرجات حرارة معتدلة نسبيا، وهي ظروف يمكن ما تساعد على زراعة البن العربي. وفي مزرعة قيرون حيريتي التي تقع على ارتفاع يقارب 3000 قدم عن سطح البحر، استمرت التجارب لمعرفة أفضل الظروف اللي يمكن أن ينمو فيها البن. وما كان يهم فقط بنمو الشجرة نفسها، بل شمل أيضا دراسة الإنتاجية والجودة وطرق التسميد والرأي، وكذلك تأثير الارتفاع والمظلات الزراعية على هذا المحصول. وبعض التجارب سجلت إنتاجا وصل إلى ما بين 5 و8 كيلوغرامات من البن للشجرة الواحدة، كما بدأت بعض الأشجار مستمعنا العزيز في إعطاء إنتاجها الأول بعد نحو 2.5 سنين من زراعتها. مع الوقت ما تبقت التجربة داخل هذه المزرعة البحثية فقط، لكن بين عامي 2001 و2017 تم صرف نحو 3874 شتلة بن من مزرعة قيرون حيريتي للمواطنين والمهتمين، لتنتقل زراعة البن تدريجيا من نطاق التجربة إلى مناطق زراعية مختلفة. ومن هنا مستمعنا العزيز تبدأ مرحلة جديدة من الحكاية، حكاية زراعة البن في سلطنة عمان. لأن النجاح زراعة محصول معين لا يتوقف عند قدرة الشجرة على النمو فقط، لكنه يرتبط أيضا بقدرتها على أن تصبح مصدر دخل وفرصة اقتصادية للمزارع. في أكتوبر لعام 2025 بدأت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع لزراعة البن العربي تحديدا في جبال ظفار، مستفيدة من نتائج التجارب السابقة. المرحلة الأولى من المشروع استهدفت 30 مزارع في ولايات صلالة وطاقة ومرباط، ثم أضيفت 20 مزارعا في المرحلة الثانية، ليصل العدد إلى 50 مزارعا مستفيدا من هذا المحصول.
هذا المشروع لا يقوم على توزيع الشتلات، وإنما يشمل أيضا تدريب المزارعين، تقديم الدعم الفني والإرشادي والمساعدة في تجهيز الأراضي، واستخدام أنظمة ري حديثة تساعد على رفع كفاءة استخدام المياه. والخطة أن يستمر هذا المشروع حتى نهاية عام 2028، مع التوجه إلى مرحلة ثالثة للتوسع في عدد المزارعين والمساحات المزروعة. وهنا تصبح قصة البن العماني أكبر من مجرد قصة شجرة، هي قصة تجربة بدأت قبل أكثر من 40 عام، ثم تحولت إلى أبحاث وتجارب وإنتاج شتلات، وبعدها انتقلت إلى المزارعين، واليوم تأخذ شكل مشروع تنموي يمكن أن يفتح باب جديد أمام الزراعة والاستثمار في محافظة ظفار. فهل نشهد يوماً قهوة عمانية تبدأ رحلتها من جبال ظفار وتنتهي في فناجين الناس حول العالم؟ هذا السؤال اللي لازال في بالنا.

كل تحية لكم مستمعينا. 16 دقيقة بعد 11، شربتوا قهوتكم ولا بعدكم؟ وحلقتنا اليوم منكهة بنكهة القهوة. سؤالنا لكم مستمعينا لليوم، بما أننا نتكلم عن القهوة، أتوقع أن القهوة ما تخلى من أي بيت عماني، وخاصة القهوة التي تعد بنكهات مختلفة، بالهيل، بالزعفران، والبعض صار يسوي لها مسمار القرنفل، يعني تعطي كذا نكهة لذيذة. فكل هذه المنكهات هي مجرد إضافات إضافية للقهوة، لكن القهوة حلاتها بنكهتها الأصلية، وأتوقع أنه ما في بيت فعلاً يخلو من القهوة العمانية والقهوة العربية. يعني مهم جداً شربها في بداية اليوم أو فترة العصر، وأكيد الفوالة إلى جانب القهوة يعني تعتبر أساس مهم جداً. لكن اليوم مستمعنا العزيز، لما نتكلم نحن عن القهوة نتكلم عن إطار واسع جداً، مع انتشار ثقافة المقاهي وتنوعها وتعددها أيضاً، أصبحت كل المناطق تحتوي على أعداد كبيرة جداً من المقاهي. ولما نسمع مقهى مختص بالقهوة تجينا دائماً هكذا الهواجس أنه نروح نجرب إيش أنواع القهوة اللي عندهم، نتعرف على الكثير من التفاصيل حول هذه الأنواع. لكن أيضاً سؤالنا لكم مستمعينا، هوس القهوة المتخصصة، هل تحولت القهوة اليوم من تعديل للمزاج إلى منظرة اجتماعية؟ يعني يمكن هذا السؤال يتبادر كذا في الذهن، وخاصة أنه يعني ثقافة المقاهي أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا في دول العالم، وتحديدا في اليابان عندهم ثقافة أنه يقوم ب عمل مشاريع تكون لفترة معينة، يعملوا مقاهي وهذه المقاهي تفتح أبوابها لفترة معينة من الزمن، بهدف أنه الناس يروحوا يشربوا القهوة، وليس الغرض الأساسي هو شرب القهوة من المقهى نفسه كثر ما أنه يفتح هذاك المقهى يكون بديكور مختلف ومميز جدا، فالناس تبى تروح تصور في هذا المقهى، تأخذ قهوتها فنجانها وتصوره في الديكور الموجود في ذاك المكان، وبالتالي طلعت بصورة جميلة جدا. وبعد فترة الناس خلاص ركضت وراء هذا الترند وصورت قهوتها في هذا أمام هذا الديكور، فأصبح ما مهم جدا أنهم يرجعوا لهذا المقهى، بالتالي يتم إغلاق المقهى، ومن ثم يفتح بدله مقهى آخر بديكور آخر، وتبدأ هذه الحركة المستمرة هكذا تنتقل من شخص إلى آخر. بالتالي اليوم لربما القهوة أصبحت يعني مختلفة، ومفهومها ومنظورها للأشخاص مختلفة جدا. لو جينا بالزمن ورجعنا لورا راح نلاحظ أنه القهوة قبل فترة من الزمن يمكن كانت مشروب مهم جدا لمجموعة من الناس فقط، لكن اليوم أصبح الأغلب من الأشخاص يشربوا هذه القهوة، ويمكن حتى شربنا القهوة ما صار فقط مجرد أنه أنا أشرب القهوة عشان أصحصح أو أني أبتدي فيها يومي أو أختم فيها يومي، يمكن حتى لها معاني مختلفة. اليوم القهوة صار لها طقوسها الخاصة، صرنا نسعى خلف نوع البن، مصدره، طريقة معالجته، درجة تحميصه، طريقة تحضيره، وأيضا في المكان اللي نشرب فيه هذه القهوة. هذه التفاصيل صارت جزء من التجربة، وصار في أشخاص يعرفوا الفرق بين أنواع البن، يتحدثوا عن النكهات وعن الإيحاءات، ويعرفوا أي محمصة تستخدم أو تستخدم هذا المحصول أو ذاك. وهذا أيضا من الأشياء الجميلة، بالعكس لما نشوف شخص يعني صار عنده تخصصية أكثر في مجال القهوة، عاد خذ لك مع شخص مختص في مجال V60 يقول لك والله كم يحتاج، كم لتر ماء لازم أنا أضيف، كم درجة الحرارة، كم عدد القطرات إلى آخره، فيعطيك كذا مجموعة من التفاصيل يمكن أنت أصلا ما تعرف هو إيش يقصد، لكن فعلا هذه المراحل اللي تمر فيها القهوة وإعدادها هي اللي تعطينا القهوة بنتاجها الأخير، وهي اللي تعطينا القهوة سواء كانت واجد ثقيلة أو واجد خفيفة وفقا للتقطير اللي نحن بنسويه. بالتالي يعني سبحان الله دخلت مفاهيم كثيرة لموضوع القهوة، ويعني اليوم أكيد نحن بالنسبة لاستهلاكنا للقهوة أصبح في تفاوت من شخص لآخر، لكن ممكن نقول إنه أغلب الناس اليوم صارت القهوة جزء من حياتهم. عشان كذا مستمعنا العزيز شاركنا عبر 7244200009 وجاوبنا على سؤالنا لليوم، هوس القهوة المختصة، هل تحولت القهوة من تعديل المزاج إلى منظر اجتماعية؟ ننتظر مشاركاتكم، شاركونا.

0: كل تحية لكم مستمعينا، لمن يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، وشكرا لمن يتواصل معنا عبر 7244-2009. واليوم حديثنا مستمعينا عن القهوة المختصة، هوس القهوة المختصة. هل تحولت القهوة من تعديل للمزاج إلى منظرة اجتماعية؟ أتوقع اليوم مع وجود منصات التواصل الاجتماعي تحولت فعلا نظرتنا للقهوة إلى شيء آخر. في بعض الناس ممكن يزور مكان معين لأنه فعلا هو حاب المكان أكثر من أنه هو رايح يشرب قهوة، وفي بعضهم رايح لأنه فعلا هو يحب القهوة فبالتالي يريد يجرب هل قهوتهم مثل اللي يحبها، وفي ناس والله ما عندهم في هذا المجال، هم فقط يعني يحاولوا أنه يعلنوا لهذه الأماكن وهم بعيدين كل البعد عن موضوع القهوة. وطبعا اليوم يعني ما نقدر نعمم هذا الموضوع للكل، فما كل شخص أكيد اليوم يصور قهوته هو يريد يستعرض هذه القهوة، وما كل شخص يهتم بالقهوة المختصة يريد إعجاب الآخرين أنه لازم تعجبوا بي لأن أنا مهتم بالقهوة المختصة. لأنه فعلا في ناس كانت عندهم الاختصاصية في القهوة قبل ما تصبح اليوم القهوة ترند عند البعض من الأشخاص، ولأنه عندهم شغف حقيقي في موضوع القهوة. عشان نتحدث أيضا عن تفاصيل أخرى وتفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، يسرنا أن نرحب في هذه الأثناء بالفاضل أحمد بن عامر الحبسي، وهو مقيم ومحكم قهوة معتمد وشريك مؤسس في محمصة هيستوريا. حياك الله معنا أحمد وصباح الخير.
1: صباح النور أختي رويدة، شخباركم خير؟
0: بخير وعافية، طمنا عليك.
1: حياكم الله، يا مرحبا وسهلا.
0: الله يحييك. شربت قهوتك ولا؟
1: والله الحمد لله أول الصباح
0: لازم.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك يا رب. طبعا أحمد، اليوم لما نتكلم نحن عن موضوع القهوة واهتمامنا بالقهوة، يمكن تغيرت النظرة قبل كم سنة. يعني في مجموعة من الأفراد يمكن قبل كم سنة يقولك أنا والله ما أحب أني أشرب القهوة، لكن مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أيضا مع تفاعلنا مع أشخاص كثيرين من حولنا ومن محبي القهوة، أصبح وكأن الموضوع لازم أنه أنا أشرب قهوة عشان ما أكون بعيد عن هؤلاء الناس. فاليوم سؤالنا لك ونفتتح به هذا الحوار أستاذ أحمد، هل فعلا تغيرت علاقة الناس بالقهوة خلال السنوات الأخيرة؟
1: أول شيء حياكم الله ومشكورين على الاستضافة. والله القهوة صراحة إذا نتكلم عن القهوة بشكل عام هو مشروب له يعني مئات السنين خلاص. فالناس منذ القدم تشرب، وطبعا معروفة خلاص صارت من أصالة العادات العمانية القهوة بشكل عام. أما إذا تكلمنا عن القهوة المختصة فهو مصطلح حديث، هو مصطلح مش حديث، في عمان حديث. تقريبا بدأ في 2014-2015 بزيادة عدد المقاهي. فأصبحت القهوة بس مش مجرد مشروب، أصبحت ذات بعد اجتماعي بعيد المدى. فالمقاهي أصبحت ملتقى للناس، للاجتماعات، لأصحاب الأعمال، ملتقى للأصدقاء، للطلاب. فأصبح مش بس مجرد مشروب، أصبح أيضا له صلة بالتقارب الاجتماعي. إذا بني نتكلم عن المشروب، طبعا هو مشروب مثل ما قلنا منذ القدم، وطبعا صار الحين أكثر انتشار بسبب زيادة عدد المقاهي. وحتى اللي ما يشرب قهوة طبعا بيروح عند أصحابه وبيشرب في النهاية، يعني مثل ما يقولوا ما نقول شرا لا بد منه، نقول خيرا لا بد منه.
0: جميل، يعني فعلا المتغيرات كثيرة، ويمكن فعلا التجربة تأتي بلحظة غير متوقعة، ويمكن الشخص كان في حالة تردد من شرب هذه القهوة، لكن بعدين يدرك أنه فعلا في شربها وإن كانت مرة حلاوة شيء وحلاوة وشيء مختلف تماما. اليوم يعني أكيد أستاذ أحمد، كونك محكم ومقيم في مجال القهوة، أكيد تصادف أشخاص كثيرين ممن يشربون هذه القهوة، فهل نقدر نقول اليوم أنه اهتمام الناس اليوم أصبح بالقهوة وبصورتها أكثر من اهتمامهم بطعمها؟
1: هو مسألة الترندات اللي حاصلة في وسائل التواصل، طبعا هذا اول شيء هذا الشيء ترى صح يساعد اصحاب البزنس.
0: نعم.
1: فتناقل الصوره يزيد من عدد المبيعات، من عدد الحضور في نفس المقهى. ولكن هذا ما موجود في فئه الشباب اللي بعدهم ما يعني توغلوا في موضوع القهوه كمشروب كاحتياج. ولكن مثل ما قلنا هذا اللي اليوم يصور بكره بيكون مدمن قهوه 100%، يعني اذا اعتاد ان يرتاد المقاهي يوم من الايام بيوقع في ادمان القهوه. احنا نقول ان شاء الله كاصحاب بزنس يعني.
0: ان شاء الله يعني مع الوقت نلاحظ انه تتنوع المقاهي تتعدد، وايضا الى جانب تنوعها وتعددها ممكن يكون هناك في ارتفاع للقهوه استاذ احمد. فهل ارتفاع يعني اسعار القهوه اليوم يعني بالضروره

0: طبعا المناخ في مناطق زراعة القهوة يتغير، فالزياد الإنتاج أو نقص الإنتاج يحدد سعر القهوة. هذا واحد من عدة عوامل كثيرة، من غير احتكار السوق، من غير أسعار الشحن المتغيرة بسبب الحروب. فسعر القهوة في عوامل كثيرة تحدد ارتفاعه ونزوله. أيضا جودة القهوة هذا 100%، يعني الحين إحنا مثل ما سمعنا الأرقام الخيالية الأخيرة أن سعر كيلو القهوة يصل إلى 3600 دولار، فمبلغ مش بسيط يعني
1: بالفعل.
0: جودة القهوة لأنها أيضا بعد تدخل في مزادات وتدخل في أمور وتقييمات عالمية، فهذا اللي يسبب ارتفاعها كجودة يعني.
1: ممتاز. يعني أنا خلينا ندخل إلى جانب وتفصيلة خاصة فيك أستاذ أحمد، كونك أنت مقيم ومحكم للقهوة، في العادة كيف تحدد إذا ما كانت القهوة فعلا اللي يستخدمها المقهى الفلاني ذات جودة عالية مقارنة بمقهى آخر؟ وش الشيء اللي يخليك تحدد ما إذا كنت راح تعود إلى هذا المقهى أو لا؟
0: والله في عدة عوامل كثيرة، من تبدأ من طعم المشروب إلى خدمة الخدمة. إذا كان طعم المشروب مصطفى ويناسب ذائقتي، ثاني شيء الخدمة يعني، أو اللي هو مثل ما يقول يعني جو المقهى بشكل عام مع الخدمة. إذا كانت الجودة جودة القهوة ممتازة والخدمة ممتازة، فهذا اللي يحدد إني أرجع للمكان أو لا. فدائما المقاهي الجديدة لازم مبدئيا تهيئ المكان أن يكون مناسب اجتماعيا للقاءات، مناسب للزيارات، مناسب للدراسة. بعدها يهتم في القهوة. صح مشروب القهوة أساسي لازم يكون ممتاز، ولكن في الوقت الحالي لا، المقاهي أصبحت للارتياد مش لشرب القهوة، لأن في مشروبات أخرى غير القهوة دخلت مثل الماتشا، مثل المشروبات الباردة الخالية من الكافيين.
1: صحيح.
0: فالمقهى بشكل عام صار مش أساسي يكون فيه جودة القهوة. صحيح يحدد لك هو إذا الناس بيجوك أو لا جودة القهوة، لكن جمال المكان وبيئة المكان هي أيضا بعد تحدد هل الناس يصلوك أو لا.
1: نعم واضح جميل. أنا شاكر وجودك معي أستاذ أحمد، شكرا لكل هذه التفاصيل. الفاضل أحمد بن عامر الحبسي، مقيم ومحكم قهوة معتمد وشريك مؤسس في محمصة هيستوريا، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: الله يحييك.

كل التحية لكم مستمعينا، لمن يستمع علينا وهذه المساحة لكم، شكرا لمن يتواصل معنا عبر 7244-2009. تحياتنا لصاحب الرقم المنتهي ب7001 ويشاركنا حول موضوع حلقتنا لليوم، يقول بأنه القهوة بالنسبة لي شيء مهم. بالأول كنت عادي أكتب في أي وقت وفي أي مكان، أما الآن لازم أفرغ نفسي بعد العمل وأشوف لي مكان محترم، ومع أول رشفة أستقبل الأفكار وأبدأ بالكتابة. يا سلام عليك، تفهم، لأنه الكتابة فعلا إذا ما كانت في مكان مناسب ومهيئ للشخص فما راح يقدر نكتب طبعا، والقهوة من المساعدات على موضوع الكتابة. أيضا يضيف يقول موضوع التصوير، نادرا أصور قهوتي رغم أني أروح أماكن جميلة ومختلفة. جميل، يعني حلو أنك أيضا تعطي كذا لنفسك الخصوصية التامة في وقت شرب القهوة وتتلذذ بهذا المشروب. أيضا رسالة، وهذه المرة صاحب الرسالة أرفق لنا صورة أيضا، يقول في رسالته: هي القهوة السوداء فأنعم بشربها ودع عنك شمطاء دهورها، فإن بياض العين للعين ظلمة وإن سواد العين للعين نورها. شكرا لصاحب الرسالة، توقع هذا سعيد الهشامي إذا ما خاب ظني، فعلا سعيد الهشام، شكرا جزيلا لك. وارفق لنا صورة لفنجان القهوة، يقول هذا الفنجان خاص لرويدة. شكرا لك، وصلت. جلال يطالب أيضا بفنجان قهوة يا سعيد، ما يصير عاد نزعل مخرجنا، يريدهم وعتقة بعد، يعني عنده طلبات أصحاب القهوة، يعني عندهم أشياء وطلبات غريبة شوي، فسعيد يعني ينتظر جلال قهوته. شكرا لك، وأيضا شكرا لكل من يتواصل معنا. ناصر بن محمد الزيادي، شكرا لك على هذه المشاركة. يعني نقدر نقول مستمعينا بأن القهوة هذا المشروب اللذيذ الجميل، يقول لك إن شاء الله وين، خلاص رضا كذا، هو رضا. طبعا القهوة مستمعينا يمكن فعلا تنوعت وتعددت وأصبحت هناك مجموعة من المقاهي اللي تقدم لنا تجربة مختلفة لشرب هذا المشروب والتلذذ أيضا بهذا المحصول، اللي نأمل إن شاء الله تعالى أنه خلال سنوات قادمة أنه يمر بكل المراحل ويكون منتج يعني بحث من سلطنة عمان. فبالتالي القهوة اليوم ما تحتاج أنها تثبت لنا من نحن، ولا نحن نثبت لها أو نثبت للآخرين بأن فعلا أن نحن نحب القهوة، لكن أجمل شيء في كوب القهوة أنه نتلذذ بنكهته ونحاول هكذا فعلا أن نستشعر لذة هذا المشروب. فإيش لك وإيش عليك مستمعنا العزيز لما تحب أنك تشرب القهوة؟ لك أنك تجرب أنواع مختلفة من البن عشان تعرف ذوقك، وأيضا لك أنك تتعلم أو تتعلم أيضا الفرق بين مصادر البن وطرق التحضير، ولك أيضا أنك تختار القهوة بناء على مذاقك وليس على شهرتها، ولك أيضا مستمعنا العزيز أنك تجرب طرق تحضير مختلفة واكتشف الأنسب لك، ولك أيضا أنك تكتشف محامص ومقاهي محلية جديدة، ولك أنك تسأل عن القهوة اللي تشربها إذا كنت حاب تتعلم أكثر، ولك أنك تستمتع بتجربة القهوة بدون الحاجة إلى إثبات معرفتك للآخرين، ولك أيضا أنك تأخذ من ثقافة القهوة ما يناسبك واترك ما لا يناسب ذوقك. لكن بالمقابل إيش عليك لما تشرب هذه القهوة؟ عليك بعدم الانجراف وراء الترندات واختيار القهوة لأن الجميع يتحدث عنها، وعليك أيضا عدم الاهتمام بشكل الكوب والمكان أكثر من طعم القهوة، وعليك أيضا عدم الشعور بأنك لازم تعرف كل مصطلحات القهوة حتى تكون فاهم، وأيضا عليك عدم الاعتقاد أن القهوة الأغلى هي الأفضل دائما، وعليك عدم شراء القهوة لمجرد التصوير والنشر، وأخيرا عليك عدم تحويل القهوة من متعة بسيطة إلى عادة مكلفة.

أطيب التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب. كيف طمنونا عنكم وكيف كانت بداية هذا الأسبوع؟ إن شاء الله كذا حافلة بالعطاء وأيضا مليئة بالقهوة. عاد اليوم بما أنه حديثنا حول القهوة، فنحن أيضا حابين أن نختم معكم هذه المساحة مستمعينا بأغنية تذكرنا بالقهوة.

0: في زحمة الحياة يمكن أكثر شيء نفتقده هو الوقت، وقت نكون فيه بعيدين عن المواعيد وعن ضغط العمل وعن الرسائل اللي ما تخلص وعن الركض المستمر من شيء إلى شيء. وأحياناً كل اللي نحتاجه فعلاً هو مساحة صغيرة، مساحة نقدر فيها نجلس مع شخص نحبه، نتكلم بدون استعجال، نضحك على أشياء بسيطة، أو حتى نسكت بدون ما نحس إن الوقت يضغط علينا.
1: وك منك داري بحالي، مذكرني وعارف مالي مستني عشان.
0: ومن هنا تجي أغنية فاضي شوية لحمزة نمرة. الأغنية تأخذنا إلى فكرة بسيطة لكنها قريبة من حياتنا اليومية، إن وجود شخص نحبه يحتاج وقت، واللحظات الجميلة ما تحتاج دائما مناسبة كبيرة. يمكن مجرد جلسة هادئة، كوب قهوة، مشوار قصير، أو حديث يمتد بدون ما نحس بالوقت. والجميل في الأغنية إنها ما تتكلم عن الأشياء الكبيرة بقدر ما تلتفت للتفاصيل الصغيرة، التفاصيل اللي أحياناً نعتبرها عادية لكنها بعد سنوات يمكن تكون من أجمل الذكريات.

0: والأغنية أيضا تذكرنا بشيء مهم، إننا أحيانا نكون موجودين مع الناس لكن عقولنا في مكان ثاني، نجلس مع شخص نحبه لكن نفكر في العمل، نخرج مع الأصدقاء لكن نتابع الهاتف، نكون في لحظة جميلة لكن نفكر في اللحظة اللي بعدها. يمكن عشان كذا فكرة فاضي شوية هي ما مجرد طلب للوقت، هي دعوة إن نكون حاضرين فعلاً، أن نعطي الشخص اللي أمامنا انتباهنا ونترك الدنيا بكل تفاصيلها للحظات. وهنا نخليكم مستمعينا مع أغنية فاضي شوية.
1: نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة علي.
0: ومع هذه التفاصيل الجميلة لهذا المشروب اللذيذ القهوة، وأيضا هذه الرحلة المتجددة في برنامجكم مسك النهار، نحييكم مستمعينا ونقدم لكم كل التحايا على أن يتجدد هذا اللقاء في اليوم القادم بإذن الله تعالى بمحطات عديدة مختلفة في ذات التوقيت من الساعة 11 إلى تمام الساعة 12 ظهرا. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم على الهواء مباشرة رويدة بنت حميد الرواحي، وفي الإعداد طالب بن علي المحروقي، وهذه تحيات مخرجنا اللي يرسل لكم كل التحايا جلال بن ربيع الخويطي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج.
5: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن. من زاوية أخرى
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها.

0: من الإبداع معا نحو مستقبل مشرق.
1: نبض
0: الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوا. أعرب جلالته فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الإندونيسي الصديق وأسر الضحايا، آملا للمصابين الشفاء العاجل. أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساسا لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني. هذا والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي روبرتو فيلاسكو الفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إرتيريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادلا الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية. واستعرض معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا سبل المضي بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المشاورات والاتصالات المشتركة الأخيرة خلال لقائهما في نيويورك ضمن المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الجانبان الاستفادة من مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية في إرساء حوار منتظم ومواكبة فرص التعاون في الطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي وتشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لدعم التهدئة وتجاوز العقبات أمام الحلول السياسية وحماية المدنيين وتأمين انسياب الملاحة والتجارة الدولية بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، بحث أولويات الدورة الحالية وسبل بناء توافق أوسع بين الدول الأعضاء يدعم قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات المتشابكة ويعزز حضور الحلول السلمية في معالجة القضايا الدولية. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على مساندة
مساندة سلطنة عمان لجهود رئاسة الجمعية العامة في استعادة الثقة بالتعاون الدولي وتطوير أداء المنظومة الأممية بما يحفظ مبادئ الميثاق ويستجيب لاحتياجات الدول وتطلعات شعوبها. كما تناول اللقاء إسهام الحوار والدبلوماسية الوقائية في الحد من النزاعات وأهمية الربط بين جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة بما يرسخ استقرارا أوسع وأطول أمدا. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له. وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: بد حدايد في
1: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة التي نطل بها عليكم في برنامج صوت الشباب. صوت الشباب صوتي وصوتكم، صوت شباب عمان المعطى في مختلف المجالات. نفتح هذه المساحة من الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا، نقترب فيها من شبابنا في مختلف المجالات، وهي مساحة شبابية نحاور فيها شبابنا المبدع الموهوب الرائد والمبتكر المبدع في مختلف مجالاته. فهذه مساحة من الشباب إلى الشباب. نسعد أن نرافقكم مشاويركم في هذه الساعات، ونتمنى أن نكون أيضا خفيفين من خلال المواضيع اللي نتطرق لها خلال هذه الساعات برفقتكم مستمعين، ونسعد دائما بتواصلنا معكم، وبداية أسبوع إن شاء الله موفق للجميع. أرافقكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم بن سعيد البداعية، يشاركني الزميل سالم الصريدي، وهذه تحيات المخرج جلال

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. اليوم عندنا محطات متعددة تجمع بين الطبيعة التقنية، وكذلك اليوم ما نزرعه بأيدينا وما نرصده برصدنا الفلكي بين الأمن الغذائي والأمن العلمي. مثل ما متعودين أنه في بعض الفقرات تكون ثابتة في بعض الأيام، ومن الفقرات الثابتة اليوم الأحد هي فقرة البساط الأخضر. نقترب فيها من كل ما هو مرتبط بالبساط الأخضر بالزراعة وهذه الجوانب، فإن شاء الله راح تكون أولى وقفاتنا في برنامج صوت الشباب. سنتحدث عن الزراعة والأمن الغذائي، سنتحدث برفقة أحد الضيفات اليوم الأستاذة أروى بن سعيد الفزاري، هي مقدمة ورش في الجانب الزراعي. ستتحدث عن أهمية الزراعة واستدامتها وخاصة توزيعها في الأماكن المحددة، خاصة بنتكلم عن هنا فيما يرتبط بالزراعة الداخلية، اهتمامها في تقديم أيضا الورش الزراعية. راح تكون لنا هذه الوقفة. أيضا في محطة وطن ينجز سنتحدث في هذه المحطة، وهي محطة تجمع الإنجازات التي تحققت لسلطنة عمان. واحدة من المنجزات اللي راح نتكلم عنها اليوم برفقة ضيوفنا هو الاعتراف بالمبادرة الوطنية التي تحمل عنوان تحويل حوكمة المختبرات الوطنية إلى منصة متكاملة للصحة الواحدة لنظم غذائية وزراعية مرنة. وهذه المبادرة اللي حقيقة اليوم تجمع نموذج للشراكة بين القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص في ما يتعلق بتطوير هذه المنظومة الوطنية المتكاملة للصحة الواحدة وتعزيز الأمن الحيوي وسلامة الغذاء، وإلى جانب أيضا دعم كفاءة الإجراءات المرتبطة بالتبادل التجاري. فإحنا إن شاء الله سنتحدث عن هذه المبادرة الوطنية اللي أتت باعتراف من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي للعمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 23 سبتمبر. سنتحدث إن شاء الله برفقة الدكتور إبراهيم بن يحيى الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للمختبرات المتكاملة، وأيضا سيكون برفقته الأستاذ وليد بن خلفان بن عبد الله المعمري، وهو مدير دائرة المواصفات الغذائية والمطابقة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أيضا من الفقرات اللي راح تكون عندنا اليوم في صوت الشباب، الجمعية العمانية للفلك والفضاء دشنت مرصدها الفلكي الروبوتي بجبل شمس، وهذا طبعا ما يعتبر فقط جهاز لكنه بوابة فعليا للعلم والفضاء والاستكشاف من أرض عمانية. سنتحدث عن هذا التدشين برفقة الأستاذ محمود بن سعيد العامري، هو عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدعم والاستثمار بالجمعية العمانية للفلك والفضاء. ونروح لأولى محطاتنا في صوت الشباب مستمعينا، ونرحب بضيفتنا عبر الاتصال أستاذة أروى بن سعيد الفزاري، مقدمة ورش في الجانب الزراعي في فقرة البساط الأخضر. أهلا وسهلا بك معنا.
1: البساط الأخضر.
0: أهلا وسهلا بك معنا أستاذة أروى.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
0: سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم في أولى محطاتنا وفقرة البساط الأخضر. خلينا ندخل في بداية هذا الحديث، نقترب من رحلتك مع النباتات الداخلية وكذلك النباتات الزينة.
2: حياكم الله، شاكر لكم هذه الفرصة، وإن شاء الله نكون من الضيوف اللطاف الخفيفين عليكم إن شاء الله.
0: تفضلي. كيف بدت هذه الرحلة؟
2: أول شيء الرحلة في البساط الأخضر أو النباتات هي رحلة مليئة بالشغف والحب والسكينة. لما تشوف اللون الأخضر سبحان الله يجذبك هذا اللون ويبعث في النفس شيء من الطمأنينة والهدوء والسكينة. فكانت هذه البدايات مع النباتات الداخلية عن طريق هدية من أحد الصديقات، كانت نبتة داخلية، فالبداية كانت مع هذه النبتة. حقيقة بما أني أنا أزرع خارجيا فكان تركيزي في البداية على الزراعة الخارجية والمحاصيل والحصاد. كانت هذه النبتة مسكينة، ما كان عندي لها أي اهتمام أو عناية، لكن سبحان الله بعد ما اتوظفت فصار عندي أنه ما عندي هذاك الوقت الطويل مع زراعتي الخارجية، فصرت أنا أشتاق أن يكون عندي شيء أهتم فيه داخليا ويعطيني نفس الهدوء والسكينة اللي أحصلها من النباتات الخارجية. فكانت البداية من هنا أنه أنا أجيب هذه النبتة معي في المكتب، ومن هنا بدينا نتطور ونحب هذه النباتات وصارت مثل الرفيقة في رحلة الساعات اللي نقضيها في الدوام.
0: جميل جدا. يمكن نحن يعني كأشخاص ما نقول إن احنا مهتمين يعني بالنباتات والزراعة، ما نفهم هذه المشاعر اللي تربط الإنسان المهتم والمزارع واللي يعرف التفاصيل المرتبطة بالأشجار، ما نفهم المشاعر اللي أو الإصرار على أن فعلا أنكم تمارسوا هذه الحرفة أو هذه أيضا الزرعة والزراعة. لكن ليش اخترتي أنت هذا المجال بالذات؟ إيش الفرق اللي تشعري فيه بين الزراعة التقليدية وكذلك الزراعة الداخلية؟
2: الزراعة التقليدية تستهلك منا وقت أطول، أنه يحتاج أنك تكون أنت متفرغ لزراعتك، ما عندك ارتباطات، خاصة إذا كنت أنت موظفة يكون وقتك أغلبها في الدوام 7 ساعات وأنت مرتبط في الدوام، فيكون عندك الوقت قصير للاهتمام بالنباتات الخارجية. فالنباتات الداخلية توفر لك هذه المساحة أنت تكون متصل معها وتكون عندك شغف أنه تشوف وش صار على نبتي، وش الأوراق اللي طلعت جيل، وش الإصابات اللي صارت لها، كيف أنا أخليها تتكاثر وأنتج منها نباتات ثانية. فكان يعني في من نوع أنه بما أنه أنا عندي خارجي وأحتاج داخلي، فصار مثل التوازن اللي أفقده مع النباتات الخارجية أحققه مع النباتات الداخلية.
0: جميل جميل جدا. إذن يعني خلينا نقترب بتفصيل أكثر عن أهمية اليوم فعليا النباتات الداخلية والزينة. أنت تكلمتي أن أنت محتاجة للسكينة والشعور النفسي اللي يأتيش من خلال اهتمامش بنبتة معينة. لما نتكلم من جانب نفسي كيف تصفي هذا الموضوع بما يتعلق بالزراعة الداخلية؟
2: سبحان الله النباتات بشكل عام هي سواء كانت خارجية أو داخلية فيها شيء من الجذب، وطبيعة النفس البشرية هي تميل للون الأخضر اللي من خصائصها أنه يحسسك بهذه المشاعر من السكون والهدوء، وأنك تقلب التربة وتتصل مع التربة كتفريغ للطاقة أو الشحنات الموجودة مع الإنسان. فلما تشوفين مزارع شخص عادي سبحان الله المزارع يعني الدنيا عنده سهالات والجو يعني الأمور عنده جدا هادية مسترخي، لأنه هو عنده اتصال مباشر مع التربة مع هذه النباتات. وهذه النباتات سبحان الله من تركيبتها أنه أنت لما تشوف لون جديد، تشوف نبتة جديدة معك، فأنت كذا يعني حماس عندك في داخلك، فتصير أنت عندك تجديد في يومك لما تطلع على نبتك تشوف وش صار فيها، وش أنا باكر بكاثر، هل بكاثر منها، من بعصي منها هذه النبتة، فيصير عندك شيء في حياتك شغف، ما في عندك روتين متكرر. فهذه أغلب البيوت اللي تفتقر إلى النباتات تحسي كأن شيء فيها مفقود، فالأغلب يتجه إلى النباتات الداخلية لهذه الأسباب، أنه أنا أحتاج إلى شيء أعطي اهتمامي أو أحتاج إلى شيء أحس فيه بهذا الشغف وهذا الهدوء والسكينة. فالإنسان اللي أو الناس اللي ما عندهم مساحات خارجية تركيزهم دائما على النباتات الداخلية، لأنه يصير البيت أول شيء جمالية، شيء ثاني عنده شيء يركز عليه يهتم فيه ويكون اهتمام ما غير يقول مثلا الحب الغير مشروط يعني ما يحتاج منك كثير. صح ان هي تحتاج النباتات الداخليه بعض الاهتمام اي اهتمام وظروف مناسبه، لكن انت البيوت نحن حاليا انها تضطر انك انت تشغل مكيف نقول 24 ساعه طول اليوم، الاضاءه شغاله، فهذه هي احتياجاتها البسيطه انه اضاءه، مكان مبرد، وخلاص انت تستمتع معها وهي تستمتع على جو البيت.
0: جميل جميل جدا. يعني يعني احنا ممكن عندنا يعني بعض المعلومات اللي نفتقدها من عن الانواع النباتات او الزراعه اللي تناسب ربما المناخ، تناسب خلينا نقول ظروف المنطقه واللي يعيش فيها الفرد نفسه، او ايش النباتات اللي ممكن ازرعها في البيت. خبرينا ايش النباتات اللي ممكن ان احنا نقتنيها ونقدر نزرعها عندنا في البيت، تناسب ما نزرعها حتى خارجيا حتى داخليا، اللي تتناسب مع ظروفنا المناخيه.
2: النباتات الداخلية فيها نقدر نقول مستويات، فيها اللي هي للمبتدئين اللي هي ما تحتاج منك عناية كثير، تتحمل العطش وتتحمل الضوء الخفيف، فالأغلب اللي يختار البوت أو الزامية، هذه الأنواع من الأنواع السهلة اللي على كثر ما أنت يعني تكون معها قاسية أو أنك أنت ما تهتم فيها هي بعدها تعطيك. فهذه الخيارات اللي هي البسيطة للمبتدئين للمساحات، تشوفي أغلب مثلا المقاهي والبيوت أو حتى في المؤسسات يختاروا هذه النباتات السهلة مثل الزامية، الدارسينية، البوت، لأنها ما تحتاج كثير عناية وما تحتاج كثير سقي، وبالعكس أنت في مكانك أكيد معنا فائض من الماء، ففي الأسبوع مرة أنت تعطيها ماء، الضوء يكفيها من الشباك يدخلها، فهي متأقلمة مع الجو العام بالبيت. البيت أغلب مضاء وفي مكيفات، والسقي معنا فائض من الماء، لما نشرب الوضع الحالي أنه كل غرشة فيها شوية، فأنت تقدر أنك أنت تسقي فيها نباتاتك، فهذه النباتات متأقلمة مع البسيطين اللي هم توهم معهم بدايات بسيطة مع النباتات الداخلية. بعدين أنت تبدأ كل ما حبيت النبات راح تختار أصناف ثانية، راح تتعرف عليها أكثر، تسأل عنها أكثر، إذا أنت صار عندك شغف بهذا المجال راح تتوسع فيه وراح تهيئ البيت على حسب احتياجاتها، وهي أغلب احتياجاتها ترى إضاءة والتكييف، وهذا متاح الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. تعرفي فكرة وجود النباتات الداخلية، يمكن الجانب العمراني الحديث وكيف أن تصميم البيوت جعل من أن وجود النباتات جزء من الديكور الداخلي للبيت، بدأ فعليا الناس يهتموا أن تكون في نباتات. يمكن كنا نشوف نباتات بسيطة، لكن اليوم فعلا صرنا نشوف أنواع مختلفة صارت جزء من التصميم الداخلي لأي بيت. حتى لما يعطوكم يعطونا نماذج مثلا للتصميم الداخلي لازم تكون فيه نبتة، فإلى أي مدى تشوفي أنه فعلا اليوم وجود النبتة الداخلية في المنزل يعطي جمالية للمكان الديكور ويكون جزء منه؟
2: بالفعل الحمد لله أنه صار الحين أنه من ضمن هوية البيوت تكون النباتات الداخلية موجودة، فهذه الناس صارت تتجه لهذا المجال لأنه هم عرفوا قيمة هذه النباتات وتأثيرها على أهل البيت، ويلفت النظر أول ما تدخل. للأمانة إذا روح أي مكان ما في نبتة فيصير كأنه هذا المكان ما شدني ما جذبني لأنه ما في شيء يلفت النظر، وسبحان الله هذه النباتات ملفتة للنظر، خاصة مثلا عندك البوت في أكثر من لون وأكثر من نوع، في الأوراق السادة الخضراء، المبرقشة، في عصارية، فيصير أنه أبقى أكتشف أكثر، أبقى أجيب نباتات أكثر، فهذه صارت من هوية البيوت وجماليتها الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. بديتي في يعني تقديم ورش في هذا الجانب، إيش الدافع اللي خلاش تتحمسي فعلياً إنش تقدمي ورش للأقران من الشباب للناس المهتمة بهذا المجال، وإيش أبرز المحاور اللي تطرقي لها في ورشك؟
2: هو الحمد لله بسبب قوة الطلب على هذه الورش، وأنه استاذة وش فيها نبتي؟ ليش كذا صايرة؟ فخلاني أشوف أنه لا فعلا المجتمع يحتاج أنه يكون على وعي وثقافة كيف تتعامل مع النباتات الداخلية، وأغلب المحاور كيف أنه أنا أسقي هذه النباتات. حنا ما شاء الله شعب كريم،
0: فدائما 24 ساعة
2: صار معنا إفراط في الري، وكل حد في البيت يبي يسقي النباتات. فهذه المشكلة أنها هي نباتات استوائية، هنا حنا نقلها معانا، فمعانا في تكييف، فما رح تستهلك معنا كمية كبيرة من الري، فتكون الإشكالية في زيادة الري أو أنه صغر الأصيط. يفكرون أن النبتة إذا أنا شريتها في الأصيط مالها خلاص يعني هي بتكون طول عمرها فيه، يعني كل ما كبرت النبتة يحتاج أن أنا أكبر الأصيط عشان هي تعطيني وتبدع معي. فكل ما كان النبات مرتاح كل ما كان يبدع في الجو المحيط فيه. فكان احتياجات الناس أنه كيف نهتم بالنباتات الداخلية وكيف أغذيها ومتى أغذيها. فمن هذا صرنا نوفر ورشات للأفراد والمؤسسات، وبعد نوفر شتلات المؤسسات لأنها صارت هوية هذه المؤسسات أنه تكون عندكم نبتة.
0: جميل جميل جدا. إيش التحديات اللي ممكن يواجهها أي شخص يبدأ في مثل هذا النوع من المشاريع؟
2: في البداية التحدي أنه نصير نشتري بدون وعي. المفترض أنت لما تروح تاخذ نبتة تكون على اطلاع بالمحيط اللي أنت راح تحطها فيه، هل البيت مناسب أني أحط فيه نبتة أو الزاوية اللي بحط فيها أحتاج، هي تحتاج إضاءة، فوين أنا راح أحطها؟ أروح أشتري نباتات تحتاج إلى درجات عالية من الضوء، لكن أنا كمية الضوء اللي تدخل معي في البيت قليلة، فأدرس أول شيء بيتي وش يحتاج بالضبط، بعدين أروح وأختار النبتة المناسبة. من التحديات الثانية الحين صار كمية أو أسعار التربة جدا عالية بسبب الظروف الأمنية، فصارنا بضعف السعر السابق، فكان هذا بالنسبة لنا نحن في هذا المجال تحدي كبير. بعد النباتات صارت أسعارها جدا غالية بسبب أنها لا تعبر الحدود ومن هذه الأمور، والمصدر اللي توصل منه إذا كانت هذه النباتات من هولندا فتكون أسعارها جدا أعلى من النباتات اللي تدخل من مصادر ثانية. فهذه التحديات اللي تواجه أنا صاحب مشروع. أيضا التحديات اللي في الأسعار، لما المشتري يشتري من عندي النبتة يشوف هذه النبتة جدا غالية، لكن هو ما يعرف التفاصيل اللي خلف هذه النبتة، كيف وصلت لهذا الشيء وكيف أنا وصلت لك إياها بهذه الصورة.
0: جميل جميل جدا. لكن أيضا يعني نحن نتحدث عن مثلا ما في خلينا نقول زراعة أو زرع محلي نقدر نستفيد منه، ممكن ينزرع داخلي ويمكن ربما يقلل من هذا النوع من التحديات فيما يتعلق بالشحن والجمارك وغيره.
2: للأسف معنا الأنواع جدا محدودة ومحصورة، فهذه الأصناف أصلا هي تنمو في مناطق استوائية، بس نحن كيفناها على الظروف اللي معانا، فما في نباتات إنه تقدر أو متنوعة عندنا بس لكنها ما متنوعة،
0: فيكون صعب بالنسبة لنا إن نحن نستخدمها أو إن نزرعها داخليا.
2: أيوه.
0: جميل جدا. إلى أي مدى وجود اليوم، يمكن سمعنا عن كثير من الشباب اللي بدوا فعليا اهتمامهم بالزراعة يقدموا ورش، كيف تقرأي هذا المجال وتنافسيته أيضا بينكم كشباب؟
2: هو لأن نقدر نكون حنا البدايات في الورش، فأحس أنه الحين صار أنه كل حد يقدر يقدم ورشة. أيوه، لكن الخبرة هي تحكم في الموضوع، والأسبقية في هذا المجال أنه هو تكون قاعدة جماهيرية وعنده نقدر نقول مستهلكين لورشة، ففي جمهوره الثابت اللي هو يقدر يعرض لهذه الورشات.
0: جميل. كيف بالعادة تعملي على التسويق لمنتجاتك الزراعية؟
2: أسوقها طلع في المجموعات الواتساب، لأنه عندي متدربات، ففي المجموعة أطرش لهم إعلانات الورشة وإعلانات الشتلات، وأيضا في منصات التواصل الاجتماعي ولو أنه عملي فيها قليل لأنه شوية ما أميل لها، لكن قدر المستطاع بين فترة
0: هذه لغة العصر.
2: هي لغة العصر، بس يحتاج لها واحد متفرغ في بارض
0: بعد صح. لكن هي فعلا واحدة من الجوانب المهمة هي العملية التسويقية لنشاط أي مشروع. كيف تقيسي حجم الطلب اليوم على النباتات الداخلية خاصة؟ تشوفي في إقبال كبير؟
2: هو الحمد لله في إقبال كبير، خاصة من المؤسسات. دائما المؤسسات عندها كذا مثلا يقول التنافس بينها وبين المؤسسات الأخرى، فتحب تكون هي مميزة بالنباتات الداخلية الموجودة معها. وأيضا اللي هم في البيت يريد الحمد

0: ما يتعلق بالجانب الزراعي اختلف بالنسبة لنا دامنا وصلنا لأنها تكون فعلا ضمن توزيعات سواء كانت للمواليد أو حتى للمناسبات الكبيرة؟
1: الحمد لله أنه صارت هذه كثقافة وتنافسية أنه أنا بكون مميز، فصار شيء المميز أني أنا أهديك نبتة أو أوزع عليك نبتة، فالحمد لله وصلنا إلى مستوى متقدم، بدل ما كان يقولون بيادير الحين يصير يعني صاحب نبتة أو نباتات داخلية وموزع نباتات داخلية، فالحمد لله الناس صارت عندها ثقافة وكل مكان الطلب على هذه الأشياء جدا عالية. نحن نفرح أنه صار في مساحات الناس أنها تفرغ فيها طاقاتها تتسلى معها، حتى في نباتات صغيرة ممكن أنت تعطيها طفل يهتم فيها من النباتات الداخلية، مثلا البوتية من أسهل النباتات، فتعطي طفل أنه حوض في سمكة أو في نبات البوت لأنه هو في الماء ممكن، فيصير أنه حتى الطفل عنده ميول لهذه النباتات يقدر يهتم فيها ويصير عنده اهتمامات بالنباتات الداخلية.
0: جميل جميل جدا. إيش نصيحتك اليوم في ختام هذا الحديث لكل من يستمع لنا فيما يتعلق بهذا الجانب الزراعي؟
1: أنه ما توقف إذا كان ما عندك مساحة خارجية للمحاصيل الخارجية والنباتات الخارجية، ففي مجال آخر تقدر تتجه له اللي هو النباتات الداخلية، بس ابدأ صح، إنه تكون على وعي شنو تختار ومن وين تختار هذه النباتات. أنا أضد إنه رشحولي، أنت ابحث واسأل أهل الاختصاص في هذا المجال عشان أنت ما تخسر لا جهد ولا تخسر مال. كثير يحب يصيبهم إحباط من النباتات الداخلية لأنهم ينتقلوا بشكل مفاجئ من البسيط إلى نباتات دلوعة نقدر نقول وتحتاج اهتمام أكثر، فأنت ابدأ صح وإن شاء الله راح تبدع في هذا المجال، وبالعكس هذا المجال صار فيه حتى أنك أنت مشاريع تسوي مشروع الخاص فيه، مثل مشروع التوزيعات أنك تقدم ورش تبيع هذه النباتات، وبالعكس يعني كثير إقبال على هذا المجال في هذه الفترة.
0: نعم جميل جدا، احنا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق وسعيدين جدا بهذا الحديث حقيقة في هذه المساحة من البساط الأخضر في برنامج صوت الشباب. كل الشكر لك أستاذة أروى بنت سعيد الفزاري، هي مقدمة ورش في الجانب الزراعي ومهتمة أيضا بهذا القطاع. كل الشكر لك،
1: جزاكم الله خير وعوضكم أجر إن شاء الله، استودعكم الله،
0: إلى اللقاء. إذن هذه كانت وقفتنا في البساط الأخضر.

0: مستمعينا نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. نجدد الترحيب بكم، رافقتكم السلام إن شاء الله وين ما كانت وجهاتكم. أتوقع الأغلب راجع من الدوامات، نسعد دائما بتواصلنا معكم في صوت الشباب من الأحد إلى يوم الأربعاء، مساحة شبابية نقترب فيها من كل الجوانب اللي تخصنا كشباب، نناقش محاور ومواضيع منوعة، ونسعد دائما أكيد مستمعينا بالتواصل معكم من خلال الواتساب على الرقم 724-442-0009، مشاركاتكم وكذلك مداخلاتكم. إن شاء الله وقفتنا القادمة مستمعينا هو النموذج للشراكة الوطنية بين الثروة الزراعية وأيضا الشركة المتحدة للمختبرات المتكاملة، حيث تم تكريمهم وحصولهم على الاعتراف الدولي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي للعمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. سنتحدث عن تفاصيل هذه الشراكة وأيضا حصول هذه الشراكة أيضا على هذا الاعتراف الدولي، أيضا انعكاسات اليوم على واقع الأمن الغذائي في سلطنة عمان إن شاء الله برفقة ضيوفنا خلال الوقت القادم. نسعد دائما برفقتكم. فاصل قصير ونعود مجددا.
1: صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. حديثنا مستمعينا حول المبادرة الوطنية التي تحمل عنوان تحويل حوكمة المختبرات الوطنية إلى منصة متكاملة للصحة الواحدة لنظم غذائية وزراعية مرنة، الذي حظيت بتكريم واعتراف دولي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ضمن أعمال المؤتمر العالمي للعمل من أجل الصحة الواحدة من النظم الزراعية والغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. أرحب بضيوفي في الأستوديو الدكتور إبراهيم بن يحيى بن زاهر الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للمختبرات المتكاملة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور.
1: حياك أختي الكريمة وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وتحيتي للمستمعين الأكارم كذلك.
0: حياك الله ونبارك لكم هذا الاعتراف وهذا التكريم. أيضا أرحب بضيفي المهندس وليد بن خلفان بن عبد الله المعمري، مدير دائرة المواصفات الغذائية والمطابقة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أهلا وسهلا بك مهندس.
2: أهلا وسهلا بكم ولكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام.
0: ونبارك لكم أيضا هذا التكريم.
2: المباركة للوطن.
0: فعلا مباركة للوطن. بداية يعني أدخل في بداية هذا الحديث والحديث عن الشراكة بين قطاع حكومي وكذلك قطاع خاص، هذا يحمل دلالات كثيرة حول أهمية اليوم هذا التعاون وهذه الشراكة. نبدأ بداية من القطاع الحكومي، كيف نصف اليوم هذه الشراكة؟
2: هذه الشراكة من أهم الأولويات في الاستراتيجية ورؤية عمان 2040. الحكومة الآن تنظر إلى القطاع الخاص كذراع تشريعي تنفيذي قوي، فالشراكة كانت مبنية على هذا المبدأ، مبدأ أن الذراع يجب أن يدخل به القطاع الخاص بقوة لتسريع المنظومة. وهذه الاستراتيجية مبنية على الكثير من الأسس، ولله الحمد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كانت من الوزارات المبادرة في هذه الشراكات عندما تتكلم عن موضوع هذه الشراكة.
0: نعم جميل جدا. بالنسبة لكم أيضا دكتور فيما يتعلق بهذه الشراكة، كيف ينظر اليوم فعليا القطاع الخاص إلى أهمية هذا النوع من الشراكات مع القطاع الحكومي؟
1: والله احنا نثمن جدا يعني فكر السلطنة عموما ورؤية عمان 2040 في تمكين القطاع الخاص، ورؤية الوزارة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أخذ هذا المنهاج، منهاج الشراكة مع القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص يعني عنده المكنة القوية والمرونة في التشغيل السريع في الابتكار، والشراكة معه كذلك يضمن الجانب الحكومي اللي هو جانب وضع الاستراتيجيات، التأكد من أن الرقابة السيادية ما زالت موجودة مع الوزارة. وهذه الشراكة يعني الحمد لله هي قصة نجاح اعترف فعلا فيها يعني في المحفل هذا في روما.
0: بالفعل وهو يعني حقيقة جانب جدا مشرف. احنا اليوم نتحدث عن قطاع يعتبر من القطاعات المهمة، ونتحدث عن قطاع الأمن الغذائي وكذلك الزراعي وأهمية اليوم الرقابة فعليا في هذا القطاع. ندخل في المشروع نفسه، تفاصيل هذا المشروع، كيف بدأ فكرة هذا المشروع؟ أبدأ من الدكتور إبراهيم نتحدث في هذا. أنا بأخذ الإجابات كل الأسئلة من الجانبين إن شاء الله.
1: طبعا ربما لاحظت أنه نظرنا لبعضنا، لأنه في العموم ولكن احنا فريق واحد، احنا ولله الحمد مع الوزارة وكادر الوزارة دائما انتهجنا نهج الفريق الواحد في منظومة واحدة، من الضروري العمل كفريق واحد. ولكن ان جاوبت عنك مهندس، يعني ابتدت الفكرة انه ايجاد مختبر مركزي معني بالصحة النباتية وكذلك بسلامة الغذاء، يعول عليه في هذه التحاليل، ويكون كذلك عنده المرونة والقوة. فجاءت فكرة لما لا يطرح مزايدة للقطاع الخاص، وظل الوزارة الرقيب تتشرط إيش تريد، وكذلك لا ترفع إيدها. يعني المنظومة هذه منظومة تهم الوطن وتهم الوزارة، وبالتالي دائما كانت الوزارة هي المعنية. فجت هذه فكرة أطروحة المزايدة لإدارة وتشغيل كيان معتبر للوزارة اللي هو المختبر المركزي للصحة النباتية وسلامة الغذاء. بحول يعني بحمد الله رست هذه المزايدة علينا وشمرنا على يعني سواعدنا لإيجاد منظومة تفخر فيها البلد ونفخر نحن. يعني وكان دائما الحس أنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. وهذا اليوم المنظومة المتكاملة.
0: نعم، بالنسبة لكم يعني من خلال وزارة التروية الزراعية والسمكية وموارد المياه، يمكن نقطة جدا مهمة أنه كيف اليوم فعليا مسألة التنظيم فيما يتعلق بهذا النوع من الشراكات، أيضا وجود هذه المعايير العلمية والمحددة التي تشرف عليها الوزارة تكون حاضرة رغم هذه الشراكات، كيف نتحدث في هذا
2: يعني الجانب؟ يمكن أنا أبدأ أن دور الوزارة هو يعني بالإضافة إلى الدور الاستراتيجي هو دور وضع الاشتراطات والتشريعات للتطبيق. لما نأتي للتنفيذ كنا بحاجة إلى إلى إلى سرعة ومرونة، ونعرف أن يعني عادة الإجراءات تأخذ مسار طويل في المسار الحكومي، بينما القطاع الخاص يمتلك هذه المرونة. فكانت النظرة من هنا بدأت الفكرة، طرحت مزايدة مثل ما تفضل الدكتور، كنا نعمل كفريق حتى في صياغة العقد كان العمل كفريق بحيث يستطيع كل طرف يستفيد بأقصى حد من الاستفادة. وكان المشروع يعني بالنسبة لنا كوزارة يعني مبادرة تنتظر أن تثمر خلال 5 أو 6 سنوات، والحمد لله آتت ثمارها هذه السنة.
0: نعم، جميل جدا. كيف تعمل هذه المنظومة، هذه المختبرات، ما الذي تمر فيه فعليا المنتجات أو النباتات خلال هذه المنظومة والمختبر؟
2: طبعا إذا نتكلم عن هذا، إحنا يعني كوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه هي الجهة الرقابية على الواردات والصادرات وأيضا المنتج المحلي الموجود في السلطنة قبل الدخول للأسواق. فإذا نتكلم في موضوع الواردات الغذائية، طبعا الشحنات تصل من كل أنحاء العالم إلى الموانئ المنافذ الحدودية، يتم فحصها سواء ظاهريا أو مخبريا. ظاهريا طبعا يكون فقط كشحنة مجسدة، إذا لم نجد أي ظاهرة لتسمم أو عفن أو يفرج عنها مباشرة. أما إذا وجدت ظواهر تستدعي إرسال العينات للمختبر فتأخذ عينة من الشحنة إلى المختبر ويتم فحصها مخبريا قبل الإفراج عنها للأسواق. وهذا بالنسبة للواردات، أي أن جميع الواردات الغذائية الواردة إلى سلطنة عمان يتم فحصها مخبريا ظاهريا والتأكد من سلامتها وجودتها، ومن ثم يتم الإفراج عنها للأسواق المحلية. بالنسبة للمنتجات أيضا المحلية، عندما نتكلم عن المصانع الغذائية ونتكلم عن المزارع، بالنسبة للمصانع المنتجات قبل أن تدخل السوق يجب أن تأخذ شهادة مطابقة من مركز سلامة وجودة الغذاء حسب المواصفات الدولية والخليجية المعتمدة، فهي لا تدخل السوق إلا بعد أن تجتاز هذه المطابقة، والمطابقة تشتمل على تقرير مخبري يعتمد على المواصفة. بالنسبة للخضروات والفواكه أيضا لا تدخل إلى السوق للتسويق قبل أن يسحب عينات سواء من المزرعة أو من السوق المركزي للخضروات والفواكه. يتم سحب عينات، يتم فحصها، ومن ثم السماح لها بالتداول داخل الأسواق المحلية.
0: نعم ممتاز. أيضا يعني هذه من ربما من الجوانب الجدا مهمة وتتبعها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه فيما يتعلق بجودة سواء كانت الواردات أو حتى الصادرات وكيف يتم توزيعها محليا. ماذا نقصد اليوم دكتور إبراهيم في تحويل حوكمة المختبرات الوطنية إلى منصة متكاملة للصحة الواحدة، وهذا ما أتت به هذه المبادرة كمسمى، كيف نتحدث عن هذا الجانب؟
1: هو إذا بدأنا في البداية نبدأ بفكرة الصحة الواحدة. فكرة الصحة الواحدة قائمة على أنه صحة الإنسان ليست فقط مرتبطة يعني بالإنسان وأمراضه، وإنما مرتبطة كذلك بسلامة الغذاء اللي يتناوله، بصحة النبات، بصحة الحيوان، وبصحة البيئة.
0: صحيح.
1: فإيجاد منظومة تراعي كل هذا مهم. وإحنا هنا في السلطنة يعني بدل لا تكون حوكمة هذه المختبرات مختبرات مشتتة، وبالتالي كأنه نظام الجزر المعزولة، أوجدنا من خلال هذا التعاقد الشراكة هذه الناجحة بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتحدة المختبرات المتكاملة، منظومة مختبرات 10 مختبرات متكاملة فيما بينها، مربوطة رقميا مع الوزارة ومع المفتشين، فأصبح الحراك سريع، المنظومة متكاملة. يعني واحد من الأمثلة اللي تشد انتباه بعض الزائرين لنا، تيجي عينة مثلا لفحص أمراض نبات، يعني إيش اللي يضر نبات، ووجدت يعني المحلل وجد عفن، بس العفن هذا ما يضر الإنسان، لكن هذا العفن قد يكون يصدر سموم تضر باللي يأكل هذا، فتحول هذه العينة تلقائيا إلى مختبر المتبقيات الكيميائية للتأكد هل في سموم فطرية أو غيرها. وهذا التكامل هو المنظومة اللي عندنا، وتكامل هو التكامل كذلك الرقمي مع الوزارة. المنظومة تشمل 10 مختبرات، 3 مواقع استراتيجية للفحص، فهذه هي حوكمتها. أضف إلى ذلك كون الوزارة لم ترفع يدها تماما، فالرقابة السيادية بآليات العمل والنظم والبروتوكولات الوزارة ما زالت معنية عليها ومطلة عليها، فيما أنه المتحدة المختبرات المتكاملة تعنى بالتشغيل المرن ذات الجودة العالية المتبعة للنظم العالمية ISO 17025. فهذا هو يعني فكرة حوكمة مختبرات الوطنية.
0: جميل. إذن يعني اليوم لما نريد نقرأ فعليا وجود هذه العملية التنظيمية للمختبرات وأيضا التسلسل الواضح لما تمر به اليوم فعلا المنتجات الزراعية وكذلك ما يدخل إلى السلطنة، هي هذه العملية مهمة بالنسبة لنا كعملية تنظيمية. أيضا اليوم لما نتحدث عن هذا القطاع المهم جدا، كيف تسهم فعلا اليوم هذه المختبرات ووجود هذه المبادرة في صناعة القرار الأخير ووجود إنذار مبكر مرتبط بهذا القطاع؟ مهندس إبراهيم،
2: يعني يمكن يعني أبدأ من حيث انتهى الدكتور. عملية الحوكمة من ضمنها هو تحليل مخاطر الآفات وتحليل مخاطر السميات بشكل عام. فحاليا المختبر بدأ تقريبا من 6 سنوات. حاليا عندنا احنا قاعدة بيانات نقدر نبني عليها قرارات كوزارة. المختبر وهنا أريد الإشادة بالمختبر ليس كشريك فقط، ولكن كفريق واحد عمل على سرعة هذا تحجيز تحقيق هذا الإنجاز. هذه قاعدة البيانات الموجودة حاليا تعطينا استقراءات للواردات أيا كانت الدولة، كمية الخطر التي يجب أن نتفاداها من دول معينة. فقاعدة البيانات هذه موجودة، نبني عليها قراراتنا،
0: ممتاز.
2: وقرارات مبنية على تحليل المخاطر هي قرارات يعني تصل إلى نسبة 100%
0: ممتاز.
2: من الصحة. وهنا أيضا يجب الكلام عن المقياس الذي نبني عليه تحليل المخاطر هذا، لأنك أنت لا تتكلم عن معيار واحد، تتكلم عن سلعة، تتكلم عن دولة، تتكلم عن الكثير من المعايير التي نستند عليها في اتخاذ القرار. بقاعدة البيانات المتواجدة حاليا نضمن أن القرار المتخذ إذا لم يصل إلى 100% فهو 99-98% من درجة
0: ممتاز
2: الصحة.
0: ممتاز، يعني حديث يحمل ثقة كبيرة، وهذا يدل على العمل الحقيقي في هذه في هذا في هذه المبادرة وهذا المشروع الوطني حقيقة. احنا سنكمل هذا الحديث لأن بعدنا ما وصلنا إلى روما وكذلك التفاصيل المرتبطة بهذا المشروع وكيف حقق فعليا هذا الاعتراف الدولي. فاصل ونعود.

0: عدنا لكم من جديد مستمعين، ولازلنا مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب، ولازلنا نتحدث عن المبادرة الوطنية تحويل حوكمة المختبرات الوطنية إلى منصة متكاملة للصحة الواحدة لنظم غذائية وزراعية مرنة، حيث حصلت على تكريم واعتراف دولي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. أرحب مجددا بضيوفي في الاستوديو الدكتور إبراهيم الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمختبرات المتكاملة، وكذلك المهندس وليد المعمري مدير دائرة المواصفات الغذائية والمطابقة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أهلا وسهلا بكم مجددا. تاخذونا إلى روما؟ كيف كانت روما وكذلك هذه المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي للعمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية؟
1: يمكن أنا أبدأ دكتور في هذا الموضوع. الموقف اللي صار كان في نفق المطار. أنا كنت متأخر قليلا وكان الدكتور سابقني يمكن نص ساعة أو أقل، فوصل له الخبر وأنا وصلت عنده في نفق المطار، فهي خبر يقول لي من بعيد، يقول لي باشمهندس فزنا. فالجميع اللي في النفق شاهدوا الفرحة اللي كانت بيننا. يعني العمل اللي بديناه يعني من 10 سنوات تقريبا تحصده بهذه الطريقة يعني إنجاز رائع، أولا للوطن وثانيا للجهد الذي تم بذله في هذا الموضوع. فكانت فرحة بدايتها من المطار إلى روما.
0: جميل جدا. خلينا دكتور نقترب من هذا التتويج وهذه المشاركة، خلينا نقترب من المعايير التي تحملها هذا النوع وهذه المشاركات اللي تعتبر يعني لها ثقلها ووزنها أيضا.
2: نعم طبعا احنا يعني كمنظومة دائما في أي منظومة الواحد يعني يتأكد بأن الأساسات قوية، فركزنا احنا في السنين الأولى هو إيجاد منظومة المختبرات. بدأنا في البداية يعني التفكير إيش اللي ينقص لنكون عالميين في التميز والجودة، نؤدي الغرض، فتم هذا. ثم إيجاد التناغم الواسع مع الوزارة والآليات، والحمد لله تم، ويعني هنا الشكر للقيادة العليا في الوزارة اللي دائما كان يعني دعم من معالي الوزير إلى سعادة الوكيل إلى كل مدراء العموم. فالأساسيات قامت الآن، وإحنا خلاص رفعنا حتى شأن الجانب التنظيمي كذلك الاستفادة من ما فقط إحنا نعمل تحاليل، وإنما التحاليل هذا اليوم تبنى عليها قرارات. فقواعد البيانات عندنا مدققة، يعني لو غير اسم بسيط في التقرير موجود إيش صاير ولماذا. فننطلق عالميا. الفاو طرحت مبادرة يعني إيش الابتكارات وقصص النجاح في نظام الصحة الواحد اللي أنا عرفته أنه هي تربط الإنسان بسلامة الغذائية بصحة النبات والحيوان والبيئة. ووجدنا أنه إحنا نمثل يعني قصة نجاح حقيقية بالقصة يعني كبيرة، يعني على مستوى عالي اللي هو شراكة بين حكومة وقطاع خاص تنتج هذا. ويعني التتويج يعني والمقاييس اللي يعني بالتالي حصلنا على التكريم يشهد على أنه هذا اللي عندنا هو في تطبيق عملي حقيقي قابل للقياس، قابل للتوسع والتكرار، في ابتكار، في شمولية، وبالتالي هي شهادة دولية بقصة النجاح الموجودة.
0: جميل، وهذه قصة نجاح تستحق فعليا هذا التكريم وما حققته خلال هذه المشاركة. ما الذي يعني وأنا أقرأ الخبر المعلن فيه عن فوز أو الحصول على هذا الاعتراف، ذكر بأنها تحقق هذا النموذج كفاءة مالية للدولة خلال تجنب نحو 3 ملايين ريال عماني من الأصول الرأسمالية. ما الذي نقصد بتجنب هذا 3 ملايين ريال عماني بالنسبة لهذا المشروع؟
2: إذا أخذت هذا الجانب، عادة يعني إذا الدولة راح تعمل مثلا منظومة مختبرات، فبالتالي هي لازم يعني تشتري الأجهزة والنظام، يعني خذ لك مثل حتى نظام إدارة البيانات. نظام ليس حاجة يعني سهلة، وإنما تحتاج استثمار، ما بالك بأجهزة يعني تحلل مثلا السموم بجزء من البليون، فأجهزة غالية جدا. فكونه أنه القطاع الخاص التبنى يعني أخذ هذا، معناته الحكومة والدولة والوطن يعني نوعا ما تكلفة 3 ملايين صرف رأس مالي كان سينفق لم ينفق، وبالتالي هذا يعني خفض عن ميزانية الدولة. في الجانب الآخر الآن إقامة هذه المختبرات وتشغيلها تحتاج ما لا يقل عن 1 مليون ريال عماني سنويا لإدارته، موظفين النظام وكل ما تحتاجه، فما لا يقل يعني وتتوسع، وبالتالي هذا بدل لا تصرف من ميزانية الدولة القطاع الخاص وفق نظام يضمن الاستمرارية يعني والاستدامة، بمعنى أنه القطاع الخاص يستثمر، توضع الآليات العمل، الكلفات هذه مع مرور الوقت المعول بأنها يعني تأتي من التحاليل اللي تنفذ، وبالتالي جنبت الميزانية الدولة كل هذه المصاريف.
0: جميل جدا. أيضا يعني مهندس وليد، فيما يتعلق بالإدارة التشغيلية وكذلك التنفيذية بأن تكون عمانية 100%، كيف حرصتم أيضا كحكومة وقطاع يعني مهتم بهذا الجانب فعليا على أن تكون الإدارة التشغيلية والتنفيذية لهذه المنظومة عمانية 100%؟
1: والله في هذا أنا أرجع لقبل توقيع العقد في الجلسات الثنائية كانت مع الشركة، كان القرار مستند على على على التعمين في هذه الشركة، على نسبة التعمين في هذه الشركة، فكانت العلامة الفارقة لدى المتحدة للمختبرات المتكاملة مقارنة بباقي الشركات أن نسبة التعمين كانت عالية جدا، إدارة عمانية 100%، التعامل الشخصي مع شخص عماني يحمل الهوية العمانية كان له أريحية في في في المضي بالعقد. طبعا بالإضافة إلى الاشتراطات الموجودة في العقد، العقد المبرم بين الوزارة وبين المتحدة للمختبرات المتكاملة، عقد مبني على التعمين بنسب كبيرة واستدامة لهذا التعمين خلال العقد الممتد لعشر سنوات قابل للتجديد. فالمنظومة بدأت عمانية، الشركة كان لها أيضا نظرة مستقبلية في أهمية وضع هذه الأمانة في أيدي عمانية، من هنا بدأ التوظيف للكوادر العمانية المتميزة في المجالات والاعتماد عليها بشكل كامل، بالإضافة إلى فتح مجال التدريب للمخرجات من الجامعات من الكليات إلى للدخول في هذا في هذه المنظومة والتدريب، ومعظم الأحيان يتم التعيين بعد التدريب، فكان من أحد المفاخر للوزارة أنها ساهمت بشكل كبير في تعمين الوظائف في المختبر، بالإضافة إلى الجهد القائم من قبل الإدارة في الشركة.
0: نعم جميل. حاب تضيف شيء دكتور؟
2: والله هو هذا الحديث عن هذا الجانب أعتقد له شجون يعني شجون عندي أنا خاصة وإدارة الشركة وشجون كل مواطن. إحنا من البداية يعني كان المعيار أنه نحتاج نسب تعميم، لكن إحنا رسمنا ولله الحمد على طموح أعلى. فإحنا في الكوادر الإدارية انتهجنا 100% عماني أو 95% عماني، يعني هذا موجود من البداية. في الجانب الفني إحنا نحتاج يعني بعض الخبرات الدولية العالية، وهذا ضروري في نهاية المطاف. إحنا نبني صرح له يعني أهمية علمية وفنية كبيرة، لكن من البداية يكاد إحنا دائما نقول عند فتح الصناديق الأجهزة موجودين عمانيين تحت كل فني سينيور أو كبير، يعني المحللين أوجدنا عماني أو اثنين من البداية، واليوم من 5-7 عمانيين إلى 50 عماني، ومروا علينا ما يقارب 200 متدرب. وكل متدرب، ولا تأخذ الكلام فقط من عندي، يعني تلتقي بأي من المتدرب يقول ما شاء الله احنا نتدرب هنا أسبوعين كأنه أشهر. والعماني الموجود عندنا مفخرة، لأنه يعني روح الموجودة، روح أولا روح فريق، روح جودة، مصداقية، إبداع. ثانيا احنا في عمان يعني الهرم السكاني قاعدته كبيرة،
0: صحيح.
2: وكل يوم الثاني نشوف عمانيين أكثر جايين يتقدموا. فيعني دائما أنا في خاطري أنه اليوم مفروض إحنا ما فقط نسعى لإكمال منظومتنا، وإنما اتساع هذه المنظومة لتأخذ يعني قدر أكبر.
0: جميل.
2: وظن بالعالمية هذه بإذن الله تجدون يعني في
0: بإذن الله
2: في
0: بإذن الدول. الله أكيد بإذن الله تعالى. أيضا أود أن نقترب أكثر من هذا من هذه المبادرة. ما الذي يعني خفض زمن الاستجابة من 72 ساعة إلى 12 ساعة الاستجابة للفحوصات في المختبر؟ ما الذي يعني ذلك، وما الذي أيضا إذا نتحدث عن انعكاساته حتى على جودة الخدمة المقدمة في المختبرات؟ تأشروا البعض بتجاوبوا أنت.
1: أنا أبدأ بالجواب ويكمل.
0: نعم تفضل مهندس.
1: يمكن من الأهداف الأساسية للشراكة هذا كان عملية سرعة البت في الواردات في المنافذ. كما تعلمين الشحنات عندما تصل إلى الموانئ أو المنافذ الحدودية كثر ما تأخرت في المنفذ كل ما كان التأثير المالي على المستورد وعلى الأسواق. فكانت المنظومة في الأساس أن نسرع من هذه العملية، سرعة وصول الشحنة، فحصها، خروجها للأسواق، سلسلة الإمداد الغذائي تكون سريعة. هذا كان من الأهداف اللي رسمتها الوزارة. لذلك أثناء إبرام العقد كان التوافق مع الشركة على أن هذه الفحوصات لا تتعدى 3 أيام خلال الفحص. فكان الاستجابة، يعني احنا لما نتكلم عن 3 نتكلم عن الحد الأعلى، لا مش مش مش الأدنى. فهي المختبر كان يعمل بجودة عالية بسرعة عالية خلال فترات قصيرة محددة. يعني كان الأثر واضح، والمعيار أخذ به من قبل المنظمين في منظمة الفاو.
0: نعم، كيف أيضا نتحدث عمليا في ذلك؟
2: يعني نعم، كان العقد يعني الطرح أنه لا يزيد عن 3 أيام، ويعني إحنا أوجدنا الحمد لله الآليات والأجهزة والنظم بالتناغم مع الوزارة لتسريع هذا، وحيث دعا أوجد فرع إضافي، يعني فرع مثلا في محطة لوجستية أو غيره. فاليوم تحاليل يعني السلامة الغذائية بالكثير 12 ساعة، يعني وصلت في خلال هذه الفترة، أنجزت بأعلى معايير الدقة والمصداقية، وهذا طبعا يسرع في سلاسل الإمداد، يخفض التكلفة على المورد. في جانب تحاليل الصحة النباتية كذلك مشتتة، يعني ربما تروح في في في في معمل في مكان آخر للأمراض أو للآفات، قد تأخذ أسابيع. اليوم تحت هذه المنظومة نتكلم بدل أسابيع إلى أيام يعتمد على الفحص.
0: نعم، جميل جدا، وهذا بدوره أيضا يعزز اليوم من ثقة أيضا الأسواق الخارجية بالمنتجات العمانية لما تمر به، يعني من تفاصيل كثيرة وفحوصات أيضا مرتبطة. احنا وصلنا لختام هذا الحديث حقيقة، هناك تفاصيل كثيرة لا زالت يعني مرتبطة بهذه المبادرة وهذا المشروع الوطني. سعدت أن نحتفي، أنتوا رجعتوا أمس من روما، وحقيقة وددنا أن نبارك لكم من خلال هذا اللقاء البسيط، وتجمعنا إن شاء الله لقاءات قادمة. شكرا لك دكتور إبراهيم بن يحيى الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للمختبرات المتكاملة، على وجودك وإثراءك هذه المساحة.
2: بارك الله فيكم، وشكرا على الاستضافة، والشكر موصول لجميع من ساهموا في هذا النجاح، ابتداء من معالي الوزير وسعادة وكيل الزراعة و جميع يعني كما تقول سعادة الوكلاء والموظفين في الوزارة، والفريق المتميز لدينا في في في في الشركة اللي يعني عملوا على منظومة جيدة، وهذه بداية مشوار وليس نهاية مشوار إن شاء الله إلى العالمية، ونحن نفشي سعداء بأي تواصل يمنحنا يعني إيش الاحتياجات أو أي تحديات ممكن أن نشتغل عليها. وشكرا جزيلا.
0: واجب، أهلا وسهلا بك، وكذلك شكرا لك المهندس وليد بن خلفان المعمري، مدير دائرة المواصفات الغذائية والمطابقة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شكرا لك على وجودك معنا.
1: شكرا جزيلا لكم، وهذه الاستضافة ما نبعت إلا من أهمية موضوع واعتزاز بهذه الجائزة، ولكم جزيل الشكر.
0: شكرا لكم، ونبارك لكم مجددا، نبارك لعمان بهذه الكوادر والطاقات أكيد، وما يتحقق في مختلف المجالات. احنا مستمعينا نتوقف لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا لنكمل ما تبقى من برنامجنا.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان، أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها، ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.
4: رؤيتنا للمشهد وحي،
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
7: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صورة الشباب.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار من برنامج صوت الشباب حتى تمام الرابعة عصرا. نسعد بهذا التواصل المستمر برفقتكم، وأهلا ومرحبا بكل من انضم للاستماع للبرنامج. وقفتنا الأخيرة في حديثنا حول الجمعية العمانية للفلك والفضاء، دشنت أول مرصد فلكي روبوتي متكامل بجبل شمس ويدار عن

0: بعد خلونا نتحدث عن هذا المشروع التقني المتقدم برفقة ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمود بن سعيد العامري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدعم والاستثمار بالجمعية العمانية للفلك والفضاء. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمود.
1: أهلا وسهلا أستاذة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة ونتحدث عن هذا المشروع، ونشكركم على إتاحة الفرصة لنا لتوضيح وشرح هذا المشروع للمستمعين الكرام.
0: ما فكرة تدشين هذا المرصد الفلكي الروبوتي المتكامل في سلطنة عمان؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمرصد، فكرة المرصد التحكم بهذا المرصد عن بعد، اللي هن التلسكوبات التقليدية يحتاج الشخص يكون موجود على أساس أنه هو يتحكم بهذا الجهاز التلسكوب. أن وجود تلسكوب التحكم عن بعد ممكن أنت من أي مكان في العالم، ما دام هو موصل بشبكة الإنترنت تتحكم بهذا التلسكوب وتديره بدون الحاجة لوجود بشري. وأيضا تستغرق مثلا بعض الصور أو الدراسات لبعض الأجرام السحيقة البعيدة في السماء، تحتاج وقت لأخذ بيانات كثيرة. فممكن أنت عن طريق هذه التلسكوبات الروبوتية تتحكم بها وتحط اللي هو جدولة لتصوير هذه الأجرام وتجميع البيانات للدراسة أو للاستمتاع بمشاهدة هذه الأجرام السحيقة. فهذه هي كانت الفكرة من تدشين هذا المرصد في الجمعية. طبعا هو المرصد نوعي في الجمعية، لأنه هو المرصد أول مرصد متاح أيضا للجمهور والمهتمين والعامة لكي يستخدموا أو يستفيدوا من هذا المرصد.
0: نعم، جميل جدا. اختيار الموقع الأول لتدشين هذا المرصد في جبل شمس أكيد يعني أتى بعد دراسة وله دلالاته طبعا باختياركم هذا الموقع.
1: بالضبط أستاذة، أتفق معك بسبب الارتفاع. والجميع يعرف أن جبل شمس ارتفاع شاهق، فالابتعاد عن التلوث الضوئي وعن العوالق في الجو لها يعني في جبل شمس، الابتعاد عن هذه تعطيك أو تتيح لك فرصة لرصد الأجرام السحيقة والأجرام في السماء في جو صافي من التلوث وصافي من العوالق. فكل ما انخفضنا زادت هذه أو اقتربنا من المدن زاد التلوث الضوئي وأيضا الرطوبة والعوالق في الجو، فكان اختيار جبل شمس. طبعا المرصد ليس جديد، اللي هو قصدي التلسكوب كان موجود من زمان، يعني أكثر من 10 سنوات في جبل شمس، لكن تحويله إلى روبوتيك هو هذا المشروع اللي دشناه. فاختيارنا للموقع مثل ما ذكرت الابتعاد عن التلوث الضوئي وأيضا عن الرطوبة والعوالق، فكان جبل شمس هو المكان المناسب. وأيضا التعاون مع شركائنا منتجع جبل شمس، فهو موجود في المنتجع لدلالات كثيرة، اللي هو حماية المرصد، هو داخل مكان أنت تحميه ومن أي عبث. فكانت هذه هي يعني الأسباب لاختيار موقع المرصد.
0: نعم، جميل. يعني أيضا إلى أي مدى اليوم ممكن نتحدث عن أهمية وجود مرصد روبوتي؟ طبعا تذكرت الفرق بين هذا المرصد التقني والروبوتي، ويستخدم بشكل أسهل عن الروبو أو المرصد أو الرصد التقليدي. إلى أي مدى أيضا ستنعكس هذه السهولة على الباحثين الطلبة المهتمين اليوم بعلوم الفلك والفضاء؟
1: نعم، تكمل أهمية في رصد الأحداث، اللي هي بعض الأحيان تكون في أحداث عالمية، فربط التلسكوب و تسجيله في المواقع العالميه ان موجود عندنا نحن تلسكوب ريبوتي، ممكن يتيح للاشخاص من السلطنه او خارج السلطنه رصد هذه الظاهره من اكثر من موقع على مستوى العالم، فيتيح للباحثين وللطلبه دراسه هذه البيانات.
0: ممتاز.
1: فتوفرها ووجود هذه المراصد تتيح لهم المقارنة بين هذه يعني اللي هي البيانات من مختلف دول العالم، فنضع عمان في خارطة الطريق هذا المشاريع ورصد مثل هذه الأجرام، هي أيضا فرصة للتعريف بالعالم بعمان وجبال عمان، وأيضا الترويج للسياحة الفلكية في عمان، وأن سماء السلطنة سماء صافية ممكن نرصد فيها هذه الأجرام السحيقة ونتعلم أو نستفيد من هذه البيانات اللي يتم تجميعها من هذا المرصد إن شاء الله.
0: جميل. عالميا تنتشر مثل هذه الروبوتات أو هذه المراصد الفلكية الروبوتية؟
1: نعم كثير. تسمى بعض يعني الأماكن اللي هي المزارع التلسكوبات أو حقول التلسكوبات، يعني تجد فيها أنواع مختلفة من هذه التلسكوبات أو هذه المناظير، فالباحثين يحتاجوا بعض الأحيان أنهم هو يتابع ظاهرة من الظواهر الفلكية من أكثر من دولة في العالم، فيتوفر يعني مواقع على مستوى العالم في شبكة المعلومات الإنترنت، انك انت تقدر تستاجر او تاخذ يعني من اي دوله في العالم وتاخذ يعني تصور هذه البيانات من اكثر من سماء.
0: نعم.
1: فمثل ما ذكرت نضع عمان السلطنه في خارطه الطريق في هذا المجال يعني الترويج للسياحه الفلكيه مثل ما ذكرت، وأيضا لتوفر هذه البيانات من هذا المرصد.
0: نعم جميل جدا. بالنسبة للخطة القادمة لوجود أو يعني التوسع في وجود هذا المرصد الفلكي غير جبل شمس، هل تضعون هذه الخطة؟
1: طبعا في خطة مستقبلية لإضافة يعني أكثر من مرصد ممكن يكون يعني داخل المناطق السلطنة اللي هي تتوفر فيها الظروف المناسبة لأجل توسع هذا العلم، وأيضا توسع المناطق التي يمكن رصد الأجرام منها داخل السلطنة.
0: نعم جميل جدا. ذكرت جانب جدا مهم وهو ارتباط وجود هذا المرصد الفلكي بقطاع السياحة تحديدا، هل يمكن لزوار جبل شمس أيضا أنهم يقتربوا ويتابعوا أيضا من خلال وجود هذا المرصد الفلكي الروبوتي متابعة أو المهتمين حتى برصد الأجرام السماوية وكذلك الفضاء؟
1: بالنسبة للزوار ممكن أنهم هم يطلعوا على المرصد في الأيام اللي يكون بعض الأيام نسوي فعاليات من ضمنها مخيم العائلي اللي اليوم وصلنا يعني في هذه السنة كان 17، فيتيح للزوار زيارة المرصد ومشاهدة المرصد، وأيضا يمكن عمل بث مباشر نرصد أي جرم في السماء. بالنسبة للمهتمين ممكن إتاحة الفرصة لهم أنهم يصوروا أو يدخلوا على اللي هو أنظمة التلسكوب بعد الإذن من أعضاء الجمعية، واستخدام البيانات المتوفرة في يعني النتائج أو البيانات اللي سنرصدها من المرصد.
0: نعم جميل. أيضا من ضمن حفل تدشين هذا المرصد تم إطلاق مبادرة عمان ليلا، يعني خلينا نتكلم شوية عن هذه المبادرة.
1: بالنسبة للمبادرة فكرتها يعني مثل ما ذكرنا اللي هي السياحة الفلكية.
0: السياحة الفلكية ممتاز.
1: يعني يمكن كثير من الناس في العالم لا يعلمون أن سماء السلطنة سماء صافية، وعندنا تنوع كثير في السلطنة من جبال وصحاري. فكانت فكرة المبادرة للترويج للسياحة الفلكية، أن سماء السلطنة سماء تتيح للمهتمين وتتيح للهواة أنهم يصوروا وأيضا يرصدوا الأجرام السماوية بأريحية في أماكن مختلفة. وأيضا يعني التضاريس المختلفة تتيح لهم أنهم يلتقطوا صور بتكاوين مختلفة، مثل الصخور أو الأشجار، مثل في جبل شمس وجبل السراع في محمية أضواء النجوم توجد أشجار العلعلان، فهي لها ارتباط كثير عند الفلكيين، أنه يأخذ تكوين من الأرض كشجرة العلعلان مع اللي هي الأجرام السماوية اللي موجودة.
0: جميل.
1: فكان هذا يعني فرصة للمهتمين أنهم يزوروا السلطنة ويشوفوا هذا التكوين ويشوفوا سماء السلطنة.
0: نعم، جميل جدا. يأتي هذا التدشين أيضا بالشراكة مع تنمية نفط عمان في دعم هذا النوع من المشاريع. كيف اليوم نقرأ أيضا هذا الجانب واهتمام القطاع الخاص بهذه المشاريع العلمية؟
1: هنا يعني نشكر شركة تنمية نفط عمان لأنها تعتبر الداعم الأول للجمعية. من أول يوم تدشين للجمعية كانت هي حاضرة بكثير من الدعم. يعني أول ما تم تدشين الجمعية وتأسست الجمعية، أول دعم كان لهم بتلسكوب 11 إنش، فكان هذا بداية الدعم. فطبعا الجمعيات الأهلية أو الجمعيات المهنية لها ارتباط مع القطاع الخاص بالدعم، وكثير يعني الدعم يجي من القطاع الخاص لهذه المبادرات وأيضا لهذه الجمعيات المهنية والجمعيات الأهلية. فشركة تنمية نفط عمان نشكرهم من هذا المنبر على دعمهم السخي المستمر للجمعية، ولا زالوا مستمرين في دعمهم. فالقطاع الخاص دائما يدعم مثل هذه المبادرات.
0: نعم، وأكيد له دور كبير حقيقة لوجود أساسا مثل هذه المبادرات. ما الخطط المستقبلية التي تضعها اليوم فعليا الجمعية العمانية للفلك والفضاء ومشاريع ربما قادمة تخدم هذا القطاع؟
1: نعم، في مشاريع، بعض المشاريع إن شاء الله في أوانها سنطرح التفاصيل بإذن الله. لكن من المبادرات اللي الآن الجمعية تشتغل عليها توفير تلسكوب في كل محافظة.
0: ممتاز.
1: الفكرة من المبادرة يعني عدم اللي هو تكون فقط هذه الأنشطة في مكان واحد. مثلا دائما يقولوا أن كل الفعاليات أو المناشط تكون في مكان واحد في مسقط. فالفكرة التوسع وخلق بيئة جاذبة وخلق مهتمين أكثر ونشر هذا العلم في أقطار السلطنة. ففكرة توفير هذا التلسكوب للبحث عن المهتمين وأيضا للطلاب، يعني كثير الطلاب عندهم شغف في هذا العلم، فكانت المبادرة ونشتغل عليها لأجل توفير هذا التلسكوب وتوفير مهتمين، وأيضا ندعم مثل هذه المبادرات لأجل استمرار هذا العلم في أقطار السلطنة.
0: نعم، جميل جميل جدا. احنا وصلنا لختام هذا الحديث برفقتك أستاذ محمود. إذ ما كانت هناك تمت رسالة حابة توجهها للمستمع الكريم فيما يتعلق بهذا الجانب؟
1: بداية نشكركم أستاذ على هذا الوقت لتوضيح عن فكرة المشروع واللي هو المرصد الروبوتيك. رسالتي دائما نستمتع بالسماء ونبحث عن المكان المظلم لنستمتع بهذا الكنز اللي موجود عندنا. وسماءنا سماء صافية وعندنا أكثر من موقع، ويجب أن نحافظ دائما على هذه الأماكن ونبتعد، يعني نبعد التلوث الضوئي عنها، ونتمنى للجميع التوفيق
0: إن شاء الله.
1: والاستمتاع في مشاهدة السماء.
0: نعم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمود بن سعيد العامري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدعم والاستثمار بالجمعية العمانية للفلك والفضاء، شكرا لك على وجودك معنا.
1: جزاكم الله خير وشكرا جزيلا أستاذ، الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: وبهذا الحديث نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الشباب. تحيات فريق العمل مريم البداعي، سالم الصريدي، وتحيات مخرجنا جلال الخويطري. إلى اللقاء.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: جي 27 أسبرت وانوارت واستهلت وامطرت أهلا الخليج. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقصى.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

كسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعينا ومتابعينا ومتابعي خليجي 27، حياكم الله في حلقة جديدة، تواصل يومي جديد يجمعنا معاكم في برنامج خليجي 27. نرحب فيكم مستمعينا، نرحب بكل من يتابعنا وينضم أيضا لمتابعتنا في البرنامج. إحنا معاكم بدأنا من أول أيام البطولة ورح نستمر إن شاء الله معاكم من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مستمرين إن شاء الله معاكم إلى آخر أيام البطولة بإذن الله تعالى. تفاصيل يومية في خليجي 27، وأكيد من الفرح إلى الاستياء إلى الحزن إلى تفاصيل كثيرة في خليجي 27. يوم أمس منتخبنا الوطني يخسر بنتيجة قاسية من المنتخب السعودي الشقيق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هذا هو العنوان الأبرز مستمعينا لخليجي 27 يوم أمس، وأكيد العنوان الآخر تأهل المنتخب السعودي إلى نصف النهائي. في المقابل مباراة دراماتيكية مثيرة كانت بين المنتخبين الكويتي والعراقي الشقيقين، انتهت بفوز المنتخب العراقي الشقيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الحكاية مستمرة أكيد مستمعينا في خليجي 27، وإحنا معاكم من المركز الإعلامي بالتحديد من هنا في خليجي 27. وشكرا أكيد في البداية لكل من يتابعنا سواء كان من سلطنة عمان أو حتى من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. شكرا أيضا لجماهيرنا الوفية اللي جت وتعنت وما زالت أيضا موجودة لمؤازرة وتشجيع منتخبنا الوطني على مدار ساعة من الزمن. مستمعينا إحنا معاكم إن شاء الله في خليجي 27، وهذه تحية من فريق العمل في هندسة النقل الخارجي، مهندس يوسف بن محمد دبلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، وذياب بن حمد البويقي. في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. وهذه أجمل تحية معكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج من استوديوهات الإذاعة في مسقط وجه تحية للزميل مروان السعيدي، ومن هنا من استوديوهات الإذاعة في مدينة جدة مخرجنا محمد بن راشد شميلي.

0: حياكم الله مستمعينا متواصلين معاكم في خليجي 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ونبدأ دائما برنامجنا مستمعينا باستعراض أهم نتائج المباريات ليوم أمس. يعني يوم أمس نتيجة قاسية على منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي الشقيق, وبأمانة يعني ما توقعنا أنه منتخبنا يخسر بهذا الخسارة الكبيرة من المنتخب السعودي وفي شوط واحد للأسف الشديد. أكيد خرج لك لمنتخبنا ومبروك للمنتخب السعودي الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
1: خليجي 27
2: لمصلحة الأخضر, الانطلاقة الهجومية, هل تأتي العرضية؟ بالفعل عرضية, كرة جول, كرة جول, كرة جول, الله, نحو اللقب الأخضر سيطير. صالح أبو الشمات يرسل كرة, محاولة بروس, الله الخليج, هذا الأخضر طرب, هذا الأخضر طرب. سنتحدث بعد هذه الهجمة. المحاولة, يا سلام, الله, مستحيل مستحيل, يا له من هدف, الله على الهدف, الله على المتعة, الله على اللوحة, الله على الوجه, الله على الأخضر, متعة يا أخضر, جمال أحلى كلام يا سعودي, أحلى كلام يا سعودي, السعودية تسجل الثالث.

0: مبارك للمنتخب السعودي الشقيق الفوز على منتخبنا الوطني والتأهل إلى الدور القادم كأول متأهلين إلى نصف النهائي. هارد لك لمنتخبنا الوطني وكل خير إن شاء الله فيما حدث لمنتخبنا في المباراة الماضية. عموما أيضا في نفس المجموعة مستمعينا كانت في مباراة جدا جميلة ومثيرة ودراماتيكية شهدت 5 أهداف بين المنتخبين الكويتي والعراقي الشقيقين، وكانت مباراة جدا صعبة بأمانة على المنتخب الكويتي لأن الخسارة كانت في الدقيقة الأخيرة في الوقت بدل الضايع. أحرز المنتخب العراقي الفوز والهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، 3 أهداف مقابل 2. مبارك للمنتخب العراقي الشقيق، هارد لك للمنتخب الكويتي الشقيق.
1: خليجي 27
2: خطيرة عراقية في اليسار عرضية وكرة وتمرير

يا مع البصمة، هدف أول يا عراق للمنتخب الكويتي للأزرق. يوسف عودة الأزرق، الكبار لا يسقطون بسهولة. يوسف ناصر من علامة الجزاء، عودة يا كويت، عودة للأزرق من ركلة جزائية. مساحة وانطلاقة لحيدر في اليسار، كرة ليسود الرافدين في هذه اللحظات، محاولة بكرة عرضية خطيرة وكرة الله مروك، الله مروك. الثاني الأكثر جمالا، العراق الأكثر اكتمالا. سيف رشيد بكرة غير عادية، بكعب غير عادي، بهدف البطولة، بلمسة ساحرة. آخر كرة طويلة أمامية، رأسية عراقية في القائم الثاني، وتعود للوراء كرة تسديده. مهلا يا رفاق، فازت العراق، فازت العراق، فازت العراق.

0: بعد ختام الجولة الثانية مستمعينا للمجموعة الأولى مجموعة منتخبنا الوطني وبعد فوز المنتخب السعودي الشقيق بفوزين على المنتخب الكويتي وعلى منتخبنا يوم أمس رسميا المنتخب السعودي أو المتأهلين إلى نصف النهائي في صدارة هذه المجموعة بست نقاط ونبارك أكيد للمنتخب السعودي الشقيق. المنتخب العراقي الشقيق بعد فوزه يوم أمس على المنتخب الكويتي وأيضا نقطة التعادل مع منتخبنا الوطني صار عنده 4 نقاط في المركز الثاني عن هذه المجموعة والمنتخب العراقي ما زال يحتفظ بفرصة التأهل إلى الدور الثاني أو إلى نصف النهائي لأنه في حسبة راح تكون موجودة. منتخبنا ما زال عنده أمل للتأهل إلى نصف النهائي حاليا عنده نقطة في المركز الثالث لكن الحسبة شوي معقدة بالنسبة لمنتخبنا الوطني فيما المنتخب الكويتي غادر رسميا البطولة. المنتخبين السعودي والعراقي لو تعادلوا في هذه المباراة يتأهل المنتخب العراقي مباشرة رفقة المنتخب السعودي ومنتخبنا الوطني يودع البطولة. عشان منتخبنا الوطني يتأهل إلى الدور القادم لازم المنتخب العراقي يخسر من المنتخب السعودي أقل شيء 3 أهداف وإحنا نفوز على المنتخب الكويتي 4 أهداف شوي يعني الحسبة معقدة نوعا ما لكن نبقى نتمسك بالأمل الأخير والفرصة الأخيرة لمنتخبنا الوطني. المباراة القادمة مع المنتخب الكويتي ما راح تكون سهلة لأن المنتخب الكويتي ما عنده ولا نقطة صحيح مودع البطولة لكن مستحيل يفرط أيضا في هذه المباراة على الأقل يخرج بنتيجة إيجابية قبل مغادرة البطولة. الله يسهل إن شاء الله في القادم لمنتخبنا الوطني. عموما ليش منتخبنا الوطني خسر هذه المباراة؟ ما هي الأسباب مستمعين لخسارة منتخبنا الوطني في هذه المباراة مع المنتخب السعودي الشقيق ب3 أهداف مقابل لا شيء؟ خلونا نسمع مجموعة من الصحفيين العمانيين الموجودين هنا في جدة التقينا معاهم بعد المباراة وعبروا عن وجهات نظرهم وأسباب خسارة منتخبنا الوطني. نسمع الصحفي الرياضي بدر البوسعيدي ماذا قال عن خسارة منتخبنا الوطني.
1: خليجي 27
2: خلنا نقول احنا كنا متوقعين تقريبا الخسارة يمكن لحسن حظنا في المباراة الأولى المنتخب العراقي ما كان بأفضل جاهزيته وخلنا نقول الحظ ضرب معانا في المباراة هذه بين فعلا أن المنتخب غير جاهز أبدا مع احترامي للمدرب أيضا حسينا ما قاري الفريق ما قاري لاعبينه المفروض إذا كان حتى هو مش ما عنده ذيك الخلفية كان المفروض أن حواليه يوجهوا له الموضوع عندنا لاعبين بعض اللاعبين فعلا لاعبين خلنا نقول من زجاج تاريخهم طويل مع الإصابات عانينا إحنا من المركز هذا اللي إحنا اليوم عانينا منه في المباراة هذه ولكن للأسف ما حصلنا أن فيه اللاعب البديل للاعب الأساسي اللي أصيب طبعا في المباراة الماضية وما نبي نذكر أسماء لأن هذا الشيء معروف وما كان في ردة فعل أصلا حتى للفريق لا في الشوط الثاني ولا حتى صار في تغييرات مع وجود 3 أهداف في الشوط الأول ما كان في ردة فعل سواء من المدرب أو من الفريق فيمكن تقريبا نقدر نقول إحنا طلعنا بأقل الخسائر اليوم.

0: هذه مستمعينا كان الصحفي الرياضي الأستاذ بدر البورسعيدي وماذا قال عن خسارة منتخبنا الوطني وأسباب خسارة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي الشقيق. خلونا أيضا نسمع الأستاذ الصحفي الرياضي الأستاذ صالح البارحي ماذا قال عن خسارة منتخبنا الوطني من المنتخب السعودي الشقيق.
1: خليجي 27.
2: خسارة ثقيلة بصراحة، يمكن ما توقعناها. أسباب الخسارة أعتقد إحنا بدأنا من حيث انتهى على الشوط الأول في مباراة العراق، يعني بس الشوط الأول كان نفس السيناريو في مباراة اليوم، بس العراق ما تمكن تسجيل أهداف إضافية، لذلك إحنا رجعنا في الشوط الثاني، فبالتالي كنا نتمنى أن نبدأ المباراة اليوم من حيث انتهى الشوط الثاني من مباراة العراق، لكن إحنا العكس بدأنا من حيث انتهى الشوط الأول، وبالتالي تواصل مسلسل يعني عدم التركيز، توهان في الملعب، أخطاء بالجملة، بالتالي منطقيا أنت لما يكون لك مهاجمين مثل براس البريكان أعتقد منطقيا بتلقى هدف، لذلك الحمد لله المباراة انتهت الشوط الأول ما قدمنا أي شيء يذكر. الشوط الثاني طبعا حاولنا ولكن أضاع الفرص عصام ورواحي، كان ممكن نغير على الأقل التقدير نقرب النتيجة إلى هدف وهدفين ممكن يخدمنا في مباراة الكويت، لكن الآن وضع صعب. عموما انتهت المباراة بخيرها وشرها، الآن علينا التفكير مباراة الكويت ونتمسك بالأمل حتى آخر لحظة، يعني إحنا ما يعني ما ننسى نفكر إنه خلاص انتهى مشوار، لا إحنا ممكن ندخل مباراة الكويت ونفوز بإذن الله تعالى، والعراق ممكن يخسر بأكثر من هدف وبالتالي ممكن تكون الحسبة عندنا، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله.

0: هذا أيضا مستمعينا رأي الأستاذ الصحفي الرياضي الأستاذ صالح البارحي وأسباب خسارة منتخبنا الوطني من المنتخب السعودي الشقيق. وأيضا نستعرض لكم أيضا حديث الأستاذ أحمد السلماني رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية أيضا ماذا قال عن خسارة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
1: خليجي 27
2: لا زال المدرب بعده للأسف الشديد هو احنا قلنا انه ما يعرف كأس الخليج. احنا هذه الآن صراحة غير مسبوقة يعني بالمطلق، يعني نتيجة آخر ست أو آخر معلش آخر عشر بطولات احنا ما تلقينا خسارة مثل هذه الخسارة. اليوم لا زال وسألناه سابقا قلنا له هل تغيرت قناعاتك؟ لا للأسف الشديد الظاهر أنه ما تغيرت قناعاته ولا زال يثق، يعني لاعب صغير مع كامل التقدير لا زال شاب بعده، تحط أنت في واجهة دفاع هو واحد من أقوى الدفاعات في آسيا، فصرنا في الشوط الأول مشكلة، أيضا دائما دائما دائما ما حاضرين ذهنيا في أول ربع ساعة، ودائما أحذرنا من هذا للأسف الشديد يعني، فلما نزلوا اللاعبين اللي هم لهم ثقل فتغير اللعب تماما يعني وضاعت لنا فرص كثيرة، أيضا اللي مستغرب بالله حقيقة يعني هدف ما لقيت أي سبب في إلغاءه اللي هو هدف كان ممكن يصنع يعني علامة فارقة يكون حتى في المباراة، ما شفنا ذيك ردة الفعل القوية من يعني من اللاعبين مثلا ومن ثم الدكة أيضا على حكم المباراة على على الفار، واليوم موجود الفار للأسف الشديد. ففي النهاية أتمنى أنه هو درس تعلمنا منه يعني كثير، هو قال أنا تعلمت منه واجد، لكن احنا حذرنا أن كأس الخليج شيء آخر مختلف، ولكن المدرب لا زال بعده غريب على البطولة وحقيقة خسارة قاسية جدا غير متوقعة أشد المتشائمين ما كانوا يتوقعوها للأسف.

0: إذا مستمعينا هذا أيضا حديث الأستاذ أحمد السماني الصحفي الرياضي ورئيس القسم الرياضي في جريدة الرؤية عن أسباب خسارة منتخبنا الوطني من المنتخب السعودي الشقيق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هناك أسباب كثيرة طبعا تكلموا عنها الأساتذة والزملاء الصحفيين والإعلاميين بشكل عام بعد الخسارة القاسية بأمانة لمنتخبنا الوطني. منتخبنا من فترة ما خسر في من المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج تكلم بهذه النتيجة القاسية والأكثر يعني قسوة بالنسبة لنا أنه النتيجة كانت في شوط واحد ثلاثة أهداف في شوط واحد. عموما أيضا جماهيرنا مستمعينا اللي جت وتعنت إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وآزرت وشجعت وساندت منتخبنا الوطني لهم منا كل الشكر والتقدير والامتنان على حضورهم على عنوتهم على وصولهم على تواجدهم أيضا في المدرجات على حرصهم أنه يكونوا مع منتخبنا الوطني. ودائما جماهير منتخبنا الوطني هي السند أكيد والدعم الأول لمنتخبنا الوطني والرقم الصعب. صحيح عدد الجماهير كانت أعداد قليلة لكن كانت أعداد فاعلة بأمانة. ونظرا أيضا إلى كبر الملعب والحجم الكبير للملعب وأيضا طبعا الأعداد الكثيرة اللي حضرت أيضا بالجانب الآخر من الجماهير السعودية. يمكن في أسباب كثيرة أيضا مستمعين تكلمت عنها الجماهير وحنا التقينا أيضا بجماهير منتخبنا الوطني بعد الخسارة. خلونا نستمع للجزء الأول. مجموعة كبيرة من الجماهير حنا التقينا فيهم بأمانة حبينا نعطيهم مساحة للحديث عن أسباب الخسارة. خلونا نسمع جماهيرنا وردود أفعالها بعد خسارة منتخبنا من المنتخب السعودي ماذا قالت الجماهير العمانية.
1: خليجي 27
2: صوتي حزين
3: صوتي حزين
2: حزين حزين والله
3: 3-0 منتخبنا
2: والله ما توقعنا لكن يلا الحمد لله هذا حال كورة.
4: أنا عماني أول شيء بس واحد شل قميص مال عماني وأعطاني قميصي ليه متى كذا ليه متى يعني في معنى مهاجمين في معنى لعيبة سبعة من اللعيبة ليش أنا استبعد من الحين ليش تجديد حلوش هذه الفترة ما محتاجة تجديد.
5: المنتخب بدأ مباراة في الشوط الثاني أما الشوط الأول ما بدأ مباراة كذلك الحكم ما احتسب لنا الهدف الأول كان هدف صحيح ما في تسلل
6: وجدوا فريقنا يعني مستسلم في الشوط الأول وأربك حسابات المدرب وزاد الضغط على اللاعبين فقدوا السيطرة على المباراة.
7: المنتخب صراحة اليوم ما رضانا والله لا أداء ولا نتيجة ولا أي حاجة لكن يلا قدر الله ما شاء فعل مباراة أخيرة عسى إن شاء الله مع الكويت يتحسن شوي المنتخب يعطينا كي لمسة سامبا خفيف نستمتع بس جايين نستمتع والله ما جايين عشان نقهر أعمارنا ولا نعصب جايين نستمتع.
2: الفوز واحد اليوم أنا ما أعتبره فوز ما أعتبره خسارة أعتبره فوز الأخوان السعوديين
3: بس ثلاثة وايد
2: يا فرق إمكانيات دوري السعودي دوري قوي وفي لعيبة من برا عشان كذا فرق إمكانيات يعني أنت شايف دورينا في عمان وشايف الدوري السعودي كيف
6: لاعبينا يحتاج لهم شوية صبر نريد نغير بعض اللعيبة وما لازم أن أطري أسماء معينة الكل يعرف وكل يشهد على هذا الشيء. لاعبين صار لهم أكثر من 11 سنة 10 سنوات في المنتخب جزاهم الله خير كفوا ووفوا.
8: المدرب متخوف مع السعودية كان متراجع كثير الشوط الثاني الحمد لله تغير اللعب لعب مفتوح
9: قبل عماني داخل بضغوطات كبيرة ماني عارف إيش يعني متنرفزين اللاعبين حتى ما في كورة ما في أي حاجة لكن معوضين خير بإذن الله تعالى بقنا الكويت إن شاء الله ويفرحونا فيها بإذن الله تعالى.
4: نحن جايين بطولة كأس الخليج ما مستعدين لها ما مستعدين ولا شيء معنا مهاجم في الدوري الكويتي ما جايب لنا صلاح عندك المنذر عندك محمد قلب الدفاع يعني لمتى كذاك
5: أملنا مع الكويت وأملنا ربما أن أمل ضعيف لكن هذه كرة.
3: سبب الخسارة
9: والله ما تعرف هل من لعيبة هل من ما تعرف يعني كان يلا الحمد لله القادم أقبل إن شاء الله دائما وأبدا
7: والأمور طيبة على خير إن شاء الله.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في خليجي 27 من هنا من المركز الإعلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وما شاء الله يعني الأجواء أجواء الخليجي، شايفين كيف الأجواء على المدرجات في الأماكن المختلفة في مدينة جدة، الجماهير السعودية والجماهير أيضا من مختلف الدول أكيد المشاركة في البطولة، أجواء جدا جميلة. يوم أمس مستمعينا مثل ما يعني التقينا بجماهيرنا العمانية بعد المباراة، أيضا التقينا بجماهير السعودية بعد المباراة وبعد خسارة منتخبنا الوطني. خلونا نسمع الجماهير السعودية أيضا ماذا قالت عن فوز المنتخب السعودي وتأهل المنتخب السعودي إلى نصف النهائي.
1: خليجي 27
2: اليوم متعة، هذه التشكيلة اللي أنا لي سنين أقول نبغى نلعب كل واحد في مكانه بدون فلسفة. تشكيلة 4-3-3 كانت جدا ممتعة وشفنا المستوى في الملعب. لو استمر المدرب ما دافع في الشوط الثاني كان ممكن فزنا بخمسة وستة وسنتوا حبايبنا، فحمد الله ثلاثة، وإن شاء الله أنه بهذا المستوى نوصل نصف النهائي والنهائي نفوز بالبطولة إن شاء الله ونهديكم الفوز.
3: فعلا البطولة يا رب أداء ومستوى وتأهل، وباقي العراق يا توات العراق، احنا محتاجين العراق.
4: الحمد لله نمت الفوز وفعلا إن شاء الله الكاس بإذن الواحد الأحد.
5: مستوى الأندهين حلو، الكورة ماشية صح بإذن الله، وبإذن الله بإذن الله بنفوز على العراق بإذن الله. البطولة دي ما هتطلع من جدة إلا عندنا بإذن الله.
6: راضين على المنتخب السعودي؟
3: راضين راضين والله على المستوى اليوم، إحنا راضين بس إن شاء الله يستمر على نفس الأداء وفعلا الكاس يا رب. والعراقية يا ويلك من المباراة الجاية حتشغلوا مهموم وقلبي يأذيني.
7: الحمد لله فوز مستحق، وتعوضونا يا اخوان العمانيين بالبطولات الجايه والمباريات الجايه باذن الله وبطوله سعوديه، ومنتخبكم ما شاء الله مميز.
8: مبروك
7: للفوز اهل
8: السعوديه. الله يبارك فيك. شفت المباراه؟ ايش تقولي عنها؟
9: ساحه جميله بس معوضين خير لعمان
8: ان شاء الله. ايش عجبك في المباراه اكثر؟
9: الهدف الاول كان والله انعدم.
10: نقول الف مبروك للمنتخب السعودي، الخليج السعودية واحد.
11: إن شاء الله نتقابل في النهاية السعودية وعمان إن شاء الله، السعودي عماني والعماني السعودي. إذا الكاس ما هو في السعودية فهو في مسقط إن شاء الله. من مباراة لمباراة مستوى يتقدم إن شاء الله، وإن شاء الله المباراة الجاية نفوز على العراق وإنت تفوز على الكويت ونتاهل كلنا إن شاء الله.
12: المنتخب السعودي ظهر بصولة وحلة جديدة، عبر فريق مو سهل فريق عمان، لكن قدر المنتخب السعودي الحمد لله إنه يسيطر على المجريات المباراة وقص الوسط على المنتخب العماني. مباراة كان يحكمها التكتيك التدريب أكثر شيء. نشكر حضور الجمهور السعودي وأيضا أشقان عمان اليوم. النتيجة صح كانت كبيرة على منتخب عمان، خصوصا يعني الجمهور متعطش قبل آخر لقاء برضو المنتخب السعودي في قطر فاز عليهم والآن فاز عليهم، فهذه يعني حسابات يمكن بيعيدوها كثير.
10: الفوز لنا إن شاء الله والكأس لنا إن شاء الله.

0: حياكم الله مستمعينا، نتواصل معكم في خليجي 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مباشرة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وما زلنا نعيش معكم أكيد أجواء خليجي 27. تكلمنا عن منتخبنا الوطني وأسباب الخسارة لمنتخبنا الوطني، هارد لك لمنتخبنا، مبروك للمنتخب السعودي. وفي المقابل أيضا في نفس المجموعة لعبوا المنتخبين العراقي والكويتي في هذه المباراة، وكانت مباراة جدا مثيرة وجميلة بين المنتخبين، خاصة الدقائق الأخيرة كانت صراحة دقائق صعبة بالنسبة للفريقين، وأنهاها المنتخب العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. يسعدنا أنه يكون معنا الأستاذ مصطفى العبطان من القناة الرياضية العراقية، وأكيد نبارك لك في البداية. مساء الخير أستاذ مصطفى، ونبارك لكم فوز المنتخب العراقي الشقيق.
1: مساء النور عليك وعلى إذاعتكم المحترمة، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وهارد لك للأحمر العماني.
0: الله يحفظك ونبارك أكيد لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: أول شيء الأداء للمنتخب العراقي والنتيجة، يعني النتيجة بأمانة كانت متعبة للفريقين، الدقائق الأخيرة متعبة بالنسبة للفريقين.
1: يعني قبل الأداء ومباراتنا بس عندي رسالة يعني بسيطة.
0: نعم.
1: أتمنى على السيد مدرب منتخب العماني طارق السكتيوي يعيد حساباته بشأن عبد الرحمن المشيفري وصلاح الإحيائي، يعني بصراحة هذول اللاعبين أنا متابعهم ومعجب بأدائهم، وأيضا أي مكان

0: بنتيجة وأداء كبير قدم جميع اللاعبين سواء اللي اشتركوا بشكل أساسي أو اللي شاركوا بشكل احتياطي، والأهم من ذلك أن ضمننا الفوز بنسبة ضمننا التأهل للدور المقبل بنسبة أكثر من 90%. كون العراق يحتاج إلى الخسارة يمكن بهدفين أو ثلاثة مقابل فوز المنتخب العماني بثلاثة أو أربعة أهداف على الكويت من أجل التأهل للدور المقبل.
1: بالضبط، حسبة صعبة احنا بالنسبة لنا صارت في المجموعة. يعني بأمس
0: أنا ما أشوفها صعبة عليكم
1: والله،
0: يعني نتائجكم الأخيرة مع الكويت كلها بالاثنين والثلاثة والأربعة
1: أكيد، بس عاد ننتظر نتيجة، المشكلة ننتظر نتيجة العراق والسعودية، هذه هي اللي
0: هذا توقعها تعادل،
1: هذه التعادل خاص تأهل المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي. عموما يعني احنا نتكلم عن المنتخب العراقي استاذ مصطفى، نتكلم شوي عن اداء المنتخب العراقي في اول مباراه. يعني المنتخب العراقي ما ظهر بالشكل المطلوب مع منتخبنا الوطني في المباراه الاولى، لكن احنا شفنا في تصاعد في المستوى للمنتخب العراقي مع المنتخب الكويتي، ويوم امس اثبت المنتخب العراقي انه هو قادر انه بالفعل يتجاوز هذه المباريات الصعبه.
0: الثاني عندي اعتراض زميلتي سلوى، العراق قدم مستوى اكثر من رائع معكم لمدة 55 دقيقة،
1: هذا في البداية، بس بعدين يعني هبط المستوى بشكل
0: هبط
1: كبير،
0: هبط المستوى، لأن يعني أنتم المنتخب العماني وصل إلى جدة قبل 6 أيام من وصول المنتخب العراقي. إحنا كان عندنا الدوري العراقي شغال وملعوب منه 8 جولات، ووصل المنتخب العراقي في مساء يوم 20، يعني يوم 21 خاض واحدة تدريبية، يوم 22 يوم 23 لعبنا المباراة الأولى، وايضا وقت المباراه واجواء الرطوبه، احنا عندنا بالعراق ما عندنا رطوبه بس فقط بالبصره، وبالبصره رطوبه مثل الرطوبه اللي موجوده بجده بصراحه، رطوبه عاليه. وايضا المدرب السيد جراهام ارنولد اشار الى موضوع مهم انه العشب كان طويل واثر على اللاعبين وسبب اصابات، حتى بالكره من العشب طويل الكره ما تمشي بشكل سريع، تحتاج الى جهود اكبر من اللاعبين، واللاعبين مستنزفين بدنيا. وايضا احنا رحنا اللاعبين المحترفين اللي شاركوا يوم امس امام الكويت اكثر من 3 إلى 4 لاعبين راحهم المدرب الكون من اجل تحضيرهم لمواجهه الكويت، لذلك شاهدت المنتخب العراقي يوم امس ظهر بشكل مغاير، يمكن من بدايه المباراه الى نهايتها ممكن كانت نفوز ب 6 أو 7 أهداف لو استغلت الفرص بشكل صحيح. اما مباراه السعودية أنا أشوفها مباراة يعني حتكون مباراة عادية، يعني المنتخب السعودي ضامن التأهل للدور المقبل والعراق أيضا ضامن، لذلك أتوقع أنه التعادل بصفر صفر أو 1-1 هو الأقرب لنتيجة هذه المباراة.
1: نعم، طيب بالنسبة للمنتخب العراقي، مباراتين حاليا للمنتخب العراقي، إيش اللي شفته في المنتخب العراقي اللي فرق في المنتخب العراقي عشان منتخبكم العراقي حصد 4 نقاط؟ إيش يعني نقاط القوة اللي اشتغل عليها المنتخب العراقي وحقق 4 نقاط إلى الآن؟
0: النقاط القوة اللي حققها المنتخب العراقي بصراحة بعد مشاركتنا في كأس العالم، السيد جراهام أرنولد قرر استبعاد 12 لاعبا من المنتخب العراقي اللي شاركوا في كأس العالم، مع بقاء على 12 لاعبا آخرا اللي وضع ثقته فيهم انه من اجل يكونون عمود فقري للمنتخب العراقي، مع التجديد في مركز حراسة المرمى، في خط الدفاع، في خط الوسط، في خط الهجوم. هذه كلها ما عدا انه عندنا لاعبين مصابين الاصابات حرمتنا منهم، فهذا مما ساعد انه على بروز لاعبين مميزين جدد ممكن يكونوا للمستقبل، انه مثلا اللاعب سيف رشيد، اللاعب يوسف النصراوي اللي اتوقع له مستقبل ايضا كبير هو محترف في النمسا، وايضا زيدان اقبال انه قدم اضافه كبيره يوم امس من خلال تحركاته في الملعب وبناء اللعب، وايضا مرخاز دوسكي اللي كانت الجهه اليسار الدفاع للمنتخب العراقي كانت جهه نار طوال 98 دقيقه، فهذا كل هالامور ساهمت بفوز المنتخب العراقي وظهور بهذا الاداء. ايضا لا ننسى ان اللاعب ابراهيم بايش اللي كان يوم امس قائد الفريق قدم مستوى اكثر من رائع، وحجم من اللاعب اخطر لاعبين منتخب الكويت ومن افضل لاعبين الخليج اللي هو محمد دحام، وهم انه ابراهيم بايش يلعب لاعب جناح وسط يسار او يمين، المدرب يوم امس اعاد الى مركز المدافع الايمن بسبب عدم جاهزيه مصطفى سعدون ويمكن عدم قناعه فنيه من المدرب باللاعب محمد دلاور، فجعله في مركز المدافع الايمن واجاد ونجح في هذا المركز لانه لاعب بدني ولاعب يعشق الالتحامات فنجح في هذا المركز.
1: نعم، بالنسبه ل

0: منتخب العراقي الشقيق يعني مثل ما تفضلت وذكرت أستاذ مصطفى راجع طبعا منتخب العراقي من كأس العالم، وهذه هي محطة للمنتخب العراقي بعدها أيضا بعد أقل من 3 أشهر إلى كأس آسيا بإذن الله تعالى، بعدها بعد فترة راح يكون أيضا في استحقاق تصفيات كأس العالم القادم بإذن الله تعالى. فالاستحقاقات المتواصلة للمنتخب العراقي، وتصور أن هذه فرصة أيضا أن إحنا نشوف عناصر مختلفة مثل ما تفضلت وذكرت يعني في المنتخب العراقي الشقيق، وأنه كل لاعب مميز راح يجد الفرصة بالفعل في المنتخب العراقي.
1: نعم، المدرب جراهام أرنولد مثل ما ذكرت لك قبل قليل أنه استدعى 12 لاعبا جديدا للمنتخب العراقي، أعمارهم متوسطة، فيهم اللاعب الصغير وفيهم اللاعب متوسط العمر. يمكن أكثر أكبر اللاعبين اللي استدعاهم يمكن اللاعب محمد قاسم اللي نجم فريق الزوراء بالوقت الحالي.
0: نعم.
1: وأيضا هناك لاعبين أراد استدعاهم لكن اللجنة المنظمة لم تسمح بإضافتهم لعدم وجودهم في القائمة الأولية. يعني أمثال لاعب الزوراء هيران أحمد اللي يلعب في مركز الجناح الأيسر، يقدم مستويات أكثر مراعاة في الدوري العراقي ونال إعجاب السيد جراهام أرنولد، لكن اللجنة المنظمة لم تسمح باستدعاء اللاعب هيران لصفوف المنتخب الوطني. وأنا أعتقد أعتقد أيضا شهر 11 هناك بطولة رباعية في البصرة في الفيفا دي المقبلة بمشاركة رسمية من المنتخبي إيران والأردن.
0: نعم.
1: وبالإضافة إلى منتخب ثالث قد يعني لغاية أن لم يحسم أمره بين الفلبين أو لبنان. يعني لغاية أو منتخب آخر، لأنه ممكن مشاهدة أوزبكستان أيضا في البصرة بطولة رباعية، ستكون هي بروفة شبه نهائية لنهائيات آسيا. ولكن المدرب الاستاف التدريبي اللي معه مقسمهم في المدرب مساعد يتابع اللاعبين اللي محترفين في خارج العراق.
0: نعم.
1: هذا يتابع احصائياتهم، يتابع دقائق اللعب، مستوياتهم الفنيه، ارقامهم، احصائياتهم. وايضا الاستاف المساعد الاخر ومن ضمنهم مدرب حراس المرمى اللي يتواجد بكثره في الدوري العراقي ويختارون ابرز اللاعبين اللي يظهرون في الدوري العراقي. وايضا هناك لأول مرة في الدوري العراقي طبقت في هذه السنة الإحصائيات الرسمية ووفاسكور من عبر شركة ووفاسكور، أنه هذه يحصلون على إحصائيات اللاعبين في جميع المباريات.
0: نعم.
1: أيضا هذه يعني أمور أصبحت مهمة بعالم كرة القدم. فأعتقد أنه السيد أرنولد اللي يحتاجه الهدوء والتركيز. وأنا في المؤتمر الصحفي قبل مباراتنا مع الكويت،
0: نعم،
1: طلبت منه بالعودة إلى الشغف بالشغف والتركيز والصبر والقوة والإيمان، لأن هو يعني بالمؤتمرات الصحفية قبل تأهلنا كأس العالم إحنا كإعلام عراقي والجمهور العراقي أغلبه بنسبة 80% أنه ما كان متوقع العراق يوصل إلى كأس العالم.
0: نعم.
1: لكن هذا رجل الأسترالي الخبير جراهام أرنولد زرع فينا الثقة والإيمان وأكد أنه العراق سيصل إلى كأس العالم.
0: نعم، أكيد كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب العراقي.
1: طلبت من أداني أنه يعود إلى وضع الطبيعي لما دا نشاهده بعد عودته، لأن الاتحاد العراقي تغير، كان برئاسة السيد عدنان درجان برئاسة السيد يونس محمود.
0: نعم.
1: أي فمن عاد ما شاهدنا أنه بهذا الشغف وبهذه الإرادة. لكن يوم أمس لله الحمد هذا الفوز يعطي على الكويت يعطينا دفعة معنوية كبيرة المباراة المقبلة، ولما لا نرى العراق طرفا في المباراة النهائية.
0: نعم، تستاهلون أهل العراق وإن شاء الله نشوف دائما.
1: أنتم شعب طيب وأصيل العمانيين، نحبكم عنا كثير والله.
0: الله يحفظك، وإحنا نحبكم هواية يا أهل العراق. الله يحفظك.
1: الله يسلمك.
0: إحنا شفنا أمس
1: نتمنينا نتذوق الحلوى العمانية بس خسرته.
0: كل الأحوال راح نذوقك الحلوى، أكيد موجودة هنا في المركز الإعلامي. عموما أمس أيضا شفت فرحة هستيرية لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم كابتن يونس محمود، يعني بأمانة فرحة جدا هستيرية كانت لكابتن يونس محمود بعد تسجيل المنتخب العراقي للهدف الثالث، هدف الفوز.
1: بصراحة وبعيدا عن المجاملات، الاتحاد الجديد يتعرض إلى ضغوطات كبيرة، ضغوطات كبيرة من بعض وسائل الإعلام اللي
0: نعم واضح هذا الشيء،
1: تحب الكابتن عدنان درجال.
0: نعم.
1: وأيضا في السوشيال ميديا هناك هجوم عنيف عليهم، فتشوفين هذه الفرحة. إحنا بالعراق نقول فرغ طاقته. أي فهاي الطاقة اللي بداخله كلها طلعها، يعني الله يعني الله يعينهم. اللي إحنا عندنا كرة القدم بالعراق يعني منصب رئيس اتحاد كرة القدم لا يقل شيئا عن منصب رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية بصراحة.
0: بالضبط.
1: يعني وهذا الشعب اليوم يحب كرة القدم بشكل فظيع بشكل غير طبيعي. وعندنا المنتخب الوطني يعني مقدس بصراحة.
0: نعم هذا اللي نشاهده دائما بالفعل من الجماهير العراقية، وكيف تتعامل أيضا مع مباريات المنتخب العراقي سواء كان في كأس الخليج أو حتى في البطولات المختلفة، وجودهم أيضا في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل جدا كبير. الجمهور العراقي عاشق جدا لكرة القدم والمنتخب العراقي أكيد. عندكم فرصة كبيرة طبعا للتأهل، هي يعني تعادل مع المنتخب السعودي أو حتى خسارة بهدف أو هدفين تكفي المنتخب العراقي للتأهل إلى نصف النهائي، وهذا شيء طبعا يحسب للمنتخب أيضا العراقي. لكن من جهة أخرى كيف راح تكون مباراتكم مع المنتخب السعودي؟ نعتبرها مباراة ديربي يعني ما بين المنتخب العراقي ومباراة المنتخب السعودي.
1: شو بصراحة المباراة أنا أشوف أنه فقدت قيمتها. هي نعم نهائي مبكر.
0: نعم.
1: لو كانت المباراة الثانية مثلا بدل مباراة الكويت لا الأمور تختلف والوضع يختلف.
0: لأن الحسبة صحيح حسب.
1: لكن ضمان التأهل للمنتخبين، وأعتقد أن السيد دونيس والسيد أرنولد سيسعان إلى إراحة أسلحتهما للمرحلة المقبلة، لأن يعني بالطرف الثاني قطر والإمارات، خاصة المنتخب الإماراتي منتخب يعني قادم بقوة.
0: نعم.
1: وأيضا دلج ومع الخبير اللي كان مدرب منتخبكم السابق المنتخب العماني اللي في خليج 25 وتصفيات آسيا ونهايات آسيا يانكوفيتش،
0: يمكن
1: أي هو معه كمستشار فني، فهذا الرجل يانكوفيتش يملك خبرة كبيرة في المنطقة، وأيضا دليتش أيضا عمل بفترة سابقة في الإمارات. فأعتقد أني يعني التركيز كله أشوفه على العراق والإمارات، على العراق والسعودية ببلوغ إنه يكونون طرفين نهائي، لكن علينا أن لا نستهين بالمنتخبي القطري والإمارات.
0: نعم واليوم أكيد راح تكون في مباريات أيضا وراح يعني تظهر ملامح المجموعة. مجموعة
1: اليوم مباراة يعني أعتقد قمة بين الإمارات والبحرين.
0: البحرين.
1: إنه مباراة كبيرة، لكن أعتقد إن الأحمر البحريني لا يعيش أفضل أوقاته.
0: نعم.
1: هناك تراجع كبير في مستوى الكرة البحرينية، وعلى القائمين على الكرة البحرينية التدخل لإعادة إذا كورونا حتى بالجيل الحلو، جيل سالمين وجيل طلال اليوسف و. اللاعبين اللي برسوا عندهم بالفترة السابقة على أحبيل ومحمد أحبيل، هذول النجوم اللي حبيناهم، ورينجو والعيسى، فكثير من اللاعبين. فأعتقد أن المنطقة يعني بصراحة بعيدا عن بطولة الخليج بعض المنتخبات تحتاج إلى قراءة ورؤية واضحة من أجل تطوير الفئات العمرية.
0: نعم.
1: لا سيما منتخبي عمان والبحرين والكويت، هذه المنتخبات الثلاثة لا تعيش أفضل ظروفها بسبب عدم وضع استراتيجية وخطط حقيقية طويلة وقصيرة الأمد لتطوير الفئات العمرية. الفئات العمرية هي أساس بناء أجيال كروية للمستقبل تنافس وتقارع في القارة وفي المنطقة.
0: نعم تتوقع اليوم أنه يواصل المنتخب البحريني بنتيجة جيدة مع المنتخب الإماراتي أو أنه يخسر اليوم ويغادر البطولة؟
1: أنا أتوقع يعني الإمارات راح تتفوق على البحرين 2-1 بصراحة، أو ممكن إذا لعب مدربهم مدراجان بطريقة دفاعية ممكن أنه يحصل على نقطة وينتظر المواجهة النارية بين قطر والإمارات.
0: بالضبط. عموما هذه هي مباريات اليوم، طبعا المنتخب اليمني مع المنتخب القطري الساعة 6:55 بتوقيت المملكة، 7:55 بتوقيت السلطنة، البحرين والإمارات الساعة 9 بتوقيت المملكة، الساعة 10 بتوقيت السلطنة. إيش حاب تقول يعني في ختام هذا الحوار عن المجموعة الأولى وبالتحديد عن منتخبنا الوطني العماني أستاذ مصطفى، وأنتم معانا في المجموعة ومعانا أيضا في تصفيات كأس العالم، إحنا معاكم دائما العراقيين في أغلب البطولات.
1: والله بصراحة يعني أتكلم لك بصراحة أن السيد طارق السكتيوي مهمته صعبة، طارق السكتيوي مهمته جدا صعبة، يعني حتى طريقة التعاقد معه غريبة، لأن اللاعب المغربي لاعب متطور لا يحتاج إلى جهد كبير من المدرب، على عكس المنتخبات المنطقة لا تحتاج إلى جهد وعمل. يعني حشبه لك إياها بشيء بسيط، مدرس لغة إنجليزية محترف مع طالب مبتدئ، يجب على الطالب أن يصل لمستوى المدرس المحترف، لكن عندما تأتين بمدرس طبيعي عادي نورمال وتجيبين مع طالب يعني طالب بدائي لا يعرف اللغة الإنجليزية يستطيع الوصول إلى مستوى المعلم الطبيعي، والمعلم الطبيعي يستطيع إلى وصول الطالب المبتدئ. فهذا ما ينقص العمانيين، يعني تحتاجون بصراحة إلى العمل بواقعية والابتعاد عن الاختيارات العشوائية للاعبين. يعني أنا ما يعني مستغرب والله العظيم، يعني عبد الرحمن المشيفري كان شعلة من النار بالنسخة 26 وهداف القادسية الكويتي،
0: نعم المنتخب العماني، نعم.
1: طيب صالح اليحيائي حتى لا إصابات، حتى لو إصابات إنه ما رجعت المستوى المطلوب، لكن لاعب مهاري يستطيع الاحتفاظ بالكرة حتى تستطيع تعتمد عليه خلف المهاجمين كلاعب محطة بالهجمات المرتدة. يعني ما تقدر مثلا تستدعي وتستغله من دقيقة 65 إلى نهاية المباراة. فأعتقد أنه يعني والتحوير يوم أمس لاعب قلب دفاع اللي هو ماسك دفاع العماني تلعبه كمدافع أيمن على البريكان وأبو الشامات، أنه فقد العمق الدفاعي العماني فقد قوته. فأعتقد هذا التحوير والتجربة ما ممكن أن يكون بهذه البطولة، كان المفروض أن يكون ب مباريات ودية، لأن احنا تعودنا العمان بالنسخ الأخيرة دائما ما يقدم مستويات رائعة ويصل إلى نهاية البطولة، والدليل وصلته 25 للنهاية و 26 للنهاية.
0: بالضبط. عموما هذا اللي صار يوم أمس في المباراة،
1: إن شاء الله يكون درس كبير للسيد طارق السكتاوي يستفيد منه. هو رجل يحتاج إلى بصراحة إلى وقت لأن بيئة عمل جديدة عليه، وبصراحة يعني هو اسم ومدرب لامع، لكن يحتاج إلى الوقت والصبر سواء من الإعلام العماني والجماهير العمانية واتحاد اللعب.
0: أكيد طبعا. احنا سعيدين بوجودك معنا أستاذ مصطفى، ونشكر وجودك أستاذ مصطفى القبطان من القناة الرياضية العراقية. نبارك لكم مجددا المنتخب العراقي الشقيق،
1: إن شاء الله معوضين بالبطولات الجاية
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: الله
0: شكرا جزيلا أستاذ مصطفى، يعطيك العافية، موفقين خير المنتخب العراقي إن شاء
1: شكرا
0: الله
1: جزيلا.
0: شكرا إن شاء الله نشوف مباراة جميلة مع المنتخب السعودي
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا أستاذ مصطفى، الله يحفظك أستاذ مصطفى القبطان ومراسل رياضي في القناة الرياضية العراقية، شكرا جزيلا لك. وإحنا أيضا مستمعينا خلونا نسمع معاكم أيضا جماهير منتخبنا الوطني ماذا قالت أيضا عن خسارة منتخبنا الوطني في هذه المباراة مع المنتخب السعودي الشقيق.
2: جاملين خير يعني 3-0، يعني كلنا نحن جايين متفائلين اليوم ان المنتخب يعني يتعادل يا انه 1-0، بس 3-0.
0: ايش اسباب الخساره؟
2: ها
0: اسباب الخساره اليوم؟
2: اسباب الخساره والله دفاع ما شيء وهجوم ما شيء، هجوم ما شيء، كم كوره كم فرصه ما شيء هدف.
3: بهذا شكل منتخب ما راح نوصل مكان ابدا، بناخذ بال5 و6. للاسف رجعنا للسبعينات، رجع منتخب عمان للسبعينات، من كلنا احنا وصيب سنتين، اليوم نطلع بكير 3-0.
4: المدرب كان يلعب يريد الشوط الثاني، ما يريد الشوط الاول يلعب فيه، فالمنتخب كان نايم في الشوط الاول ما ادى شيء، كله يلعب كره ورا.
5: ما هو المنتخب اللي نحن نعرفه؟ ما هو المنتخب الذي لعب مع العراق؟ لو لعب هي الرجوله مع العراق نحن ان شاء الله طالعين من السعوديه، لكن ما ادى. الشوط الثاني تغير الفكر وأدى الفريق، لكن ما له نصيب التسجيل.
6: خلافات شخصية وابعد لاعب بسبب خلافات شخصية، هذا يعني غير قابل أبدا. منتخبنا نحن نتأمل، نحن جايين المدرب قال إن هذه الفترة استعدادية وهذا المنتخب طور التكوين ونحن نستعد حق كأس آسيا، لكن ما بهذه الطريقة. نحن لولا المنتخب السعودي هدك ممكن نطلع بنتيجة تاريخية، يعني هزيمة تاريخية.
7: تعنينا آلاف الكيلوهات عشان نشجع الكيان، نشجع عمان كانتماء لهذا المنتخب، ولكن اليوم حن مش عند المشروع اللي يقوم بالاتحاد، وللأسف المشروع اللي يقوم بالاتحاد مشروع فاشل. اليوم السكتاوي هاي يقدم منتخب الكاس آسيا في مستحق أكبر عن هذا المستحق، ولكن ما نشوف فيه تغيير، ما نشوف اللي حن وعدونا به. في لاعبين حن نعرفهم فعندنا في السلطنة يستاهلوا التواجد في هذا المنتخب، ليش ما يكونوا موجودين؟ ليش ما ينعطوا فرصة يا أخي؟ ليش اليوم لاعبين شباب يا أخي؟ في عندنا هداف في دوري جيتو، ليش ما تم استدعاء اللي هو عبد الله المشرفي؟ ليش ما يتم استدعاء مثلا لاعبين يستاهلوا الحضور الوجود مثل تميم البلوشي؟ لاعبين تقدر انك ما في اي شيء واضح

إذن هذا مستمعينا جماهير منتخبنا الوطني. استمعنا أيضا لجماهير منتخبنا الوطني. التقينا مجموعة كبيرة من الجماهير. استمعنا في بداية البرنامج لمجموعة من الجماهير. استمعنا أيضا للحين لمجموعة من الجماهير. واستمعنا أيضا معاكم إلى مجموعة من الصحفيين عمانيين. وتكلمنا عن أسباب خسارة منتخبنا مع المنتخب السعودي الشقيق. خسارة قاسية بأمانة علينا. 3 أهداف مقابل لا شيء. يعني تبقى لنا مباراة أخيرة مع المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي رسميا غادر البطولة, بطولة خليج 27, وهو أول مودعي البطولة. المنتخب السعودي أول متأهلين إلى نصف النهائي. ويعني 90% طبعا المنتخب العراقي يرافق المنتخب السعودي ربما إلى الدور القادم. هذا يعني أكلمكم حسب الورق, لكن هناك بالنسبة للأمل لمنتخبنا ترى ما زال موجود الأمل لمنتخبنا الوطني, لكن حسب الأوراق والحسبة شوي معقدة نوعا ما. لكن إن شاء الله نتفائل خير وكل خير بإذن الله تعالى. خلونا أذكركم أيضا مستمعينا بمباريات اليوم على المجموعة الثانية الساعة 6:55 بتوقيت المملكة العربية السعودية. توقيت سلطنة عمان راح يلعب المنتخب القطري مع المنتخب اليمني هذه المباراة. لو فاز المنتخب القطري يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي لأنه عنده 3 نقاط. فيما المنتخب البحريني والمنتخب الإماراتي راح يلعبوا اليوم الساعة 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية, الساعة 10 بتوقيت سلطنة عمان. المنتخب الإماراتي لو فاز في هذه المباراة أيضا راح يحصد النقاط 3 وصل عنده 6 نقاط ويتأهل مباشرة إلى نصف النهائي. فيما المنتخب البحريني لو خسر اليوم راح يودع البطولة. المنتخب اليمني أيضا لو خسر اليوم راح يودع البطولة, لكن لو اليوم المنتخب البحريني تعادل مع المنتخب الإماراتي راح يبقى لأمل في البقاء في البطولة. هذه هي مواجهات اليوم مستمعينا بين المنتخبات في المجموعة الثانية في خليج 27. منتخبنا الوطني مستمعينا راح يرجع يلتقي بالمنتخب الكويتي الشقيق يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى الساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية, 9:30 بتوقيت سلطنة عمان, والمنتخب السعودي والمنتخب العراقي في نفس التوقيت. أكيد مثل ما تعرفون الجولة الأخيرة دائما تلعب في نفس التوقيت, المباراتين تكون في نفس التوقيت في الجولات الأخيرة في المجموعات. فراح تكون المباراة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية, 9:30 بتوقيت سلطنة عمان. نتمسك بالأمل الأخير وما تبقى أيضا من أمل الأخير لمنتخبنا الوطني وإن كان ضئيل, لكن نبقى يعني نتمسك بهذا الأمل الأخير للبقاء, بقاء منتخبنا في البطولة. عموما إحنا وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم من برنامج خليجي 27, وإحنا معكم بشكل يومي الساعة 5 بتوقيت السلطنة, الساعة 4 بتوقيت المملكة, من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ونحييكم أكيد بشكل يومي وننقل لكم الحكاية, حكاية خليجي 27 اللي راح تستمر بإذن الله تعالى إلى تاريخ 6 القادم من شهر أكتوبر بإذن الله تعالى. وصلنا للختام, شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة, والله يحفظكم جميعا. وهذه أجمل تحية من فريق العمل في هندسة النقل الخارجي, مهندس يوسف بن محمد البلوشي, أحمد بن سالم الجرداني, ودياب بن حمد البويقي. في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. وبإمكانكم متابعة تغطية مستمعين اللي نقدمها عبر صفحات إذاعة الشباب في المنصات المختلفة, منصة إكس وأيضا الإنستغرام وأيضا قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية, وتحية لمخرجنا من استوديوهات الإذاعة في مسقط مروان السعيدي, ومن هنا من استوديوهات الإذاعة في مدينة جدة محمد بن راشد الشملي. إلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شي بده حدا يدفي.
1: يلا بابي،
0: مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
3: السامر،
2: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
3: السامر.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

حب رخيص العمر ذايب محب مالك عقلي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد من برنامجكم من زاوية أخرى. هذا البرنامج الذي اعتدنا معكم فيه على طرح المواضيع ومناقشتها والوقوف على تفاصيلها من زوايا متعددة ومتنوعة تكسبنا رؤية أشمل وأكبر وأوسع. نقف على المواضيع ببعد مختلف، نقرب العدسة لنناقش ضيوفنا من زاوية أخرى. أصحابكم في الإعداد والتقديم سالم بن عبد الله الرحبي، وفي المتابعة والتنسيق والإخراج المرئي سالم الصريدي، ويمسك بدفة قيادة الحلقة المخرج محمد الشملي. فأهلا وسهلا بكم.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، وأسعد بصحبتكم في برنامجكم الأسبوعي من زاوية أخرى. دائما نقول بأن الشباب هم مستقبل الأوطان، لكن المستقبل لا يصنع بالمرحلة العمرية بروحها، ولا بمجرد امتلاك الطاقة أو الطموح والأفكار. المستقبل يحتاج شباب يحصلوا المساحة اللي تسمح لهم بأنهم يجربوا ويكتشفوا ويحولوا أفكارهم إلى واقع يصنعوا بأيديهم ويشاهدوا أثره أمامهم. هنا مستمعينا تأتي أهمية المبادرات الشبابية. المبادرة ممكن تبدأ بفكرة بسيطة، شغف لدى مجموعة من الشباب، مشكلة لاحظوها في مجتمعهم، موهبة أرادوا أنهم يطوروها، أو حتى قضية حسوا أنهم محتاجين يعملوا شيء عشانها. لكن اللي نشوفه اليوم مجرد فكرة صغيرة ممكن يتحول مع الوقت إلى مساحة للتعلم والتجربة وصناعة الأثر. في المبادرات يتعلم الشاب أشياء يمكن ما يجدها في قاعات الدراسة بالطريقة نفسها. يتعلم في المبادرة كيف يعمل مع فريق كامل، كيف يقود وينظم ويتواصل ويتخذ قرار، ويكتشف أحيانا قدرات ما كان يعرف أصلا أنه يمتلكها. عشان كذا لما نتكلم عن المبادرات الشبابية، احنا ما نتكلم فقط عن فعاليات وبرامج، احنا نتكلم عن صناعة الإنسان، نتكلم عن تجربة يمكن أن تبني شخصية الشاب، توسع مداركه، تعزز ثقته بنفسه، وتخليه أكثر إحساس بمسؤوليته تجاه مجتمعه بشكل عام. اليوم مستمعينا راح نقف على مجموعة من المبادرات الشبابية المختلفة، نستمع إلى الشباب اللي قاموا بتأسيسها، نسألهم عن الفكرة، عن الطريق، عن التحديات، وعن الأشياء اللي تعلموها هم بأنفسهم قبل أن يعلموها للآخرين. أيضا سنذهب إلى المؤسسات اللي تحتضن هذه الطاقات، نسأل عن دورها في تحويل المبادرة من تجربة عابرة إلى فرصة حقيقية للنمو وصناعة الأثر. هذه النقاط راح نقترب اليوم منها بصحبة ضيفنا في الاستوديو فارس بن محمد العوفي، مدير دائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. سعيدين بوجودك معنا فارس.
2: وعليكم السلام سالم، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. وأنا حقيقة أيضا سعيد في هذا البرنامج اللي شدني بالبداية حقيقة من عنوانه، من زاوية أخرى، كيف إحنا ننظر إلى الأمور من زوايا أخرى قد لا يعني نلحظها من الوهلة الأولى ومن النظرة الأولى. لذلك أنا سعيد بوجودي في هذا البرنامج، وخاصة إن إحنا نتحدث طبعا عن قطاع مهم وهو قطاع الشباب بشكل عام.
1: جميل، أنت يعني مش غريب على المستمعين ولا غريب على الشباب أيضا، لذلك نحن اليوم راح نستثمر وجودك للوقوف على مجموعة من النقاط. فارس، خلينا ننطلق في البرنامج في الحلقة من برنامج دعم المبادرات الشبابية، ومن ثم نبني عليه حديثنا خلال الحلقة. نتكلم عن برنامج دعم المبادرات الشبابية، أهداف البرنامج، أبرز ما تحقق لحد الحين فيه.
2: نعم، برنامج دعم المبادرات الشبابية أخي سالم هو أحد البرامج الحقيقة الاستراتيجية اللي بنتها الوزارة يعني منذ سنوات يعني طويلة، يعني يمكن الآن أكمل أكثر من 11 سنة، وحقيقة من أيام ما بدايات كانت اللجنة الوطنية للشباب قبل ما تندمج إلى وتصير وزارة واحدة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب في عام 2020. حقيقة هذا البرنامج هو يركز على أنه يسرع وتيرة التنمية الشاملة لدى الشباب. وأنت وأنا أركز على مقدمتك الرائعة، أن احنا اليوم حقيقة نتعاطى مع الشباب ليس كشباب كيل المستقبل حقيقة، احنا نتعاطى مع الشباب انه هو رأس مال بشري يعني يجب استثماره. جميل. وهو يعني يتقاطع مع توجهات رؤية عمان 2040. كيف احنا نحول الشاب من مجرد هو شاب ينفذ او يقوم بتنفيذ فعاليات او برامج مثل ما ذكرت في مقدمتك الى شاب يفكر كيف انه يكون جزء من التنمية الشاملة للسلطنة. جميل. لسلطنة عمان بشكل عام.
1: جميل.
2: لذلك دائما هناك مقولة احنا نؤمن بها حقيقة، نحن لا نعمل للشباب، نحن نعمل مع الشباب.
1: جميل.
2: فهنا يعني يختلف المنظور، فإن احنا ممكن نقدم برامج الشباب يأتوا لتنفيذها، لكن لما نقول احنا نعمل مع الشباب اذا احنا يعني نأتي بالشباب من لحظة التفكير. جميل. في تصميم البرامج اصلا.
1: جميل.
2: فهم شركاء اساسيين في تصميم البرامج اللي تنفذها الوزارة.
1: جميل.
2: ودائما ما اقول للشباب في اي محفل شبابي وفي اي يعني تظاهرة شبابية اقولهم يعني أغلب ما تقدمه الوزارة هو من فكر الشباب أصلا.
1: جميل.
2: هم من ساهموا في صناعة هذه البرامج.
1: جميل. هذه نقطة مهمة. نعم. جدا، وراح نبني عليها أيضا على محاور متنوعة. بس أنا أيضا التقط من حديثك كلامك عن كيف نحول الشاب من مجرد صاحب مبادرة في بداية حديثك الآن. موضوع تغيير الشاب، تغيير أو إحداث تغيير شيء في داخله بعد نهاية المبادرة، هل تضع هذا الأمر في الحسبان؟ الفكرة بمعنى أنه ما احنا ما بالضرورة نجيب الشاب فقط يدخل كبرنامج ويعيش أيام البرنامج اللي من المبادرة، لا، نحن نريد انه هذا الشاب بعد خروجه يصير عنده تغيير في اشياء كثيره، ثقافته، نظرته تجاه الاشياء.
2: نعم صحيح، وهذا مصداقا لقولك اخي سالم، احنا هذا لما ناتي في بدايه كل عام. على فكره يعني دعم المبادرات الشبابية هو مشروع يعني يتجدد كل سنه. فمع بدايه العام ينزل اعلان انه اي شخص عنده مبادره.
1: جميل.
2: ممكن يسجل في الاعلان. وطبعا عملية التسجيل دائما يقول الشباب عملية مرهقة لأنه متطلبات كثيرة في التسجيل، في استمارة التسجيل. نقول لهم نعم، وهذه مقصودة، إن أنا أريد أشوف إلى أي درجة أنت مؤمن بهذه المبادرة أول شيء. إلى أي درجة أنت يعني المبادرة ليست مبادرة مكررة أو مبادرة استهلاكية لمجرد أنها مبادرة. لا، هي مبادرة تسد فجوة معينة في المجتمع. لذلك احنا نقيم المبادرات مع انتهاء التسجيل، يتم تقييم المبادرات ويتم تحليلها من قبل فريق فني مختص.
1: جميل.
2: ثم بعد ذلك يتم التواصل مع اصحاب المبادرات قبل الاعلان عن المبادرات اللي تدخل في برنامج الدعم اللي تقدمه الوزارة، وراح نتكلم ايش طبيعة هذا الدعم.
1: جميل.
2: لاحقا، ولكن ونبدأ نتعاطى مع الشباب. احنا ما نرفض المبادرة ابدا اخي سالم. احنا نتواصل مع الشاب ونقول له عندك جزئيات زين لو تطور هذه الجزئيات.
1: جميل.
2: زين لو تحسنها.
1: جميل.
2: وين البعد الاثر المجتمعي اللي انت تريد تحققه. وبالتالي يصير في نوع من الحوار والنقاش مع هذا الشاب.
1: جميل.
2: الى ان يقوم بتطوير، نقول له العام القادم ممكن تحسنها بشكل افضل.
1: جميل.
2: وممكن تتقدم لبرنامج الدعم في العام القادم.
1: جميل.
2: وبالتالي نعطيه الابجديات اللي ممكن يبني عليها، وبعد ذلك يدخل في برنامج الدعم. لذلك يعني أعتقد إنه هذا الشيء يعني يساهم بشكل كبير جدا.
1: جميل.
2: فإنك تضمن بعد ذلك إنها هذه المبادرات تحقق الاستدامة.
1: جميل. إحنا اليوم الأثر. جزء كبير من حلقتنا راح نخصصه أيضا للاستماع إلى مجموعة من الشباب، وراح نقف على مبادراتهم، نتعرف على مبادراتهم، تطلعاتهم في هذه المبادرات، لأن الهدف إن إحنا نستمع لهم أكثر من إن إحنا يعني من أكثر من إن هم يسمعونا. طيب أنا أتكلم عن البيئة اللي أنتوا توفروها لضمان يعني نجاح هذه المبادرات، ضمان إنه المبادر يشعر بنوع من الأحيان. إحنا بنتكلم عن الدعم، لكن أحيانا البيئة المناسبة تشجع الشاب على أنه يستمر ويعطي أكثر.
2: بالضبط. يعني أنا ذكرت قبل شوية أنه هناك أنواع من الدعم للمبادرة، وذكرت أنه هناك تقييم وحوار مع الشاب.
1: جميل.
2: لما أخي سالم الشاب هو بنفسه جاب هذه الفكرة وبنفسه صنعها وبنفسه ابتكر الفكرة، فهنا إذن أنت مبدئيا كأنك جالس أنت فقط عملية دعم لا أكثر، لكن البيئة هو من اختارها.
1: جميل.
2: حتى المجال المبادرة هو من اختارها. لذلك احنا تعمدنا أن نجيب هذا البرنامج أن الشاب هو من جاب الفكرة، وتوقع دائما لما أنا أكون جايب الفكرة وأنا أنفذها بالطريقة اللي أنا أشوفها مناسبة، إذن هذا يعني يدعو يعني يعطيك مؤشر أنه نجاح المبادرة بنسبة كبيرة جدا.
1: جميل.
2: لذلك احنا دائما هناك مقولة أنا قرأتها في إحدى الدراسات البحثية حقيقة مرة، تقول أن الدول الواعية بنواميس النهوض والتقدم والتطور تصنع بيئة الموهبة قبل أن تبحث عن الموهوبين أنفسهم.
1: جميل.
2: ولذلك احنا نتعاطى مع صناعة هذه البيئة.
1: جميل.
2: ونحفزهم انت جيب الفكرة، احنا ما نتدخل كيف تنفذ الفكرة. فقط احنا نعطيك بعض التوجيهات اللي تضمن يعني انك ما تكون ما بعد ما تصل الى مرحلة انك تقع مثلا في مخالفة معينة او مثلا في تحدي معين.
1: جميل.
2: احنا فقط نعطيك الموجهات لكن طبقها مثل ما ترى.
1: جميل.
2: وسبحان الله انت تقول قبل شوية راح يكون في استماع للمبادرات.
1: نعم.
2: وانا
1: نعم.
2: اقول لك اخي سالم ان اليوم الساعة 7:30 مثل ما كنا في حديث اليوم راح يتم تدشين مبادرة من المبادرات المدعومة من الوزارة.
1: جميل.
2: اليوم حقيقة راح تدشن هويتها اليوم
1: الساعة
2: 7:30
1: يعني المبادرات مستمرة ومثل ما قلت لك يعني راح نستمع لمجموعة من الشباب. مستمعينا، بعض المبادرات تبدأ من مشكلة نشعر ان احنا محتاجين نحلها، بس بعضها يبدأ من شغف نريد احنا ننقله للآخرين. مبادرة شبابية اسمها أفاق النجوم، مبادرة غير ربحية اختارت علم الفلك، لكنها ما انتظرت ان الطلبة يأتوا اليها، هي حملت التجربة اليهم من خلال قبة فلكية متنقلة تقدم عبرها عروض بانورامية وورش تفاعلية لطلبة المدارس في محافظة الداخلية. نقترب من هذه التجربة ونسأل كيف ممكن الشغف، شغف مجموعة من الشباب بعلم من العلوم، يتحول إلى مبادرة تنقل المعرفة إلى جيل آخر. ينضم إلينا عبر الهاتف يونس بن سليمان البطراني، مؤسس مبادرة آفاق النجوم. يونس، أهلا وسهلا بك وسعيدين بوجودك معنا.
3: حياك الله أستاذ سالم، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: حياك الله.
3: وشكر خاص لكم على الاستضافة الطيبة.
1: حياك يا يونس. يونس، احنا اليوم نتكلم عن المبادرات الشبابية، ونحن في حلقتنا راح نستمع إليكم أكثر من نحن يعني نسمعكم صوتنا. بدأتوا مبادرة أو عندكم مبادرة اللي هي آفاق النجوم، أنا أسأل من الفكرة، كيف جاتك هذه الفكرة؟ وليش تحديدا علم الفلك كمجال لمبادرتكم؟
3: الله يعطيكم الصحة والعافية، وتحية لكم وللطاقم اللي معكم أستاذ سالم. طبعا هي الفكرة أستاذي جت من يعني أحد الأيام أنا ذهبت لأحد الفعاليات المدرسية فعجبتني حقيقة الفكرة، يعني قبة فلكية متنقلة تأتي إلى الطلاب بسهولة ويسر، تقدم لهم جميع البرامج الفلكية والأركان المصاحبة. يعني كان سابقا يعني لما على سبيل المثال مدرسة فيها عدد 500 طالب يحتاج لهم يعني وقت، يمكن عندنا نحن القبة الفلكية في التابعة لشركة تنمية نفط عمان فيحتاج لهم وقت وأيام، لكن اليوم القبة الفلكية يعني تأتي إليهم إلى المدرسة وتقيم جميع هذه الفعاليات في يوم واحد، يمكن تستفيد أكثر من هذا العدد.
1: جميل.
3: ولماذا علم الفلك اليوم نحن يعني خليناه في مبادرتنا؟ أنا حقيقة منذ الطفولة يعني ملهم بهذا العلم وشغوف جدا إني أتعمق فيه، وفي نفس الوقت يعني يوجد نقص كبير في المادة العلمية الفلكية لدى أكثر فئات المجتمع وبالذات طلاب المدارس، وكذلك العمانيون سابقا لهم باع طويل في علم الفلك والملاحة البحرية وكانوا رواد البحار بكل جدارة، نجد اليوم سيرة أسد البحار أحمد بن ماجد الذي ألف كتابه الشهير الفوائد في أصول علم البحر والقواعد،
1: جميل،
3: ويحتوي على تفاصيل دقيقة وعن اتجاهات الرياح الموسمية وحسابات المواقع النجمية، حتى يقال أن النواخذ البرتغاليين يعني أصيبوا بالذهول من دقة المعارف البحرية التي كان يمتلكها يعني البحارة العرب.
1: طيب يونس، الطالب إيش يكتشف لما يدخل هذا القبة معكم؟
3: الطالب لما يدخل معنا القبة الفلكية، طبعا قبل لا يشاهد هو هذا الفيلم السينمائي أو الرحلة السماوية اللي نأخذها فيها، نحن في البداية نشرح له عن بعض المعارف، عن بعض المعلومات عن الفلك، وبعد ذلك الطالب يحس ويشعر كأنه هو سافر عبر المجرات، لأن نحن عندنا القبة الفلكية بنظام 360 درجة، يعني حواليك يعني ترى الكواكب والنجوم والمجرات تطوف كأنها حولك، يعني كأنك أنت أخذك برحلة إلى الفضاء.
1: جميل جميل. طيب يونس، يعني لما نتكلم عن علم الفلك، علم معقد وفيه يعني أشياء وفيه معلومات وأنتوا تعرضوها للطلبة، كيف تسعوا أنكم يعني تبسطوا المعلومة للطلبة للناشئة؟
3: طبعا يعني نبسطها، اللي هي نخلي العلم بسيط، يعني بعض من التجارب أو بعض من المفاهيم البسيطة، مثلا الكوكب، مثلا زحل وش حواليه، كوكب المريخ وش فيه الخصائص، كوكبنا اللي نعيش فيه هذا كوكب الأرض، يعني ما هي الخصائص، ما هي الميزات، ونبدأ نجيب لهم بعض المقسمات، بعض الألعاب، على أساس إنهم هم يعرفوا ما خلف هذا الكون العظيم.
1: جميل جميل. طيب انتوا الهدف منكم يعني انكم نقدر نقول توقظوا هذا يعني الشعور داخل الطلبة بالفضول تجاه هذا العلم الجميل. هل صار موقف مثلا حسيت فيه انه طالب سأل سؤال معين ايقظتوا فيه هذا الفضول، ايقظتوا فيه شغف المعرفة؟
3: طبعا أستاذ سالم، لما نحن نذهب للمدارس، طبعا من أحد الطاقم معنا يلبس زي رائد الفضاء، وهذا زي رائد الفضاء هم هؤلاء الطلاب يحسوا بالفعل أنه هذا رائد الفضاء هو جاي من الفضاء، ويحبوا أنهم يعني جميل. يقولوا كيف أنت نزلت إلى معنا كيف فتجد أنهم لهم شغف ولهم فضول، إنهم والله إحنا نبغى نكون معاك، نبغى نسافر معاك.
1: جميل.
3: فهذا من الأشياء اللي دائما تحصل معنا في المدارس.
1: جميل. يعني أنت تقدم عرضك في المدرسة، بعد العرض وأنت طالع، إيش الأثر اللي تفكر دائما أنك تتركه في هذه الطلبة؟
3: هو في الحقيقة يا أستاذ سالم، يعني لاحظنا نحن من خلال فعالياتنا الفلكية اللي نسويها في المدارس، يحصل ما يسمى عندنا بالانغماس العلمي. وش هذا الانغماس العلمي؟ الطالب اللي يشوفه داخل القبة الفلكية تذكر يعني وش شاف بالضبط في القبة الفلكية، ولو بعد مدة طويلة. يعني نحن قد نشاهد يمكن أفلام وبعد أفلام وبعد لحظات ننساها، لكن في القبة الفلكية نجد إن الطالب نجي نسأله بعد أشهر يعني يتذكر وش شاف هو بالضبط في القبة الفلكية.
1: جميل.
3: وطموحنا نحن اليوم يعني أكبر بكثير من مجرد مشاهدة عابرة. نحن يعني اليوم ما نبغى الطالب يطلع من القبة وينسى السالفة خلاص، يعني هدفنا الحقيقي إن نغرس ذكريات تظل محفورة في عقلي، ونخليك كل ما طالع السماء يحس إنه في عوالم ثانية يستمتع باكتشافها. نبغى نكون نحن الشرارة البسيطة أو الأولى اللي تحول الفضول عند أبنائنا إلى طاقة وشغف، عشان باكر نشوف منهم علماء ومهندسين ومستكشفين وعمانيين يرفعون رأس البلد فوق.
1: جميل. هو تعرف إيش اللي عاجبني الحين في حديثك أكثر شيء يونس؟ هو حديث يعني كلامك بمحبة وبتعلق بالمبادرة، يعني وفعلا واضح أنك أنت تبنيت هذه الفكرة من محبة وبشغف كبير، وأنا أعتقد أنه الإنسان اللي يعني يؤمن بالفكرة اللي يتبناها، الفكرة راح تستمر والفكرة راح تنجح. أنا يعني أتمنى لكم كل التوفيق يونس، وأشكرك على هذه الإيضاحات، وأشكرك أيضا على هذا الحديث اللي في الحقيقة ما كان يعني حديث تشرح لنا بقدر ما أنت أيضا أعطيتنا حديث وجداني عن علاقتك بهذه المبادرة. شكرا يونس.
3: الله يعطيكم العافية.
1: شكرا شكرا. إذن مستمعينا، بعض المبادرات يمكن ما نشوف أثرها في نفس اللحظة، بس ممكن نقطف ثمارها لاحقا بقدر ما نزرع في وعي الناشئة تجربة علمية وورشة ولقاء أو حتى سؤال يثير فضول هذا الطالب أو هذا الطفل، يفتح أمامه مجال جديد للمعرفة ويكشف له موهبة ما كان يعرفها، وربما يؤثر مستقبلا في اختياراته الدراسية والمهنية. هناك أيضا مجموعة من المبادرات التي سنقف عليها. يعني قلنا نقطة قبل في البداية، فارس، أعود لك فارس العوفي مدير البرامج الشبابية، بأنه بعض المبادرات قد تعلم الشخص أشياء ما تعلمه إياها الكتب. صحيح. تزرع فيه مثل يعني القيادة، التفاوض، اتخاذ القرار، التعامل مع الفشل. البرامج الشبابية إلى أي مدى تسعو في بنائها إنها تكون مساحة لتجربة المهارات بطريقة عملية؟
2: وهذا يعني حقيقة أنا واستمع ليونس قبل شوية يعني صرحت معاه كذا، احنا دائما حاجة يسموها أخي سالم ليفينج لابس، يعني اللي هي المختبرات الحية، يعني إنك أنت تؤنسن المساحات الشبابية بمعنى تخليها آمنة.
1: جميل.
2: ومحفزة.
1: جميل.
2: اللي يعملوا يونس وزملائه في فريق المبادرة تبعهم.
1: جميل.
2: هم فعلا يخلقوا هذه المساحات المؤنسنة والمساحات الحية.
1: جميل.
2: مختبر متنقل مثل ما ذكرت. فلما الطلبة أصلا يعيش تجربة عملية واقعية ويتلبسها كذا، على فكرة هناك تقرير البنك الدولي يشير إلى أنه توفير مثل هذه المساحات الآمنة يعزز الابتكار المجتمعي.
1: جميل.
2: والأفكار المتعلقة بالابتكار المجتمعي بنسبة 35%، يعني يعززها ويطورها.
1: جميل.
2: بنسبة 35%، وهذا تقرير
1: مش بسيطة،
2: مش بسيطة حقيقة 35. وهذا تقرير البنك الدولي في اللي هي تنمية الأفكار الشبابية. لذلك اليوم أنا هذا نموذج حي مثل ما ذكرت أخي سالم، يعني يونس وزملائه في فريق
1: وهو يتحدث أيضا عن المبادرة. أنا يعني استحضرت حديثك عن أنه نحن نترك للشباب أنهم يختاروا مبادراتهم، يشارك في تصميم البرامج، وهذه أهميتها.
2: بالضبط. وإحنا فقط نخلق لهم الجو الآمن والمحفز لا أكثر. أنت عندك لوجستيات، يعني ما قادر، يعني مثلا يجينا شاب والله يقول أنا محصل دعم بس أريد، بس الدعم ما أحصل عليه، نظام القطاع الخاص يقول لك لازم دي عن طريق جهة رسمية، جهة حكومية. فإحنا من ضمن الدعم اللي نقدمه رسالة، مثلا نعطيه رسالة تزكية وبحيث أنه هذه الشركة القطاع الخاص تقدم الدعم هذا.
1: جميل.
2: فهذا اللي أسميه الجانب الآمن والمحفز للشاب. أما كعمل وكأفكار لا تقلق، الشباب ما شاء الله عندهم أفكار وطاقات جميلة، يعني إحنا فقط نوفر هذه المساحة الآمن.
1: جميل. وإحنا راح نتعرف أيضا على أفكار متعددة في هذه الحلقة. مستمعينا، أحيانا ما نعرف حجم قدراتنا إلا لما نضع أنفسنا أمام تحدي جديد. في الوقت القادم راح نقف على مبادرة اختارت أن يكون هذا التحدي بين قمم الجبال. نوى مبادرة شبابية غير ربحية تسهم في تمكين المرأة في مجال الجري الجبلي، وتفتح أمامها مساحة لاكتشاف هذه الرياضة والتدرب عليها وممارستها في البيئات الجبلية. الجبل طبعا بطبيعته يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى عزيمة، قدرة على الاستمرار، وأعتقد من هنا يمكن جاءت المبادرة. لكن نفتح سؤال أكبر، ماذا يحدث للإنسان عندما يخوض تجربة كان يعتقد في البداية إنها أصعب من قدراته؟ هذا السؤال تحديدا ومجموعة من الأسئلة راح نسمع إجاباتها من إيثار بنت حامد النبهاني من الفريق المؤسس لمبادرة نواة. إيثار، نمسي عليك بالخير.
4: مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا فيك. يثار نبدأ من الاسم يعني نواة، ليش ليش ليش ليش اسم نواة وليش الفكرة يعني اللي انطلقت منها هذه التجربة؟
4: طبعا اسم نواة هو يعني بالنسبة لنا معنى كبير، لأن دائما النواة كما نعرفها بشكل مبسط هي البداية الصغيرة، ومع الوقت هي اللي راح تكبر وتنمو وتنبت. فنواة هي البذرة الأساسية اللي تنتشر ونغرسها بالنسبة للأشخاص اللي يدخلوا في مبادرة نواة وتنتج معانا ثمار. فجاء اختيار الاسم بناء على اللي هو العزم والنمو والتطور.
1: جميل. زين إيثار، يعني أنتوا مختارين مجال رياضي واجد صعب، يعني جبال وجري جبلي، يعني موضوع يحتاج يعني لياقة، استعداد، عزيمة. هذا الاختيار ليش؟ أنا عندي سؤال يعني شوية في جانبين. أولا ليش هذا الجري الجبلي؟ والشيء الآخر، هل هذه تجربة الجري الجبلي تمنح المشاركات معك بعد آخر، جانب آخر غير عن الجانب البدني؟
4: أكيد. أول شيء يعني أنا راح أجاوبك على الشق الأول، ليش الجري الجبلي؟ طبعا الكل، أنا أتفق معاكم، الكل لما يسمع فكرة جري جبلي يصيبه حتى يمكن أول شيء الخوف أو الهلع، أنه كيف معقولة تركضوا في جبل؟ لكن خليني أكون قريبة أكثر بالنسبة لطبيعة عمان. طبعا عمان تزخر بمقومات جبلية، ولو تلاحظ قديما يعني قبل وجود اللي هو السيارات، التنقل أهالينا كانوا خلال الجبال. يعني كانت المرأة وأيضا نفس الشيء الرجل اللي يرعى الغنم. فيعني كانت البيئة التضاريسية اللي نشأ فيها العماني هي بيئة صعبة أو بيئة صلبة، وهذا اللي تتميز فيها طبيعة عمان. لكن الجانب الآخر أو اللي هو جانب الجري الجبلي هو أنا في تحدي، وهذا الشيء اللي نحن جذبنا له. طبعا بالنسبة للجري، طبعا هو أنت لما تدخل هذا العالم أبدا ما يعتمد على سرعتك ولياقتك، أنت تتعامل مع صعود ونزول، تضاريس مختلفة، مسارات طويلة تحتاج صبر وتركيز. فغير عن هذا الجانب من الآخر يعني من التجربة اللي هو الجانب اللي يمكن الكل ما يحس فيه إلا اللي دخل فيه، اللي هو حياتك الثانية غير عن الرياضة. لما تدخل هذا المجال يعلمك الصبر، الاستمرارية، وحتى يعني يعلمك طولة البال، يعني كيف تتعامل مع المواقف. فأيضا يعني يبتعد بإمكان الإنسان إنه يبتعد عن ضغوطات الحياة اليومية ويتواصل مع الطبيعة. لذلك نحن في نواة يعني نركز على الرياضة كجزء من أسلوب الحياة، ما فقط هي تمرين أو سباق يعني.
1: جميل. طيب إيثار، يعني أنتوا الحين مبادرتكم نواة مش جري فقط، لا هو جري جبلي. فلو جات واحدة قالت لكم والله أنا يعني حابة الفكرة بس أنا حاسة بخوف، حاسة بتردد من إني يعني أقدم على هذه الخطوة وانضم إليكم، أنتوا كيف تنتقلوا معها مثلا من التردد أو الخوف إلى ممارسة هذه الرياضة بصورة مؤهلة وآمنة؟
4: طبعا نحن في نواة نؤمن أنه يعني كل شخص له نقطة بداية مختلفة، ودورنا في نواة أن نساعد المرأة من المستوى اللي هي بدت فيه. فنحن نبدأ يعني أول شيء نبعد تماما شيء اسمه جري جبلي. أول ما تدخل معانا المبادرة نقدم التأهيل والتدريب، ونعطي أهمية كبيرة اللي على أساس هي تفهم مجال الجري الجبلي وكيف ممكن إنها تتعامل مع التضاريس. ففي عندنا يعني برامج تدريب، برنامج تدريبي في بداية كل سنة يبدأ من شهر فبراير لغاية سبتمبر تقريبا. في بداية البرنامج التدريبي نحن أبدا ما ندخلهم على شيء اسمه قري أبدا، نبدأ معاهم بالخطوة الأساسية من اللي هي القدم إلى الحذاء إلى طبيعة العضلات إلى كيف إنه أصلا الجسم يتعامل مع هذه التضاريس. فبعدها خطوة بخطوة راح نبدأ ندخل في المجال. فيعني نواة تركز على الثقافة والتأهيل والتدريب أكثر من ما إنها تدخل في مجال سريع كذا.
1: جميل جميل. العدد اللي معاكم الحين يعني كبير، المشاركات تحسوا في قابلية مبادرتكم مثلا جالسة تنتشر؟
4: الحمد لله، يعني المبادرة قائمة قبل 3 سنوات. يمكن خليني أقول لك، أول سنة عدد البرنامج التدريبي كان المتدربات يمكن استفادوا 100 متدربة معانا، ولكن هذه السنة وصلنا إلى 300 يعني تقريبا من المتدربات، يعني ساعدنا تقريبا أكثر من 300 متدربة في المجال، وفي منهم حتى مستمرين لحد الحين معانا في السنة الثالثة على التوالي.
1: جميل. طيب عشان أيضا نعرف المستمعات اللي ممكن يتابعنا الحين وتشدهم هذه المبادرة، بالنسبة للمسارات اللي أنتوا تسلكوها، هل فقط في داخل محافظة مسقط، داخل حدود محافظة مسقط، ولا في محافظات سلطنة عمان بشكل عام؟ يعني مدى أيضا في هذه الرحلات، رحلات الجري.
4: بالنسبة للبرنامج التدريبي اللي هو يقام تقريبا في محافظة مسقط، البرنامج التدريبي يستمر من 6 أشهر إلى 9 أشهر تقريبا، يكون كل سنة. البرامج بالعادة تكون داخل مسقط، ولكن في عندنا تحديات وسباقات فرعية نختارها تكون خارج محافظة مسقط، ونعلن عنها في منصات التواصل الاجتماعي لأي بنت حابة تنضم. بالنسبة لي جانب السلامة، طبعا السلامة هي أولوياتنا، وعشان كذا نحن لما تدخل معانا المتدربة نبدأ معاها بالتأهيل والتثقيف قبل لا نبدأ في الجانب العملي. فالحمد لله يعني عندنا أيضا في المبادرة طاقم طبي مؤهل ومتواجد في كل مسارات، سواء نحن طلعنا هذا المسار. طبعا المسارات اللي نحن نروحها بالغالب هي مسارات معتمدة من قبل وزارة السياحة، وأيضا معتمدة من قبل وزارة التراث والسياحة، أيضا وأيضا معتمدة من قبل جميع اللي هي شركات السياحة.
1: جميل جميل. طيب نحن تكلمنا الحين معك إيثار عن يعني ايش الاثر اللي انتم تتركوه في المشاركات. انا اسال هذه المبادره، مبادره نواه، ايش الاثر اللي تركته فيكم انتم او صنعته فيكم انتم، وايش الاشياء اللي اكتشفتوها في انفسكم من اول ما بديتوا هذه التجربه؟
4: يمكن يعني هي كلمه جدا بسيطه انا اقولها لكم، لكن معناها جدا يحمل كبير، اللي هو التعاون. في البدايه كنا نعتقد ان نحن فقط نساعد المراه على اكتشاف رياضه، خلنا نقول انها كانت قبل فتره ما مكتشفه بصوره كبيره، لكن لما بدت تنتشر صار في مجتمع، وهذا المجتمع يبحث عنه الكثير من النساء، سواء كان من النساء أو الرجال. فالحين صارت نواة كمرجع أساسي يعتبروها إنه يبحثوا عن اللي يبحث عن هذه الرياضة.
1: جميل.
4: وأعتقد إنه أكثر شيء اكتشفناه حتى في أنفسنا نحن كعضوات، إنه نحن نتحمل أكبر ما كنا نعتقد إنه فقط هي هذه الرياضة، لا، نحن صارت عندنا مسؤولية ان نحن ايضا نكون كعضوات ملتزمين التزام تام، بحيث ان نحن يعني لما نلهم الغير نلهم بطريقه، خلنا نقول ما ان نكون قدوه، ولكن نكون نساعد المجتمع في هذا القسم.
1: جميل جميل جميل، حديث جميل إيثار. انا اشكرك على هذه الاضاءات عن مبادره نواه. إيثار بنت حامد النبهاني من الفريق المؤسس لهذه المبادرة، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات، على هذا الحديث الجميل، وأتمنى أيضا أن حديثك يحفز مجموعة من المستمعات يشاركوا معاكم يتعرفوا على هذه التجربة الجميلة.
4: شكرا لكم، وأنا سعيدة جدا باستضافتي لكم. شكرا
1: شكرا شكرا, شكرا لك. إذن فارس، يعني في المبادرة تعيد حتى لأصحابها اكتشاف ذاتهم من أول وجديد، يعني مش تأثيرهم فقط على الآخر، حتى على نفسهم هم. يعني
2: بالضبط، يعني الشخص الذي يقدم الخدمة مع التجربة والخبرة والممارسة دائما يعني تظهر له أشياء بعد ذلك يراها في الآخرين ثم يعكسها على ذاته.
1: جميل.
2: لأنه هو يمر بمجتمع متعدد الأنماط، متعدد العقليات والتوجهات. لما تقول لك احنا جينا نساء من مختلف الأنماط، يعني اللي بادية أصلا واللي بعدها ما قالها جربت، يعني مختلف المستويات، فهم يعطيهم هنا، انت دائما كلمة كررتها عدة مرات أخي سالم، اللي هي أنها تكتسب مهارة القيادة وكيف تكون عندها كفاءة ذاتية. وهنا يمكن يقودنا أيضا على فكرة منظمة اليونسكو في إحدى تشير في كثير من دراساتها إلى أن برامج التمكين الشبابي الناجحة تقيس ثلاث أشياء رئيسية.

0: لا واعي يقول لا في كل شيء ممكن، ما في شيء ما ممكن.
1: قادر.
0: ايوه، بدل ما كان قبل يعطي اشارات انه ما يستطيع، صار اليوم بسبب هذه التجربه من خلال نواه انه الان ينتقل الى حياه، ينعكس على حياته الشخصيه اصلا.
1: جميل
0: وفي
1: جميل.
0: النهايه يكون عنده البعد الثالث اللي هو المسؤوليه المجتمعيه، يصير انسان واعي عنده مسؤوليه، يستشعر انه هو له دور في رؤيه عمان 2040، له دور في قريته، في اسرته، في مجتمعه بشكل عام.
1: جميل.
0: فحقيقه هذا يؤدي الى نجاح باهر جدا، ونواه حقيقه من المبادرات الرائعه جدا، واللي ايضا حققت جائزه الاجاده الشبابيه وكرمت من قبل صاحب السمو ذي يزن
1: نعم
0: يعني في الاحتفال بيوم الشباب العماني،
1: جميل
0: فهي من المبادرات حقيقه الرائده.
1: جميل. إذن مستمعينا، أحيانا نعيش سنوات نحن ما نعرف أنفسنا، يعني أو بالأحرى نعرف أنفسنا فقط من خلال الأمور اللي اعتدنا عليها بشكل يومي، لكن ممكن تجي تجربة جديدة تخلينا نكتشف جانب آخر تماما ما كنا نعرف إنه موجود في داخلنا من الأساس. وهنا بالضبط تكمن يعني إحدى أجمل قيم المبادرات الشبابية. المبادرات تضع الشاب تضعه أمام تجارب ومواقف مختلفة تخليه يعيد اكتشاف ذاته من أول وجديد، ويعيد النظر حتى في الصورة اللي رسمها هو لنفسه سابقا. نتواصل معكم في محطات متنوعة نقضيها اليوم مع مبادرات شبابية متنوعة ومحطات مختلفة نقف عليها من زاوية أخرى.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: ليس من زاوية الرؤية الاعتيادية، وإنما من زاوية أخرى نطرح مواضيعنا ونناقشها مع ضيوفنا، ونقف وإياكم مستمعينا على تفاصيل منوعة. تحية دائمة متجددة لكم عبر أثير إذاعة الشباب ولكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. مستمعينا، قد يدخل الشاب إلى إحدى المبادرات بتوقعات بسيطة، يعني يجي كمشارك يحضر فعالية يخوض تجربة جديدة، وهو حط في باله أن الأمر راح ينتهي بانتهاء البرنامج. لكن بعض التجارب قد يدخل إليها شخص ويخرج منها شخص آخر تماما، يعني بين أول يوم وآخر يوم تحدث أشياء كثيرة، تتغير طريقة حديثه، نظرته، قدراته، جرأته أيضا على اتخاذ القرار، وربما حتى طموحاته وما يرسم لمستقبله. عشان كذا أجمل ما تقدم المبادرات ليس

0: الأنشطة والفعاليات اللي تحدث خلالها، وإنما الشخص اللي يخرج منها في النهاية. نجدد الترحيب بضيفنا اللي يصاحبنا في استوديو هذه الحلقة، الأستاذ فارس بن محمد العوفي، مدير البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. فارس، أحيانا الشاب أو نحن حتى أيضا ما نقدر نكتشف موهبته إلا بعد ما نعطيه الفرصة. من موقعك كمدير لدائرة البرامج الشبابية، هل لديك مثلا تجربة لشاب بدأ على اعتبار انه هو يحاول يكتشف قدراته، يحاول يكتشف مواهب، ولكن لاحقا هو اصبح قائد لمبادرة او مشروع؟
1: نعم، حقيقة مش لدي قصة، لدي قصص كثيرة. يعني بحكم يعني وجودنا في الوزارة وتعاطينا مع القطاع الشبابي حقيقة من ظفار الى مسندم، يعني من شمال وجنوب عمان، من شمالها الى جنوبها حقيقه، ومن شرقها الى غربها، يعني كثير من القصص. ويمكن نتحكى في بعض القصص. يعني يوم من الايام حقيقه احدى الامهات تتصل بنا في، وهذه من القصص التي لا انساها حقيقه، تقول انا سجلت ولدي في احد برامجكم، لكن اتمنى انكم تقبلوه. يعني فرديت عليها قلت لها ولا يهمك، يعني أول شيء اتصالك على العين والرأس، لكن هل ممكن أسأل سؤال بسيط؟ ليش يعني؟ ليش تريدين اختاره؟ يعني ليش تريدين يدخل البرنامج؟ هل ممكن أعرف؟ فقالت لي والدي في البيت شخص انطوائي جدا، حتى عند أولاد عمومته أولاد خواله ما يطلع أبدا، ولذلك أنا أريده يطلع، أريده يعني شخصيته تتغير وكذا. قلت له خلاص كفاية، أنا ما أريد أكثر عن كذا، غرضنا وهدفنا هو هذا، ان احنا كيف ننقل الشاب ويصبح شاب معتمد على ذاته وعلى نفسه، كيف بعدين ممكن يساهم في اسرته في مجتمعه وكذا. عموما قبلنا الشاب، فعلا تم قبوله في البرنامج ودخل البرنامج. تقريبا بعد شهرين من انتهاء البرنامج تتصل نفس الام وتقول انا اريد اتواصل مع الاخ فارس، يعني فحولوها عندي. قالت لي انا بس متصله، بس اريد اقدمكم رساله شكر عظيمه على الشيء اللي تسووه. يعني والدي اليوم يطلع، وبالعكس هو يطلب انه يطلع ويشارك ويروح ويجي كذا. حقيقة هذه اللفتة يعني تشعرك الى اي درجة انت اللي جالس تسويه ما شيء بسيط، وانك لما تعطي بس المساحة مثل ما ذكرت اخي سالم، قد يتحول فعلا الى شخص اخر. قد هذا يتحول من جانب سلبي هو يصير سفير لزملائه في مجتمعه وفي كذا. وهنا اتذكر مقولة، يعني مرة كنت في استضافة المخترع السعودي مهند أبودية، فكنت أقول إيش طموحك مهند، يعني وهو رجل كفيف ومخترع على مستوى عالمي، فيقول أنا طموحي 4 ميمات. فاستغربت فقلت له كيف 4 ميمات؟ قال أنا طموحي أن أنا أخرج لهذا العالم 1,000,000 مخترع مسلم محترف.
0: يا سلام.
1: فقلت له زين أنت مهند، أنت ضامن أصلا أنك تعيش عشان تخرج 1,000,000؟ قال لا فارس، أنا ممكن أخرج 1,000، بس كل واحد من هذا 1,000 يخرج 1,000.
0: الله.
1: فأنا تظل أثري وصدقتي جارية.
0: يا سلام.
1: فتخيل أخي سالم اليوم لما أنت تغير شاب في مجتمع أو في بيت أو في، فهذا راح ينقل أثره إلى زملائه وإخوانه مجتمعه اللي حواليه.
0: جميل.
1: فهذه القصة انعكاس لهذا المفهوم.
0: جميل.
1: فإحنا اليوم حقيقة هذا اللي نسوي، نعطي المساحة والمبادرات الشبابية حقيقة هذه أكبر أثر إنه ممكن تحتوي. صارت اليوم مبادرات ما شاء الله، يعني اللي تتقدم في السنة الواحدة تتجاوز 150 إلى 200 مبادرة.
0: جميل.
1: وهذا يعني مؤشر يعني إيجابي.
0: بس أيضا يعني بما أنك أنت تحدثت عن المبادرات وإقدام الشباب وغيره، يعني نجد فئة من الشباب يحرصوا على المشاركة في البرامج اللي تطرحها المبادرات، أو حتى في يعني أيضا تبني مبادرات، لكن هناك شباب آخر تحصله يعزف عن مثل هذا الأمر. كيف نكسر حاجز إن الأنشطة الشبابية يعني مش موجهة لفئة معينة فقط، لا هي موجهة للجميع؟
1: هذا من خلال المبادرات نفسها. أو بخبرك شيء أخي سالم، المبادرة تأتي في العام اللي بعده. إحنا كل سنة على فكرة، كل سنة مفترض إن المبادرة إذا أرادت أن تستمر تحت مظلة الوزارة يجب أنها تقدم أيضا في العام القادم. يعني هي تظل مستظلة تحت مظلة الوزارة سنة كاملة.
0: جميل.
1: لكن في الإعلان اللي بعد اللي ذكرته أنا، أن كل سنة بداية السنة ينزل إعلان، المبادرة إذا تريد تستمر تحت مظلة الوزارة لازم تقدم مرة ثانية. زي ليش هذا ليش تقدم مرة ثانية؟ لأني أريد أشوف هذه المبادرة إلى أي درجة الفئة المستهدفة اللي هي استفادتها، هل هي الفئة جالسة تزيد، هل فعلا قادرة أنها تؤثر على الأشخاص الآخرين اللي موجودين في مجتمعها في كده. فإحنا هناك مؤشرات نقيس فيها استدامة المبادرة.
0: جميل.
1: فاليوم المبادرة اللي تبدأ بخمسة أو عشرة، اليوم مثلا إيثار قبل شوية تقولك إحنا بدينا بمئة، وهذا يعتبر ترى رقم كبير يعني، تشوفه يمكن البداية مئة رقم بسيط،
0: وصل إلى 300
1: وعلى طبيعة المبادرة مالهم يعني، ما طبيعة بسيطة اللي أنت ذكرتها. فاليوم وصلوا إلى 300، إذن جالس الأثر يتواصل وينتشر مع هؤلاء الأشخاص اللي كان عندهم عزوف.
0: جميل.
1: لأن إيش اللي يحفز الشاب على المشاركة؟ أنا لما كان المحيط المجتمع اللي حواليني ما في تفاعل. جميل. وفجأة أجد المحيط اللي حواليني متفاعل ومتحفز، هذا أكيد يقودني أنا كشاب من عزوف إلى أن أنتقل إلى مرحلة المشاركة.
0: جميل. إحنا أيضا نشارك مجموعة من الشباب ونستمع أيضا إلى مبادراتهم. مستمعينا، وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر المساحة اللي يستطيع فيها شخص واحد فقط اليوم أن يصل بكلمة أو صورة أو مقطع قصير إلى آلاف وربما إلى ملايين الأشخاص. هنا تصبح القدرة على التأثير مصحوبة نوعا ما بمسؤولية كبيرة جدا. من هذه المساحة انطلقت مبادرة اسمها CFR، هي مبادرة شبابية غير ربحية تهتم بقضايا وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين وصناعة المحتوى والمسؤولية الرقمية. هذه المبادرة تسعى إلى القيادة، تسعى إلى إحداث أثر إيجابي في هذا المجال. نقترب منها أكثر من مؤسسة هذه المبادرة، إيمان بنت قاسم الشرقي. إيمان، مرحبا بك.
2: يعني عبر الاتصال ندل على شيء، فهو يدل على حرصكم بالإعلام الرقمي، وإحنا بالفعل نحب لما نشوف إنه فيه حرص، هذا يشجعنا أكثر إن إحنا نستمر كمبادرات شبابية.
0: ونحن نسعد بتواصلكم كثير، وأنتوا في الأساس يعني أساس الحلقة اليوم، نحن نستمع لكم أكثر مما إحنا نخاطبكم. إيمان، خليني أبدأ معك. يعني نحن اليوم أمام مجال مزدحم جدا بطبيعة الحال، بالمحتوى، بالمؤثرين، بالمنصات، في تليفوناتنا، في كل مكان. إلى إيش اللي يعني إيش الشيء اللي خلاكم تشوفوا إن هذه المساحة من المحتوى، مزدحمة بالمحتوى والمؤثرين، هي محتاجة إلى مبادرة شبابية متخصصة مثل مبادرتكم اللي سميتوها CFR؟
2: مثل ما تفضلت، كلامك صحيح، في كثافة للمحتوى وفي كذلك سرعة كبيرة في انتشار هذا المحتوى، يمكن حتى سرعة الانتشار أسرع من قدرتنا على تحليل والتحقق من هذا المحتوى، ولكن هذا الانتشار السريع حتم علينا إحنا كمبادرات وأي جهة مسؤولة أنه لابد أنه خلاص يعني يكون في دور من توعية المجتمع بهذه المنصات، بماهية الإعلام الجديد. فيعني التوعية ورفع المسؤولية الرقمية هذه مش رفاهية، خلاص هي شيء محتم. لذلك يعني مبادرتنا كان هدفها الأول أنها يعني تصل للشباب وتنقل زوايا مختلفة من الإعلام الجديد، وتكون يتناول من زاوية شبابية وكذلك بحثية. ولما أقول بحثية أنا قصدي أنها تكون مبنية على استطلاع وعلى دراسة، مش مبنية على رأي شخصي. وإن استعانت برأي فهي تستعين بالرأي العام عشان يعني يكون محايدين في الطرح.
0: جميل جميل. طيب يعني عرفينا شوية على المبادرة أكثر، أنتوا إيش البرامج اللي تقدموها، كيف تروحوا للشباب، يعني كيف تستهدفوا الشباب، كيف توصلوا لهم؟
2: هذه المبادرة بداية انطلقت عام 2022، هي هدفها في البداية انه نقوم احنا مثل ما تقول باستطلاع، او انه ناخذ البيانات اساسا الداتا الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت من صناع نفسهم او حتى من المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، نشوف من خلالها توجه الناس، وعي الناس وين رايح بالضبط، شو اللي يحتاج له توجيه، شو الشيء اللي لابد منه احنا نسلط عليه الضوء اكثر. بعد ذلك يتم طرحه بجلسات حواريه، سيمينارات، يعني الايفنتات اللي تعملها المبادره مختلفه وعلى حسب حتى الفئه المستهدفه.
0: جميل.
2: سبق احنا سوينا في مدارس، في جامعات مثل جامعه الفنيه، جامعه السلطان قابوس.
0: جميل. جميل جميل، يعني هم هناك مساحة من الالتقاء المباشر مع المستهدفين، وتعرضوا عليهم تحليلاتكم للدراسات اللي تقوموا فيها.
2: بالضبط.
0: جميل جميل. طيب اليوم يعني أي شاب عنده هاتف وحساب في مواقع التواصل الاجتماعي ويقدر يوصل إلى آلاف الأشخاص، متى نقدر نقول إيمان إنه الوصول تحول اليوم من مجرد حضور رقمي إلى والله مسؤولية يتحملها هذا الشخص؟
2: نقول من اللحظة اللي يصبح فيها أساسا هذا المحتوى اللي نشره الشخص قادر على أن يؤثر على أفكار، سلوكيات، مشاعر، حتى قرارات الأفراد. هي إحنا ما نقدر نقول إذا شخص وصل لليوم متابع خلاص هنا صار عليه مسؤولية، لا، المسؤولية تعتمد على التأثير. وإن كان جمهورك صغير، مجتمعك صغير، مجتمعك الرقمي، طالما أنت المحتوى اللي تطرحه في أشخاص يتأثروا به فأنت مسؤول، لازم تعي هذه المسؤولية.
0: جميل جميل. طيب اليوم يعني إيمان إذا نتكلم عن صناعة المحتوى اليوم أصبحت لكثير من الشباب هي يعني طريق للشهرة، هي أيضا مصدر دخل لكثير منهم اليوم في موضوع صناعة المحتوى، ويعتبر مصدر دخل لكثير من الأشخاص. كيف نحقق المعادلة بين البحث عن الانتشار والمحافظة أيضا على قيمة المحتوى والمسؤولية تجاه الجمهور، بما أنك أنت أيضا تفضلت وقلت بأنكم تعملوا دراسات وأبحاث وتحللوا هذه النقاط اللي تلاحظوها؟
2: أول شيء إن الانتشار أساسا بحد ذاته، الشخص اللي يريد ينتشر أو يريد محتوى ينتشر ويريد هو ينشهر، هذا مش شيء سلبي. يعني في النهاية هي فرصة مهنية حقيقية صارت متاحة للشباب، بحيث إنهم يتقنوا مهاراتهم وطاقاتهم وإبداعاتهم بشكل صحيح. هي متى يكون في تحدي فعلا؟ لما يبدأ يكون هذا الانتشار هو هدف يبرر لهم أي وسيلة كانت، يكون بطريقة عشوائية. لذلك أساسا حتى المبادرة حاليا تعمل على أنها تشكل برامج تأهيلية لصناع المحتوى. فأحيانا هو يكون عنده طاقة ويكون عنده إبداع، ولكن ما عنده قد، يعني مش مؤهل كفاية، ما عنده الأدوات اللازمة، فيتخبط، تكون حركته عشوائية. فدورنا احنا كمبادرة نوجهه بحيث انه يكون متوازن ما بين رغبته في الانتشار، ما يخسر ميزانه وينسى انه حتى لابد انه قيمة المحتوى المطروح مهمة جدا تضاهي رغبة الانتشار، ما تقل عنها يعني.
0: جميل. طيب هذا بالنسبة لصناع المحتوى. فيما يتعلق بالمتلقين ايضا، يعني المشكلة اليوم هل في المحتوى نفسه ولا في طريقة تفاعلنا إحنا معه من خلال إعادة النشر، التعليقات، أو بالأحرى صناعة الجدل كما يقال، ومنح المحتوى، بالتالي منح المحتوى السلبي مزيد من الانتشار؟
2: في كلاهما، لأنه قد يكون بالفعل في محتوى سلبي ويكون غير مناسب أخلاقيا أو مجتمعيا، ولكن هذا المحتوى لما أنا أرفضه كشخص وأقوم أنشره أو أني أعلق عليه، فأنا أعطيه قوة هي بالأساس ما موجودة لهذا المحتوى، فأنا ما سأقوي وأنا ما مدركة لهذا الشيء. عشان كذا يعني كان محور أساسي في الجلسات اللي سبق عملناها كيف أنت تكون ناقد، تعرف شو الشيء اللي تتفاعل معه والشيء اللي تترفع عنه. فالشيء السلبي الأفضل لك تترفع عنه لو كان هو أساسا انتشاره بسيط، عشان ما تزيد من انتشاره ويوصل لشرائح أكثر.
0: جميل. أنتم بدأتوا من 2022 إيمان، مثل ما قلتي في البداية، يعني تقريبا نحن 4 سنوات في هذه المبادرة. إيش خططكم القادمة لتطويرها، توسعتها، انتشارها؟ وقبل لا أسأل عن هذا عن هذه النقطة، هل أنتم الحين يعني تشعروا بأنه بالفعل جالسين تحققوا أهداف المبادرة؟
2: ليست جميع الأهداف، ليكون واقعيين يعني الهدف الأكبر التوعية، هذا الحمد لله في نتيجة ملموسة، لأن الشخص ما بس يحضر معانا ويطلع وينسى ما تم مناقشته خلال الجلسة كانت أو السيمينار أو الندوة أو غيره. ففي ملامس إنه الأشخاص بعدين يتواصلوا معانا، حتى يعني أولياء أمور لو كان يعني نتكلم عن فئة عمرية صغيرة في أثر. ولكن إحنا يعني طموحنا أكبر، إحنا حتى يعني من الأهداف اللي وضعناها وللحين للأمانة لم تتحقق، وإن شاء الله تتحقق في يومنا، إحنا نعمل مثل الشبه الأكاديمية، يعني تأهيل صناع المحتوى. بداية حتى قلنا مش نبدأ بس ببرنامج يمتد لخمسة أسابيع، يكون من خلال الأشخاص يشاركوا، هم صناع محتوى ناشئين، فإحنا نقوم بتوجيههم، تأهيلهم، تدريسهم نظريا وعمليا، وبالتالي حتى يكون في النهاية تخريج لهذا صناع المحتوى، هي تكون في نقطة بداية.
0: جميل جميل جميل، إحنا نتمنى لكم
2: إن شاء الله نكون قادرين، يعني
0: إن شاء الله تكونوا قادرين، وإحنا نتمنى لكم إنه هذا الشيء يتحقق لمبادرتكم، ومبادرتكم تستمر أيضا وتتوسع بشكل أكبر. إيمان، أشكرك إيمان بنت قاسم الشرقي، مؤسسة مبادرة CFR، شكرا جزيلا.
2: العفو.
0: شكرا شكرا شكرا إيمان. أستاذ فارس العوفي مدير البرامج الشبابية ضيفنا في الاستوديو، أرجع لك في نقطة أنا أريد أتكلم عنها فيما يتعلق بالمبادرات. نحن كبشر يعني دائما نخطئ، نصيب، نخفق هنا، ننجح هنا. أهمية أن نسمح للمبادرات الشبابية إنه والله ما في مشكلة أنك تجرب وتخطئ.
1: نعم، ذكرتني هنا بمصطلح جميل تتعاطى الدراسات الآن، اللي هو يسمى الفشل الذكي. الفشل الذكي أو الفشل سريع التعلم. بمعنى، وهذا يحصل بشكل كبير جدا في موضوع المبادرات الشبابية.
0: جميل.
1: لأن مساحتها صغيرة ومحتواها صغير، مش على مستوى مشاريع كبيرة. يعني لما نتكلم مثلا عن مشروع ريادة أعمال أو مشروع تجاري، في اللي يكون عندك اللي هو ما يسميه بال اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو يعني حالة الطوارئ، يعني تكون المجازفة فيها كبيرة جدا. بينما في المبادرة الشبابية المساحة بسيطة جدا، وبالتالي مساحة الفشل متاحة. انت ممكن تفشل وتجرب، تفشل وتجرب. لذلك احنا بعض الاحيان تجينا مبادرة مثلا انا مقدمة على دعم 3000، انتوا اعطيتوني 300 ريال، يعني شلت صفر، لكن ده الصفر واجد كبير، يعني فارق كبير بين 3000 و300 ريال، وانا اريد ابدا انطلق. قلنا لها جميل جدا، احنا متعمدين نشيل هذا الصفر، احنا نباك خلال سنة للعام القادم انت توصلين لهذا الصفر، يعني انت تأخذين لهذا الصفر، احنا الان لغينا الصفر، فانت تودينا للصفر، ترجع الصفر هذا.
0: جميل.
1: من خلال انك تاخذي 300 وتجربي وتسعي وتثبتي ان فكرتك يعني لها صدى واستدامة واثر مجتمعي. فلما يجيبوننا في نهاية العام التقارير ونبدأ نتابع ونحلل هذه التقارير ونشوف الأثر اللي حققوه.
0: جميل.
1: في العام اللي بعده احنا نعطيهم يعني دعم أكبر. فبالتالي نمشي معاهم بالتدرج. لذلك حقيقة المبادرات الشبابية دائما أنا أقول للشباب اللي ما دخلوا مبادرات شبابية، ادخلوا مبادرات، سواء تصنعوها بأنفسكم أو تشاركوا في مبادرات.
0: جميل.
1: لأنها مساحة جميلة للتجريب، للفشل، للتعلم بشكل كبير جدا وسريع.
0: جميل.
1: لذلك فعلا هذه مساحات يعني متاحة أن الواحد يتعلم فيها الشيء الكثير حقيقة.
0: جميل.
1: وأنا يعني شخصيا يعني أتذكر في 2013 دخلت مبادرة أنا موجود فيها لليوم. للعلم يعني. وعلى الرغم أن أنا في المبادرات وفي الوزارة وكذا، لكن ما زلت أحب يعني أمارس مثل هذه الأشياء في أوقات الفراغ، بالعكس تفيدني بشكل كبير جدا. يعني.
0: عرفنا عليها. طيب،
1: هذه مبادرة حقيقة بدأت في 2013، واتذكر حتى دشنها كان وزير الإعلام السابق يعني عبد المنعم الحسني، اللي هي مبادرة حملة مبدوع عمان، وهذه مستمرة لليوم موجودة، وحتى حققت نتائج، اليوم واصلة للمستوى العالمي.
0: جميل.
1: بدأت محليا ثم خليجيا ثم عربيا، الآن واصلة مسابقة إحسان إلى المستوى الدولي.
0: جميل.
1: والحين حتى هي مدعومة من ضمن شريك استراتيجي وزارة الثقافة والرياضة والشباب مع هذه المبادرة.
0: جميل. أنا أرجع لموضوع الدعم اللي أنت تفضلت فيه في البداية وحدثنا قبل أسألك عن المبادرة أيضا اللي تنتمي لها. خلينا الحين نبدأ عن موضوع الدعم في المبادرات، كيف تتلقوا المبادرة، تدرسوها، إيش نوعية الدعم وتفاصيله.
1: نعم، دعم المبادرات يحتوي على عدة أبعاد، يعني في مبادرات تحتاج إلى دعم مالي يعني حقيقة، وهذه احنا نقدرها ونقيمها، مثل ما قلت لك بعد ما ينتهي التسجيل نبدأ نقيم. وهي المبادرة أثناء التسجيل أصلا تختار تختار هناك في التسجيل إيش نوع الدعم اللي تحتاجه. بعض المبادرات على فكرة أخي سالم هي ما تحتاج دعم مالي أبدا، تحتاج دعم لوجستي. كيف يعني لوجستي؟ يعني هي محتاجة مرافق، محتاجة أماكن تنفذ فيها فعالياتها.
0: الحين فارس خلينا الحين نفترض بأنه حد يسمعنا من المستمعين عنده مبادرة حاب أنه هو يتقدم فيها، أعطينا التفاصيل كيف يتبع الإجراءات.
1: نعم، أول ما ينزل الإعلان مع بداية العام
0: جميل،
1: ويعطى مساحة الإعلان يسجل في الإعلان يقدم مبادرته ويرفق الملف التعريفي الكامل للمبادرة. وبعد ما يقدم مبادرته يختار طبعا هناك إيش أنواع الدعم اللي يريدها، هل هو مالي إداري لوجستي إيش بالضبط، يحدد نوع الدعم. طبعا بعد ما ينتهي التسجيل يقوم الفريق الفني المختص بدراسة كل المبادرات المتقدمة وتحليلها وتوزيعها، اللي تحتاج مالي بروحها هذه مجموعة، واللي تحتاج لوجستي وإداري وكذا يصنفها. وبعد ذلك يتم التواصل مع الشاب ويتم الحوار والجلوس مع الشباب. وبعدها بأسبوعين، العملية ما تطول، خلال أسبوعين يتم الإعلان رسميا في حسابات الوزارة عن كل المبادرات المدعومة. يعني هذه السنة تحت مظلة الوزارة تقريبا ما يقارب 84 مبادرة،
0: 84
1: تحت مظلة الوزارة لمدة عام كامل. وعلى بداية العام القادم بينزل إعلان مرة ثانية مع بداية كل سنة. فالعملية جدا بسيطة، يعني ما فيها تعقيدات كثيرة. وعلى فكرة بعض المبادرات الآن للسنة الثالثة والرابعة تحت مظلة الوزارة، لأنها جالسة تثبت أثرها المجتمعي وتحصل على الدعم فعلا. وبعضها بالعكس قالك خلاص أنا جزاكم الله خير خلال سنتين ثلاث سنوات صرت واقف على رجولي، والآن أحتاج أني أكون أبني يعني أمشي بنفسي بدون جميل. بدون الوزارة.
0: جميل.
1: فقلنا له بالعكس هذا توجه رائع جدا.
0: جميل. هل في مبادرات أنتم مثلا تقرروا أنها تستمر يستمر لها الدعم أو يتوقف لها عنها الدعم مثلاً؟
1: بالضبط، في مبادرات حقيقة لأنه من خلال المتابعة والتقييم، تقييم الأثر المستدام يعني ما تحقق أثرها المستدام ولا، وتكون خططها ما شاء الله في البداية كبيرة جدا.
0: أيوة.
1: بعدين لما تيجي تشوف النتائج يعني لم تحقق حتى 20%. وربما هناك أحيانا في شوية يعني تكاسل شوية من الشباب في تنفيذ تلك الأهداف، بينما في مبادرات تستمر في دعم الوزارة. وعلى فكرة هناك مبادرات وصلت إلى مستويات عالية جدا، يعني تحولت من مجرد مبادرة شبابية بعد ذلك يمكن نذكر بعض النماذج.
0: جميل.
1: إلى مؤسسات لها سجل تجاري.
0: جميل.
1: صارت بعد ذلك مؤسسات قائمة بذاتها.
0: جميل. نحن بنيجي عليها وبنحاول أن نتعرف عليها، لكن مثلا أنتوا والله يعني تعملوا مثل ما قلت دراسة أثر هذه المبادرة وشفتوا أن المبادرة هذه يجب أن يتوقف عنها الدعم ويجب أن تتوقف حتى لأنها ما جالسة تحدث الأثر المطلوب منها. وجاكم راعي المبادرة صاحب المبادرة قال لكم لا أنا كذا مثلا يتناقش معكم، يعني هل كيف تتعاملوا أنتم في مثل هذه المواقف؟
1: لا احنا ناخذ ونعطي مع حقيقة الشاب ونقول له ما مشكلة، أنت الآن حصل من البداية قبل لا يبدأ بعد ما يحصل على الدعم احنا نجلس معه ونقول له ترى هذا اللي أنت قدمته، فهل أنت جاهز أنك على نهاية العام تقدم تقرير أنك فعلا حققت هذه الأشياء؟ نبدأ نتعاطى، يعني نقول للشاب لا تبدأ بشيء حلم كبير ضخم، ابدأ بشيء بسيط حبة حبة خطوة خطوة وإحنا معاك في الخط، لكن لا تعمل أشياء كبيرة وبعد ذلك ما تكون أصلا، قد يكون بسبب عدم التفرغ، قد يكون بسبب البيئة المحيطة. فإحنا بالعكس نعطيه التوجيه. على فكرة إحنا عندنا موجهين وميسرين للمبادرات.
0: جميل.
1: وفي جميع المحافظات أسسنا فريق توجيهي موجودين هم من أبناء المحافظات. فعندنا في 11 محافظة عندنا موجودين الموجهين فيستعينوا فيهم المبادرات ويساعدوهم ويوجهوهم بحيث أنه يحقق. أنا أقول لك يعني نادرا تكون عندنا مبادرة بدأت وفعلا توقف الدعم عنها هذه المبادرة، فأغلب المبادرات اللي حصلت على الدعم استمرت يعني نتيجة وجود هذه الموجهين، نتيجة أيضا دخولهم برنامج. أخي سالم بعد ما يتم إعلان المبادرات المدعومة قبل ما ينطلقوا في أعمالهم يدخلوا حاضنة تسمى حاضنة المبادرات الشبابية.
0: حاضنة المبادرات الشبابية. جميل.
1: إيش هذه الحاضنة؟ إنه بعد ما يتم خلاص الإعلان عن المبادرات مثلا اللي ضربنا مثال 84 مبادرة يدخلن في حاضنة لمدة أسبوع كامل. هذه الحاضنة يتجمعوا في مكان ويتم عمل ورش عمل، كيف يعملوا تحليل مالي، كيف يعملوا أنشطة، كيف يصيغوا المبادرة، كيف يعملوا شراكات مع المؤسسات، فنعلمهم ونعطيهم كل المهارات اللي يحتاجوها عشان يبدوا ينطلقوا في مبادرتهم.
0: جميل.
1: وهذا يساعدهم كثير انه يحققوا اهدافهم.
0: جميل. ايش آلية المتابعة عندكم فارس؟
1: اول شيء بالحضور، يعني احنا نقول اي شيء تعلنوه في جروب واتساب موجود للمبادرات كلها. اي فعاليه يريدوا يقيموها يرسلوها في الجروب ويكون في حضور من الوزاره والمتابعه على ارض الميدان. هذه واحد. الشيء الثاني ايضا التقارير الدوريه اللي ترسلها المبادرات للدائره عندنا دائره المبادرات يتم ايضا متابعتها. وبعد ذلك يتم في نهاية العام تقديم تقرير تفصيلي عن ما هي الأشياء اللي حققوها من شراكات، كم عدد الفئات المستهدفة اللي حققوها وفعلا اللي استفادت من المبادرة. فكل هذه الأرقام والمؤشرات هي تعطينا يعني مؤشرات للمتابعة وقياس الأثر هذا.
0: جميل.
1: فهذه بعض الأدوات اللي نستخدمها في في في القياس.
0: جميل جميل. انت تحدثت عن شقين للدعم، الدعم المادي والدعم اللوجستي. انا اريد اعرف ايش نوعيه الدعم اللوجستي اللي تقدمه.
1: مثل ما ذكرت، انا ذكرت في كلامي انه احيانا بعض المبادرات تحتاج الى مرافق فقط. تقول انا عندي ما احتاج جانب مالي، انا احتاج الى لوجستي، قد احتاج الى مرافق، قد احتاج الى رساله تزكيه. أنا محصل شركة تدعمني بس محتاج إلى رسالة من جهة حكومية، فأنتوا كوزارة معنيين بالشباب أحتاج رسالة فأنا أعطيه رسالة تزكية. أيضا أحيانا يحتاجوا بعض المبادرات أخي سالم أنهم طبيعة مبادرتهم أنها تروح تمثل السلطنة حتى خارج السلطنة، فنوفر لهم أحيانا تذاكر سفر، نوفر لهم مثلا ميزانية لمصروف الجيب في السفر، فخاصة المبادرات المتعلقة مثلا بالجانب الفني المسرحي وهكذا.
0: جميل.
1: فيشاركوا في مسابقات يمثلوا السلطنة، فيتم تقديم أيضا مثل هذا الدعم يعني اللوجستي معهم. أحيانا لا، يحتاج مدربين من خارج السلطنة، فتعرف هناك أنظمة وقوانين في البلد إنه ما أي حد يعني لابد أن تكون في بروسس معين، فالوزارة تقوم أيضا بالتحقق من هذه الأمور وتقوم بمساندة المبادرة في استضافة مثل هذه الشخصيات.
0: جميل.
1: فهذه
0: جميل.
1: مثلا نماذج من الأشياء اللي نقدمها لوجستي.
0: جميل. احنا محتاجين أيضا نسمع الشباب شوية.
1: جميل.
0: زين. مستمعينا، الواحد منا ممكن أنه يمتلك فكرة جميلة أو معرفة واسعة، وربما الكثير منا يريد أن يوصل هذا الشيء للآخرين، لكن البعض لما يقف أمام الجمهور تصبح أبسط الكلمات أصعب مما يتوقع. التحدث أمام الجمهور يعني ليس مجرد قدرة على الكلام، التحدث أمام الجمهور يتطلب مهارة تبدأ من ترتيب الفكرة، صناعة الخطاب، اختيار الكلمات، وصولا إلى الطريقة اللي نقف بها ونوصل من خلالها رسالتنا بثقة ووضوح. من هنا جاءت مبادرة متحدث واعد في محافظة شمال الباطنة، يتعلم فيها المشارك كيف يعد خطابه، كيف يطور أساليب الإلقاء والتواصل مع الآخرين. مزيد من التفاصيل نتعرف عليها مع مؤسس هذه المبادرة منصور بن إبراهيم البلوشي. منصور، مساء عليك بالخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
3: عليكم بالنور والسرور.
0: حياك الله منصور. احنا خلينا نبدأ من الحكاية الأولى لهذه المبادرة، مبادرة متحدث واعد. ايش اللي خلاك او اللي دفعك تؤسس هذه المبادرة؟
3: اول شيء اشكركم على الاستضافة، جزاكم الله خير. طبعا لما نتكلم عن متحدث واعد هي كمبادرة، الفترة بدأت من أول شيء إيماني، أو أن الشباب كثير من الشباب عندهم أفكار وقدرات جميلة لكن أحيانا تنقصهم الثقة والمهارة في التعبير عنها، وهذا الشيء ظهر من خلال تجربتي مع التعامل مع الطلاب. كوني كمعلم لغة إنجليزية في الكلية المهنية بشناف، واجهت كثير من عندي الطلاب ما شاء الله عليهم متميزين جدا كمستوى تحصيلي، لكن عندنا نحن هناك كذلك مواد مرتبطة بالعرض اللي هو تقديمي، لابد أن يكون عند اللي هو public speaking، التحدث أمام الجمهور. فلاحظت أن الكثير حتى هذين الطلاب المتميزين عندهم مشكلة في التحدث أمام الجمهور أو الخطابة أو إلقاء كلمة، دائما تلقى متردد. فأنا حبيت أني يعني أطلق هذه المبادرة وأن أطلق لهم مساحة يتعلموا فيها ويتدربوا ويكتشفوا قدراتهم في التحدث أمام الآخرين.
0: جميل جميل. طيب منصور، لما نقول نحن متحدث واعد يعني نسأل إيش المهارات اللي المبادرة تسعى أنها تبنيها في شخصية المشاركين؟
3: طبعا إحنا تركيزنا الأول والأخير كان في مهارات التواصل بشكل عام، ولكن تعمقنا أكثر وركزنا على اللي هي التحدث أمام الجمهور. هنا نركز على الثقة بالنفس وطريقة التحدث وترتيب الأفكار ولغة الجسد والتواصل مع الجمهور. والأهم أن المشارك عندنا يتعلم كيف يوصل فكرته بطريقة واضحة ومؤثرة، يعني يكون له أثر في توصيل رسالته.
0: جميل جميل. طيب منصور، يعني نتكلم أكثر، أنتوا من تستهدفوا، الفئة اللي تستهدفوها كيف أيضا تستهدفوهم؟ هل هم يجوكم ولا أنتوا تروحوا لهم؟ إيش الأشياء اللي تعطوهم؟ إيش البرامج اللي تنفذوها؟
3: اللهم صل على محمد. إحنا من فترة شوية صار عندنا تحديات فتوقفنا لفترة، ولكن راجعين إن شاء الله بعد شهر راح نرجع مرة ثانية ننطلق. لكن الأيام اللي مضت إحنا مشينا بطريقة اللهم لك الحمد وايد ممتازة. نبدأ في الإعلان عن وجود دورة أو ورشة، أو تكون عندنا ورشة تدريبية لمدة 5 أيام، كانت أكثر شيء 5 أيام. استهدفني طلاب المدارس ناشئة، ونستهدف كذلك طلاب الكليات. فالمرات الماضية ركزنا تركيز كبير على طلاب المدارس، وعملنا لهم دورات على فترتين، وعملنا أكثر من دورة، عملنا فحار وعملنا في مسقط كذلك. نستهدف هذا الطلاب ليش؟ لأن الجيل الناشئ أنت من لما تعده من البداية وتخلى تكون إنه يكون مستعد وجاهز وعنده هذه الثقة، المهارات اللي مهارة التواصل، وعنده المقدرة على التحدث أمام الجمهور، لما هذا الجيل يظهر لك قادة. وإحنا هذا الشيء لامسناه فيهم ما شاء الله عليهم، الأجيال هذه الحالية ما شاء الله يعني عندهم سرعة التعلم، وما شاء الله عندهم ما شاء الله كل حد جاي من بيته الله يبارك في آبائهم، جايين من بيئة كل حد ما شاء الله شخصيته، فيحتاجوا ثقل لهذه المهارات. مهارة التحدث أمام الجمهور ما يولد معها الشخص طبعا، هذه مهارة لازم لابد من اكتسابها من ممارستها لكي يعني يصل الشخص إلى مستوى متميز فيها.
0: كيف تدربوهم منصور؟ يعني هل أنت اللي تحاضر؟ هل في مدربين آخرين يساعدوك في المبادرة؟
3: احنا نشتغل كمجموعة كتيم، نتقسم إلى كلاسات، وكل كلاس في مجموعة طلاب بعدد 10 أو أكثر. نقوم بإعطائهم اللي هي الخطوات اللي كيف يبدو فيها، بداء من إعداد الخطاب، ونشتغل على لغة الجسد، وكذلك نشتغل على نبرة الصوت. يعني مقسمين البرنامج إلى عدة نقاط أو محاور، رحنا كل يوم نناقش محور بحيث أننا نعطيهم تجارب عملية، يقدم الطالب كذلك في نهاية البرنامج خطاب يختم فيه تخرجه من الدورة، يقدم خطاب أمام الجمهور وبطريقة. وكذلك نتطرق إلى اكتيفيتيز آخر اللي هو سرد القصص وما يعني هذا ما تحمله هذه المهارة.
0: إذا أنشطة مختلفة. طيب منصور، أنت تحدثت بأن تستهدفوا الناشئة، الطلبة، طلبة المدارس وطلبة الكليات. هل لاحظتوا بأن تطوير يعني مهاراتهم في التخاطب مع الجمهور طور أيضا جوانب أخرى، نعكس على جوانب أخرى في حياتهم؟ هل تعملوا متابعة لمثل هذه المواضيع؟
3: أكيد أكيد. لاحظنا أن الشخص دائما لما تزيد ثقته في الحديث، ولما يطلع مني طاقة مهارته متمرس كذلك، هذا يأثر ويترك أثر ينعكس على شو؟ على دراسته وعلى عمله وعلاقاته وتعامله مع الآخرين. إحنا كذلك كان عندنا أحد خريجين دوراتنا، أحد الطلاب تم استضافتهم، معظم الطلاب تم استضافتهم في الإذاعة، وما شاء الله عليهم متمكنين متميزين، فهذا يترك فيهم يعني إحنا نشوف أن الثقة اللي يكتسبها الطالب أو المتعلم في هذه الدورة ينعكس على دراسته وعلى علاقته حتى مع الآخرين، سواء كان في المنزل أو خارج المنزل.
0: جميل.
3: يعني الموضوع أكبر من مجرد تحدث أمام الجمهور.
0: جميل. طيب أنا يعني في سؤال أجلته، أنت قلت نقطة في بداية حديثك، أنا بس قلت كنت أريد أتعرف أي في البداية على المبادرة بشكل أكبر. قلت أنك توقفت الفترة الماضية بسبب تحديات واجهتكم. إيش التحديات اللي واجهتكم؟ هل تحديات شخصية ولا تحديات متعلقة بالمبادرة؟
3: هي تحديات شوية شخصية نوعا ما. من ناحية المبادرة، الوزارة جزاهم الله خير والقائمين على المبادرات، هم يعني دعمونا من الألف إلى الياء، سواء دعم مادي أو لوجستي، هم واقفين معنا في كل خطوة نخطيها، حتى على مستوى التغطيات يقولوا لنا أنتم محتاجين إحنا نجيب لكم فريق ويوصلكم لأي مكان أنتم تكونوا فيه. جزاهم الله خير، يعني مسلطين الضوء ومركزين تركيز كبير على دعم المبادرات. احنا ما نقدر يعني نتحد يخوتهم جزاهم الله خير لولاهم هم احنا ما استمرينا وما مشينا الى الامام.
0: لهو اذا عندك ملاحظة عادي تفضل يعني فارس صدره رحب. يعني منصور في ضوء حديثك طموحك انت تجاه هذه المبادرة كيف يعني تحلم تكون بكرة او كيف تطمح تكون هذه بكرة هذه المبادرة؟
3: احنا طموحاتنا باذن الله تعالى ان هذه المنصة او اللي هي المبادرة تتطور ونحولها الى منصة اوسع عشان نكتشف ونصنع جيل من الشباب قادر على التعبير عن افكاره، قادر على الطرح الافكار، قادر على المحاورة، قادر على توصيل صوته ورسالته بشكل ايجابي ومؤثر. اليوم احنا اليوم في ظل وجود السوشيال ميديا قادرين ان احنا من خلال هذه المبادرات نصنع جيل متحدث يوصل رسالته يؤثر على الاخرين، يعني يزرع في الاخرين القيم ومنها حب الوطن ومنها القيم الاسلامية ومنها كيف انهم يطوروا مهارات كذلك يستثمروا في انفسهم ومهاراتهم. فهذا احنا نحلم ان نتوسع ونكون اكثر على شكل على شكل مثل ما تقول منصة واسعة تكتشف وكذلك تصنع جيل قادر على مواكبة التحديات القادمة.
0: جميل. طيب منصور لو في مثلا الحين طالب يسمعنا وحاب انه يعني جذبته فكرة المبادرة وحاب انه يشارك معكم ينضم لكم، كيف ممكن يقدر يوصل لكم؟
3: احنا عندنا حسابات على السوشيال ميديا على انستغرام سبيك تريد، عندنا مبادرة متحدث واعد مجرد ما يحصل يحصلوها وفيها الارقام كذلك. وبعض احنا عملنا تحديث اخير للحساب، الحساب الاولي صار عندنا شويه في مثل نوع الهاكينج واجهنا، ولكن الحمد لله تحدثنا حساب اخر وحطينا في الارقام
0: وبامكان الشخص يتواصل معاكم في اي لحظه. يعني
3: التواصل سهل جدا في هذا الزمن اللهم لك الحمد. فاحنا مجرد انه هو ما يتواصل معنا على الانستغرام او على الهاتف فبيكون في تجاوب ان شاء الله.
0: جميل جميل، احنا نتمنى لكم كل التوفيق. منصور بن ابراهيم البلوشي مؤسس مبادرة متحدث واعد في محافظة شمال باطنة، وشكرا جزيلا لك.
3: جزاكم الله خير على الاستضافة، اشكركم واشكر حرصكم الدائم على متابعة ما يخص أمور الشباب وتطوير الشباب، جزاكم الله خير.
0: واجبنا. شكرا يا منصور، أحسنت.
3: بارك الله فيكم، يومكم سعيد.
0: أحسنت. مبادرة أيضا أخرى استمعنا لها وحاولنا يعني نطلع منه كلام ينتقدكم نحول لكم رسالة، بس هو الشباب شكلهم مرتاحين منكم فارس.
1: والله بالعكس، دائما مثل ما احنا نقول يعني عطيني السلبية قبل الإيجابية. يعني ليش؟ لأنه احنا بقدر الإمكان نحاول نعزز من عملنا ونطور من العمل، ودائما أنا أقول لا يتطور العمل إلا من الشباب إلى الشباب. يعني هم الحوار المفتوح دائما يبني بيئة جاذبة وبيئة إيجابية ما بينه وما بين الشباب.
0: جميل.
1: الوزارة هي قائمة بالشباب أصلا، يعني لولا وجود الشباب الوزارة ما لها داعي. لكن حقيقة هذه المساحة المفتوحة والحوار المفتوح والسعي أن نكون متواجدين معاهم في أي مكان، أنا ذكرت أن احنا نروح لهم وكذا، وذكر الآن منصور أنهم يكونوا موجودين معنا في أي مكان، هذا بحد ذاته. وانتشار إداراتنا في جميع المحافظات وسعينا أن هذه الإدارات تكون فاعلة مع الشباب في محافظاتها، هذا أعطى شوية نوع من المساحات المفتوحة والحوار المفتوح ما بيننا وبين الشباب.
0: جميل.
1: فتوقع يمكن هذا عامل إيجابي، لكن ما في، احنا نقول سنة الحياة والكون ما في شيء ما يعتري النقص، ولكن نحاول بقدر الإمكان أن فعلا نغطي هذا النقص بقدر الإمكان.
0: جميل. طيب يعني في سؤال كذا شوية يحتاج جرعة من الصراحة فارس، أنت تحدثت عن 84 مبادرة اليوم.
1: نعم.
0: موجودة معاكم، وفي مبادرات أخرى ستنضم مع الإعلان الجديد اللي راح يصدر.
1: بالضبط.
0: نحن اليوم هل محتاجين مزيد من المبادرات ولا محتاجين ضمان استمرارية واستدامة المبادرات؟
1: نعم، محتاجين الاثنين. أنا دائما أقول زيادة عدد المبادرات مؤشر إيجابي، لكن نحتاج إلى حوكمتها، والحوكمة تؤدي إلى مسألة الاستدامة والأثر. يعني إحنا لازم نلعب على الخطين، إن إحنا نقلل المبادرات يعني ما أعتقد هو أسلوب جيد. ليش؟ لأن اليوم الشباب أنت تتكلم عن يعني ما يقترب من 40% من سكان السلطنة هم من الشباب.
0: نعم.
1: فبالتالي أنت كيف تغطي الوزارة ببرامجها؟ لن تغطي كل الشباب، وإحنا تكلمنا أن هناك شباب في
0: شباب ما لها
1: كثيرة ما لها حد،
0: وكل يوم تولد مبادرات
1: بالضبط. فالمبادرات هذه حقيقة ذراع جدا مهم للوزارة، فانتشارها وجودها في كل يعني مساحات السلطنة يعني في جميع المحافظات والقرى بالعكس عامل مساعد، إحنا فقط نحوكم عملها عشان نوصل إلى ما إلى مسألة الأثر والاستدامة. فهذا اللي نشتغل إحنا عليه، إحنا المبادرات نقول الأفكار موجودة والشباب بعطائهم وفكرهم موجود، إحنا فقط نمنهج هذا العمل، نعمل له نوع من المنهجية ونوع من الحوكمة وبعد ذلك ينطلق الشباب.
0: كيف نضمن استدامتها؟ كيف نضمن أن هذه المبادرات تتكامل مع بعضها البعض؟
1: نعم، إحنا حقيقة كثير دينا مبادرات أحيانا تتكرر فنجلس معهم ونقول لهم الآن في مبادرة في نفس المحيط عندكم، ليش تعملوا مبادرة ثانية؟ ليش ما تشتركوا مع بعض؟ وهذا يعطي قوة للمبادرة، فإحنا نوجههم في هذا الجانب. أيضا في مبادرات ما شاء الله مثل ما ذكرت لك يعني صار وجودها يجب أنها تروح إلى مستوى أعلى، نقول لهم يعني اليوم أنتوا خلاص ما شاء الله صارت عندكم الخبرة وصار عندكم المساحة والمهارات، ليش ما تنتقلوا إلى مستوى أعلى؟ ليش ما تكون مؤسسة خاصة؟ احنا بالعكس ندعمهم، فاحنا نعمل مثل الجسر اخي سالم، جسر ما بين الشباب وما بين المؤسسات الاخرى ايضا. احنا نربطهم مثلا مع رياده، هيئه تنميه المؤسسات الصغيره المتوسطه، نربطهم احيانا حتى مع وزاره النقل والاتصالات وتقنيه المعلومات. فعندنا كذا شيرنج تواصل مع جميع المؤسسات.
0: جميل.
1: فلما نجد مبادره اصلا مثلا في جانب تقني فاحنا نشبكهم مع وزاره النقل مثلا والاتصالات وتقنيه المعلومات. لما نجد مشروع ممكن يتحول الى رياده اعمال، نقول ما تجلس مبادره فقط، تحول الى مشروع ريادي وهذا يعود لك بالنفع.
0: جميل.
1: ففعلا يتحول ويروح ونسهل له العملية، نخاطب بنفسنا كوزارة، نخاطب الجهة الحكومية الأخرى.
0: جميل.
1: فنعمل
0: جميل.
1: مثل هذه التشاركية
0: أكثر من محور ما احنا ممكن نتكلم.
1: نعم.
0: فيهم فارس، لكن في نقطة في بداية حديثك أنا أريد أرجع لها شوية، تحدثت أيضا عن تكامل هذه المبادرات مع رؤية عمان 2040 واستيعاب الشباب لاستحقاقات المرحلة. إلى أي مدى أنتم تنظروا إلى موضوع المبادرات بأنها هي ليست مجرد مبادرة فقط، لا، هي ممكن أن يعني تساهم في صياغة مستقبل، أن تتكامل مع أهداف استراتيجية للبلد؟
1: ممكن أجاوبك أخي سالم من تجربة عملناها العام الماضي وتشير بشكل عميق في نفس السؤال هذا. والحين احنا نحضر للنسخة الثانية اللي هو برنامج ثروة. ثروة مقتبس هذا الاسم من خطاب صاحب الجلالة أن الشباب هم ثروة الأمة. فجبنا هذا الاسم. بعد ذلك إيش سوينا في النسخة الأولى العام الماضي؟ جبنا 100 شاب وشابة وعلى فكرة من مختلف محافظات السلطنة، كان نصيب لكل محافظة، جبناهم في مسقط لمدة 3 أيام. إيش كان الغرض؟ سردنا لهم كل برامج الوزارة.
0: جميل.
1: هم من قيموا البرامج، قالوا إن هذا البرنامج أكس، خلاص انتهى زمنه. لك أن تتخيل إن الشاب هو يقيم برامج الوزارة ويقولنا هذا البرنامج الآخر لا جيد بس يحتاج للتطوير. فنبدأ كانت في ورش عمل للتطوير. والمرحلة الثالثة يجيبوننا أفكار جديدة لبرامج جديدة تكون في خطة الوزارة في العام القادم.
0: جميل.
1: فأعتقد هذا أكبر مؤشر إشراك الشباب في تقييم برامج الوزارة هو ضمن أهداف رؤية عمان 2040.
0: جميل.
1: إن اليوم له صوت، له دور حقيقي في تقييم هذه العملية. اليوم إحنا إن شاء الله بنعلن خلال فترة قريبة، أعلننا طبعا التسجيل في ثروة 2 وجاري الآن التحضير إن شاء الله في شهر 10 إن شاء الله راح يكون الثروة رقم 2 النسخة الثانية، وفي مستجدات وتطوير في البرنامج. فهذا جميل. أعتقد مؤشر قوي لإشراك الشباب في كرأس مال بشري في تحقيق رؤية عمان 2040، وفي أيضا تطوير البرامج الاستراتيجية للوزارة بشكل عام.
0: الشاب اليوم أصبح يشارككم في صناعة مشاريعكم الاستراتيجية وخطواتكم في الوزارة
1: بالضبط
0: من خلال برنامج ثروة.
1: ومن غير ذلك لما احنا نفكر، أنا دائما أقول للشباب لما نفكر، وأعطيك حادثة صارت من يومين سبحان الله، إحدى زميلاتنا في القطاع الرياضي كانت جاية عند المكتب وهذا حديث يعني نقوله على الهواء عادي يعني بشكل بسيط. فتقولي فارس تسألني كانت سؤال، كيف ممكن إحنا فعلا نحقق هدف أي برنامج بشكل يعني يكون عندنا مؤشر لنجاحه قبل ما ننفذه؟ قلت لها أول شيء إن نشرك الشاب من البداية، من لحظة التفكير، مجرد ما تلمع في راسي فكرة أجيب الشباب المختص في ذا المجال وناقشهم، وهذا السيناريو اللي نتبعه.
0: جميل.
1: وبعدين هم يطوروا، يعني مثلا أحد البرامج جبناهم كمجموعات فوكس كذا، مجموعات برين ستورمينج عصف ذهني، وهم طوروا النسخة الأولى النسخة الثانية إلى أن وصلنا إلى البرنامج النهائي اللي شفناه هو ممكن يحقق النتائج.
0: جميل.
1: فهذا الاشتراك أعتقد أنه في النهاية البرنامج اللي من يخرج من الشاب ثم يعود للشاب نفسه.
0: جميل.
1: فنسبة مؤشر نجاح تكون كبيرة جدا على أرض الواقع.
0: جميل جميل. نعم. الحقيقة حديثك شيق وممتع فارس العوفي مدير البرامج الشبابية وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأيضا حديثنا مع الشباب في المبادرات أيضا حديث جميل، يعرفون على مبادراتهم وأفكارهم أيضا. مستمعين نريح كذا في فاصل قصير ثم نستكمل الحلقة.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: من زاوية أخرى مستمعينا، نقف على المواضيع والقضايا. تحية متجددة لكم عبر أثير إذاعة الشباب ولكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وحديثنا اليوم عن المبادرات الشبابية. مستمعينا، لما ننظر إلى أي مبنى نصادفه، ربما نشاهد جدران، نوافذ، مساحات، لكن المعماري يشوف شيء آخر تماما، يشوف فكرة وراء التصميم، علاقة بين الإنسان والمكان، يشوف تفاصيل تحكي شيء عن البيئة، شيء عن المجتمع والهوية. من هذه الزاوية جاءت مبادرة مبراق في محافظة جنوب الشرقية. هي مبادرة شبابية غير ربحية في مجال العمارة، تستهدف المعماريين والمهتمين بهذا المجال من خلال ورش العمل واللقاءات الحوارية والجولات الميدانية. ما يميز هذه التجربة، تجربة مبراق، أنها ما تحصر المعرفة المعمارية في قاعة أو كتاب، لكنها تخرج إلى المكان عشان يشوف المشاركين العمارة، يتأملوا تفاصيلها، يتبادلوا الأفكار حولها، ويكتشفوا أيضا من خلال الحوار والمشاهدة أبعاد ربما لا تظهر في الدراسة النظرية وحدها. نقترب من هذه المبادرة لنعرف ماذا يحدث عندما يتحول اهتمام مجموعة من الشباب بالعمارة إلى مساحة تجمع المهتمين بها، وتفتح أيضا بينهم باب للتعلم والحوار واكتشاف المكان. معنا عبر الهاتف سليمة بن جمعة العلوي، مؤسسة هذه المبادرة، مبادرة مبراق. سليمة، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم، حياكم.
1: أهلا وسهلا، سعيدين بوجودك معنا. سليمة، خلينا نبدأ من المبادرة نفسها. كيف جاتكم هذه الفكرة؟ إيش اللي دفعكم إنكم أنتوا يعني تجمعوا المهتمين بالعمارة في جنوب الشرقية في مبادرة واحدة؟
2: بصراحة فكرة مبادرة مبراق بدأت من اهتمامنا بالعمارة المحلية في السلطنة، واهتمامنا بالتفاصيل المعمارية الجميلة في جنوب الشرقية، ورغبتنا أن نعرف الناس عليها ونسلط الضوء أكثر، وبالأخص في ولاية صور. كما نعلم أن ولاية صور لها أهمية تاريخية حضارية قديمة، مثلت عبر القرون مركزا بارزا في الملاحة، أيضا في صناعة السفن والتجارة البحرية. جميل. هذا الدور البحري أثر على وانعكس على الملامح العمرانية، فهي نموذج يجمع بين الأصالة العمانية من جهة وبين مؤثرات خارجية من جهة أخرى. هذا النموذج أوجد نمطا عمرانيا فريدا يتماشى مع البيئة في السلطنة. فنحن في مبراق، حتى الاسم مبادرتنا جات من مصطلح دارج في المنطقة قديما، ويعتبر مبراق هو عنصر معماري مهم في البيوت القديمة، وهو عبارة عن فتحة تكون أعلى الدريشة أو الباب، بحيث أنه للدور له في التهوية ودخول الضوء. فبالتالي جاءت فكرة مبراق أن نركز على التفاصيل ونبحر في تقسيمات الداخلية للمبنى في ولاية فور، وأيضا نعرف الناس على مصطلحات ومفردات كانت يعني مفردات معمارية كان أهلنا يستخدموها ودارجة في البيوت.
1: جميل فوريا. جميل، أنت زين يعني خبرتيني إيش يعني مبراق، لأن أنا كنت أسأل إيش العلاقة بين المبراق وبين بين العمارة. طيب سليمة، أنتوا ما تعتمدوا فقط على الورش، ما تعتمدوا على اللقاط، أنتوا تخرجوا في جولات ميدانية. المعماري إيش اللي يتعلمه لما يقف أمام المبنى أو أمام المكان نفسه؟
2: صراحة في جولات الميدانية دائما تعطي المعماري فرصة أن يشوف يعني المكان على حقيقته، ما بس فقط صور أو المخططات، لا، لكن يلاحظ التفاصيل، طريقة البناء، المواد المستخدمة، كيف أن علاقة المبنى بالمكان يعني بالمكان بالنفس والناس. أحيانا في تفاصيل بسيطة ما ننتبه لها إلا لما نكون واقفين قدام المبنى نفسه، وهذا يبدأ يعني من هنا يبدأ الفهم الحقيقي للعمارة.
1: جميل جميل. طيب يعني إذا نتكلم عن محافظة جنوب الشرقية، محافظة جنوب الشرقية يعني تمتلك بيئات متنوعة، أنماط عمرانية مختلفة. مبادرة مبراق، مبادرتكم، كيف تستفيد أيضا من المكان في إثراء المكان المحيط، إثراء تجربة المشاركين، فتح نقاش أوسع عن العمارة؟
2: في جنوب الشرقية تمتاز بتنوع، يعني بحد ذاته هذا التنوع فرصة كبيرة إن نتعلم أكثر. عندنا أماكن وبيئات، هذه البيئات وأنماط عمرانية مختلفة، كل مكان يحكي قصة مختلفة. في مباراة حنحاول ما نكتفي إن نزور المكان فقط، ولكن نخلي المشاركين يلاحظوا ويسألوا ليش المبنى بهذا الشكل، إيش علاقته بالمناخ والبيئة، وكيف أثرت على حياة الناس. يعني ببساطة نخلي المكان نفسه هو اللي يفتح لنا الباب للنقاش عن العمارة.
1: جميل جميل. طيب انتم في مبادرتكم سليمة تستهدفوا فقط المعماريين المتخصصين، ولا اللي عنده رغبة مثلا يلتحق فيكم، يعني يشارك في أنشطتكم وفعالياتكم؟
2: بالعكس، نحن نؤمن أن العمارة تخص الجميع، إنها جزء من المكان وحياتنا اليومية. فنحن نرحب بالمعماريين والمهتمين بالعمارة، وهدفنا أن نخليهم يلاحظوا تفاصيل المكان أكثر، ويكون عندهم وعي واهتمام بالعمارة من
1: جميل
2: حيث ما كان يلاحظوها من قبل.
1: جميل. طيب سليم، الحين عندكم مشاركين، عندكم منتسبين كثر للمبادرة، راضي عن العدد اللي منتسب معك في المبادرة لحد الحين؟
2: فحاليا بعدنا حل بنتوسع بحيث أن يكون أكثر مشاركين وأكثر منتسبين.

0: نشاط شبابي إلى مشروع أكثر استدامة. ممكن تتحول مؤسسة اجتماعية تخدم فئة من المجتمع، ممكن تتحول مشروع اقتصادي يوفر فرص عمل، ممكن تتحول فكرتها إلى برنامج تتبناه مؤسسة حكومية أو جهة خاصة تعمل على توسيع هذه المبادرة، توسيع نطاقها بشكل أوسع. لذلك ليس علينا دائما أن ننظر إلى المبادرة بأنها مجرد تجربة مؤقتة تبدأ وتنتهي بانتهاء فريقها أو فترة تنفيذها. نقدر نعتبرها بذرة أولى لشيء أكبر. والتحدي الحقيقي يبدأ لما تنجح الفكرة. بس المهم إن إحنا نتيح للمبادرة الجيدة إنها تنمو وتستمر وتتحول من فكرة يقودها مجموعة من الشباب إلى مشروع قادر على صناعة قيمة وفرص متنوعة. وهذا ما أشار له ضيفنا في الاستوديو فارس العوفي، مدير البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. فارس، أنت في أيضا محطة من محطات الحلقة تحدثت عن أنه بعض المبادرات تحولت إلى مؤسسات اجتماعية ومشاريع وكذا. المسارات اللي أنتوا ترسموها لأن المبادرة تكبر.
1: جميل. هنا أنت وتتحدث أخي سالم ذكرتني بمقولة لفتتني مرة قرأتها، تقول أن البذرة لا تعلم بأن داخلها شجرة عظيمة. فأنت البذرة هذه لما ترميها في التراب وتسقيها وترويها وتعتني فيها تبدأ تكبر تكبر تكبر إلى أن تصير شجرة عظيمة. ففكرة المبادرة فعلا بهذه الطريقة مثل ما ذكرت في حديثك قبل شوي، هي تبدأ بفكرة صغيرة. هناك قاعدة باللغة الإنجليزية تقول في قطاع ريادة الأعمال، تقول simple idea deep impact، في يعني فكرة بسيطة جدا لكن أثرها كبير وعظيم مستدام. فهي كده هي المبادرات، لا تولد عظيمة كده مباشرة، هي تبدأ. فإحنا منهجنا هذا هو، إن إحنا نأخذ بيد الشاب، بعضها مثل ما ذكرت ما شاء الله وصل للعالمية، بعضها ما شاء الله وصل إلى أنه صار مشروع ريادي قائم، وبالعكس صار هذا المشروع يعني يوظف شباب يعني معاه، وصار هو مصدر دعم للمبادرات. جميل. تخيل من كان هو مبادرة إلى أن صار شركة، ثم هذه الشركة عندها مسؤولية مجتمعية أنها تخرج مبادرات. جميل. فتخيل يعني المسار كيف يمشي. فإحنا بهذه الطريقة لا نقلل من قيمة أي فكرة، نجلس ونشوف ونحلل ونقيم وبعد ذلك ندعم ونوجه بهذه الطريقة. ففي علم إدارة المشاريع دائما يقول لك إنه الفكرة هذه أصلا قد أنت تراها في البداية من المنظور الأول أنها بسيطة جدا، لكن لما تجلس وتتأمل هذه الفكرة حقيقة تجد أن لها حاجة مجتمعية كبيرة جدا. لذلك احنا نسأل الشاب اول ما يجي بأي فكرة، ليش جبت هذه الفكرة؟ كيف طلعت اصلا؟ حاجة نسميها دائما في في في في المبادرات، في دليل المبادرات نسميها قصة المبادرة. يعني هل المبادرة اصلا طلعت من مشكلة مجتمعية ولا من معاناة كان يعانيها هذا الشاب وبعد ذلك قال انا بخرج مبادرة؟ فعلا في شباب جابوا مبادرات لانهم كانوا يعانوا فيها، ويمكن اقرب مبادرة يمكن أكيد لقد صيت إعلامي كبير وحققت مراكز لأن وكرمت على مستوى الخليج، مبادرة اسمعني اللي هي مال التأتأة. أصلا مؤسسها شخص متأتئ، هو مؤسسها، هو كان أصلا هو عنده ذي المعاناة، وبعدين دخل في برامج ودورات وصار يعني يقدر يتحدث أمام الناس. فتخيل فكرة
0: والمفارقة أنك لما تلتقي فيه يعني ويتكلم معك ما تستوعب أنه بالفعل كان متأتئ.
1: بالضبط. اليوم هو صار أخرج مبادرة من أجل دعم المتأتين. فتخيل يعني هذا هو السيناريو اللي إحنا الآن ونفخر فيه حقيقة، إن شبابنا صار اليوم واعي إن أنا ما أجيب مجرد مبادرة اللي مجرد إنها مبادرة أو إني أحصل على دعم وكذا، لا أنا أجيب مبادرة فعلا بعد ذلك أراها اليوم هنا باكر أشوفها هناك. جميل. هو عنده ذي الرؤية. ولذلك إحنا دائما نقول للشباب لا تستعجل الوصول، راح تصل، لكن اعمل واجتهد وراح تصل. جميل. لا تستعجل. جميل. فهي محتاجة مشوار شوية، محتاجة صبر إلى أن تراها فعلا مبادرة يشاد لها بالبنان يعني.
0: جميل. هل في مشاريع معينة ممكن نقدمها كنماذج اليوم أو مبادرات معينة ممكن؟
1: نعم، ذكرنا مثلا الآن هذه اسمعني. نعم. ذكرناها قبل شوية طبعا. عندنا مثلا مبادرة صدى الشباب.
0: صدى الشباب

0: صار سوري الآن، لا مفترض نسميها مؤسسة اتصال الشباب.
1: مؤسسة اتصال الشباب
0: أيوة
1: الآن.
0: أنا أذكر في 2014 تقريبا لم تخن الذاكرة، بدأت هذه المبادرة صغيرة جدا، وكان شليناها معانا إلى صلالة. أتذكر ذيك الأيام في 2014
1: نعم.
0: إلى صلالة للمشاركة في ملتقى المبادرات، أول ملتقى نقوم فيه. اليوم صدى الشباب تكرم على مستوى الوطن العربي،
1: ما شاء الله.
0: وصارت مؤسسة قائمة في محافظة الظاهرة في ولاية عبري، وصارت تدير مسؤولية مجتمعية لشركة بيبي العالمية. لك أن تتخيل هذه المبادرة اللي بدأت في 2014، لكن مع الصبر حتى مؤسسها المهندس قيس كان موظف في شركة، بعد ذلك استقال من أجل أن يتفرغ للمؤسسة ماله،
1: جميل.
0: وصار الآن يقود مؤسسة كبيرة على مستوى.
1: نتكلم عن هالمؤسسة بالتفصيل شوية.
0: نعم،
1: المؤسسة
0: مبادرة صدى الشباب هي مبادرة مجتمعية تقوم بتقديم ورش وفعاليات وبرامج مجتمعية، يعني تساند الشباب
1: جميل.
0: في تطويرهم في مجال ريادة الأعمال، في مجال أيضا تقدم برامج في مجال ابتكار المشاريع المجتمعية. وأنا كنت معاهم أقدم ورش في بعض المحافل كانوا يستدعوني. واليوم صارت على مستوى محافظة الظاهرة هي تدير العملية على مستوى المحافظة.
1: جميل.
0: فحقيقة مبادرة جدا يشاد لها بالبنان، يعني من المبادرات الرائعة. عندنا مثلا مبادرة في صلالة متخصصة في الابتكار، وكان يقودها المهندس سعيد الحريبي. وما شاء الله صار اليوم سعيد الحريبي نفسه صاحب المبادرة صار عضو اللجنة الشبابية اللي تتبع مكتب محافظة الظفار. فهو الآن صارت في لجنة معنية بالابتكار، لجنة شبابية تتبع مكتب المحافظ. من يوم هو كان فقط مجرد مبادر. فمثل هذه النماذج حقيقة الواحد يأخذ الإلهام منها، يعني يستلهم هذه الأفكار.
1: جميل. طيب أنتوا لما تشوفوا مبادرات بدأتوا معها صغيرة، واليوم أمامكم هذه المبادرات تكبر وتتحقق وتتأصل في المجتمع، يعني أعتقد أنه هذا يعطيكم مسؤولية أكبر تجاه المبادرات القادمة.
0: نعم صحيح صحيح، يعطينا مسؤولية أكبر، مع أنه يعني نفتخر بهذه القصص اللي بدأت بمبادرات ثم صارت مؤسسات. اليوم إحنا مسؤوليتنا أكيد أخي سالم أكبر، لأنك أنت ذكرت جملة وإحنا دائما نعيها حقيقة، طموحات الشباب لا تتوقف واحتياجهم لا يتوقف. ولذلك الوزارة اليوم بقطاعاتها كلها، قطاع الشباب، قطاع الرياضة، قطاع الثقافة، بجميع القطاعات هذه الثلاثة تشتغل بهذه الطريقة، أن هناك استراتيجية، لأن احنا رؤيتنا على مؤشر تنمية الشباب اللي هو المؤشر العالمي، فاحنا دائما عيننا على هذا المؤشر، إلى أي درجة هناك فعلا برامج حققت هذا المؤشر في تنمية الشباب. اليوم أيضا لا ننسى عندنا أيضا مراكز الشباب بدأت تنتشر الآن في المحافظة، بدأت في مسقط، اليوم عندنا مركز الشباب في ولاية صور، عندنا مركز الآن الشباب في محافظة الداخلية، وجالس يتأسس الآن واحد في ولاية خصب في محافظة المسدم.
1: ممتاز.
0: فجالسة تتوزع مراكز الشباب عشان تكون أيضا حاضنة للشباب.
1: حلو.
0: وفي خطتنا في استراتيجيتنا أن تكون هذه المراكز في جميع المحافظات موجودة.
1: جميل.
0: أيضا في ظفار الآن في دراسة، بدأت الدراسة في مركز الشباب في محافظة ظفار.
1: جميل.
0: فحقيقة كل هذه الجهود بجميع قطاعات الوزارة تسعى إلى أن إيجاد هذه المساحة. ونعود ونقول
1: هذه المراكز إيش اللي راح توفره للشباب؟
0: البيئات اللي ذكرناها في البداية، البيئات المحفزة.
1: جميل.
0: اليوم أنا أريد أروح مكان أجلس فيه أشتغل، عندي أريد مكتب كذا بدون ما أدفع إيجار أو أستأجر كذا، تجد في مكاتب بأسعار رمزية جدا تشغيلية فقط،
1: حاضنات يعني،
0: حاضنات وكذا. وبعدين خذ بعد آخر، لما يلتقوا الشباب مع بعضهم البعض، هذا مصور مثلا وهذا مصمم،
1: تولد أفكار أكبر.
0: فأنا اليوم كصاحب فكرة أحتاج إلى مصور، ما يحتاج أوظف المصور، أتعاقد مع شاب عنده موهبة التصوير.
1: جميل.
0: فاليوم أنا أعطيته مجال أنه يكسب مبلغ مادي ك يعني سب كونتراكت كذا، يعني ايش يسموه باللغه العربيه،
1: العقد اللي هو
0: يعني ايوه عنده الموهبه هذه، فانا اعطيه مقابل مبلغ مادي ويغطي لي، ما احتاج موظف دائم وبراتب، فبالتالي انا حققت له وحققت ايضا هدفي. فاعتقد هذه الملتقيات والمراكز تخدم هذا الجانب، فايضا تعطي مساحه للابداع.
1: جميل. هي اعتقد العقود من الخارج تسهم. طيب احنا تكلمنا الحين فارس عن الدعم المادي، تكلمنا عن الدعم اللوجستي، هي ما في شك انها يعني نقاط مهمه جدا، لكن اجاده الشباب مسابقه
0: جائزة الإيجاد الشبابية.
1: جائزة الإجادة الشبابية. أنا أعتقد بأنه هذه تحفيز كبير جدا. قد يعني لا يقل أهمية عن الدعم بشقي المادي. صحيح. وغير المادي.
0: ومصداق لقولك يعني واحدة من الدراسات الخصائم تقول أنه التحفيز اللي هو التكريم التكريم بحد ذاته من أكبر العوامل المحفزة لتطوير الأفكار. يعني تحفز الشاب أو تحفز الشخص. لذلك أوجدنا هذه المساحة جائزة الإيجاد الشبابية، وهي طبعا كانت برعاية صاحب السمو سيدي يزن، والآن برعاية طبعا معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ومستمرين فيها. حقيقة ينتظروها الشباب فعلا مثل ما ذكرت، ينتظروها بشغف كل سنة. لأن لما يكرم في محفل في يوم الشباب العمان ويكرم كجهود شبابية نلتفت لها تدعم المجتمع وتدعم الجانب المجتمعي، فهذه أكبر حافز لهم. يعني جميل. هم يشوفوها شيء كبير جدا كدرع، وهم ما ينظروا للجانب طبعا في جائزة مالية، لكن هو ينظروا وجوده على المسرح وتكريمه أمام العالم كله.
1: وأيضا هذه المساحة من التنافس بين الشباب، أنه كل واحد يعني يسعى بأن مبادرته أيضا تحصل على يعني جائزة تعتبر يعني نقدر نقول بأنها هي الرئيسية في المبادرات الشبابية.
0: صحيح صحيح، لأنها تكرم في يوم وطني يوم الشباب العماني. نعم. كل سنة في 26 أكتوبر من كل عام، وإحنا مقبلين على يوم الشباب العماني إن شاء الله في الشهر القادم. هذه السنة توقفت الجائزة لأنها داخلة في منصة كبيرة جدا، داخلة في جائزة كبيرة يعني برعاية كبيرة، برعاية سامية.
1: جميل.
0: فما شاء الله يعني راح تتحول إلى شيء كبير جدا هذه الجائزة إن شاء الله في قادم الوقت، وكل الشباب يستاهلوا.
1: جميل.
0: حقيقة يستاهلوا كل هذا التكريم وكل هذا الدعم، وفي النهاية هم العمود الفقري للبلد يعني بشكل عام.
1: جميل.
0: فإحنا نسعى يعني للمكتب معالي إلى المسؤولين أصحاب السعادة إلى مدراء إلى كل المديريات حقيقة، وأيضا إداراتنا في جميع المحافظات تسعى أنها تقوم بهذه الجهود يعني.
1: جميل. طيب أنا أريد أيضا يعني كذا على عجالة نطرح فكرة المبادرات الشباب. نحن دائما نتحدث عن تهيئة الشباب لسوق العمل، إعداد الشباب لسوق العمل. هل المشاركة في المبادرات سواء كمشاركة أو كصاحب مبادرة هي تمثل نوع من السيرة الذاتية للشاب؟ مشاركته مثلا يعني لما يروح يتقدم لوظيفة معينة، هو فقط ما يقدم الشهادة، هو يقدم إيش الأشياء اللي هو تمكن من قيادتها، قيادة اللي يعني الإنجازات اللي عملها، المشكلات اللي استطاع أن هو يتعامل معها ويحلها، يعني كسيرة ذاتية لي.
0: نعم بالضبط. اليوم احنا نتكلم عن عصر المهارة أخي سالم. الشهادة الأكاديمية مطلوبة.
1: نعم.
0: لكن اليوم المؤسسات تبحث عن من يمتلك المهارة.
1: جميل.
0: تمام. اليوم هذه المبادرات الشبابية مساحة لاكتساب المهارة، مساحة لاكتساب مثل هذه المهارات وزيادة الخبرة. لذلك لما أكتسب مهارات وأقود مثل ما قلت، وتصير عندي مهارة القيادة، مهارة إدارة فرق العمل، مهارة الاتصال والتواصل مثل ما شفناه في بعض المبادرات، مهارة التحدث، فكل هذه سكيلز تنضاف إلى السي في، إلى السيرة الذاتية للشاب. لذلك لما أنا واحد من الشباب يذكرنا حقيقة كان مشارك في معسكر مستعد، معسكرات الجبل الأخضر اللي نقيمها سنويا، فيقول رحت لمقابلة ولما شافوا هذا إن أنا كاتب في السي في إن مشارك، قال إيش استفدت؟ قال أنا اليوم عندي مهارة الاتصال والتواصل ومهارة حل المشكلات. فعطوه مشكلة وفعلا يعني استطاع أن يفند هذه المشكلة ويضع لها بعض الحلول.
1: جميل.
0: فقال هذا أعطاني كريدت عن الباقين من الشباب، لأن اليوم أنا عندي ذي المهارة وعندي المعرفة. فلذلك فعلا تصنع فارق حقيقة اليوم. واحد المسؤولين في إحدى المؤسسات حقيقة كنت أسولف معه في إحدى شركات القطاع الخاص، قال أنا ألجأ، إحنا نلجأ للشهادة في المقابلات في آخر المطاف لما يكون عندي اثنين متساويين في المهارات والكفاءة.
1: جميل.
0: ساعتها أجل الشهادة. يعني لاحظ كلامه يؤكد على نقطة أنه لو كان عندي شخص عنده يعني مهارة أعلى هذا ما يحتاج ألقى للشهادة.
1: نعم.
0: مباشرة.
1: بس مثل هذه مثل هذا الفكر يعني في التعامل مع المهارات للمؤسسات، اللي تطلب وظائف، كيف نقدر نعمم هذا الشيء على المؤسسات؟
0: اليوم أعتقد المؤسسات هي جالسة تشوف أصلاً اليوم أنا من اللي يصنع لي فارق في مؤسستي، اللي جايني جاهز. بينما لما أجيب موظف واحتاج أدربه وأعلمه كذا أكيد في تكلفة إضافية، فاليوم هم ينظروا إلى القيمة المضافة. فلما يجيني شاب أنا عنده أصلاً سكيلز وعنده مهارات وعنده خبرات، هذا بالنسبة لي أوفر، وبالنسبة لي ما في تكلفة إضافية. فصارت اليوم المؤسسات على دراية بهذا الموضوع. اليوم أنا بالعكس أبحث عن هذا الشباب اللي عندهم هذه المهارات.
1: وهذا بالمناسبة يعني حديث تحفيزي للشباب أنهم يشاركوا في المبادرات،
0: بالضبط،
1: يقدموا على مبادرات.
0: بالضبط. واليوم إحنا صارت عندنا مؤشر حقيقي، صار عند الشباب عندهم وعي حقيقة. والدليل اليوم إحنا مثلا أقرب مثال السفراء الشباب اللي بيطبق في شهر 11، اللي هو الآن في النسخة الرابعة. تخيل فتحنا التسجيل وخلال يوم واحد، أنا أكلمك الآن وأنا مسؤول عن كلامي، في يوم واحد 600 مسجل
1: ما شاء الله.
0: فتخيل أنه بعد ذلك وصل عدد التسجيل إلى 1030 مشارك.
1: جميل.
0: هذا مؤشر كبير جدا أنه صار عند الشباب وعي أنه يريد يشارك في ذي البرامج، يكتسبوا مهارات وبعدين يعززها في سيرته الذاتية عشان يكون له كريدت وقيمة مضافة في قبول في الوظائف، في القبول في برامج الدعم مثلا اللي تقدمها المؤسسات.
1: جميل.
0: فصار واعي الشباب.
1: نعم. يعني هو في مجموعة من البرامج اللي انتوا يعني اطلقتوها في الحقيقة اليوم نجد ليها صدى طيب، مثل مبادرة السفراء الشباب، برنامج السفراء الشباب، مثل ايضا برنامج الانضباط العسكري.
0: نعم.
1: يعني هذه برامج كلها تساعد في
0: بالضبط
1: تطوير مهارات معينة لدى
0: بالضبط. لا الحمد لله، وصار فيها قبول مجتمعي. دائما نقول هذه البرامج لأنها حقيقة صيغت بطريقة استراتيجية ومنهجة، ولذلك هذا اللي كنا نقوله من بداية الحديث أخي سالم، أنك لما تصيغ برنامج وأنت تعرف أن البرنامج هو جاي من حاجة المجتمع أصلا، فاضمن نجاحه بعدين لما تنزله على المجتمع والطبقة، فيكون يعني نجاحه شبه مضمون يعني.
1: نعم. شكرا جزيلا لك فارس، حقيقة يعني حديثك رائع وشيق. أشكرك فارس بن محمد العوفي، مدير دائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، شكرا جزيلا لك.
0: أيضا شكرا لك أخي سالم، ومثل ما بدأت بداية حديثي في بداية البرنامج، يعني برنامج من زاوية أخرى حقيقة يسلط على زوايا كثيرة جدا مهمة أن نسلط عليها، فشكرا لكم على هذا البرنامج.
1: شكرا لك، وشكرا أيضا لكل الشباب اللي شاركونا طوال الحلقة وقربونا من مبادراتهم. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام الحلقة. استمعنا اليوم إلى شباب قرروا أن يمنحوا أفكارهم الصغيرة فرصة لأن تصبح واقعا. ما دائما مطلوب أن نبدأ بفكرة كبيرة، المطلوب أننا نحن فقط نرسم في البداية الطريق بشكل صحيح ونحدد الهدف لكي نستطيع في الأخير أن نحدث الأثر. شكرا لكم على حسن المتابعة، كونوا قريبين من السؤال واقرأوا الصورة دائما من زاوية أخرى. نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: من العام 1970 في البحرين،
4: منتخب عمان
5: سجلها من جول، هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة،
3: إلى خليج 27 في جدة.
6: يا الله على هدف في غاية الروعة.
7: أي جنون هذا، كأس الخليج.
8: هلا
9: بين الصافرتين
3: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
9: بين الصافرتين
10: خليجي 9، حين عاد العراق إلى العرش. مستمعين الكرام، في عام 1988 كانت الرياض على موعد مع استضافة النسخة 9 من بطولة كأس الخليج. الرياض عاصمة تتسع خطاها نحو التطور والعمران، الحداثة تنير وجه المدينة، شوارع متسعة، حركة سيارات متواصلة، أحياء جديدة، وبنية أساسية ورياضية حديثة. قبل هذا وذاك كرم عربي أصيل جسده الشعب السعودي في استقبال الأشقاء. ظهر استاد الملك فهد الدولي كتحفة معمارية ورياضية مبهرة. كان بساطه الأخضر مسرحا لسبعة منتخبات تتنافس على اللقب. الأخضر السعودي تسلح بالأرض والجمهور بحثا عن لقب أول، والكويت حضرت لاستعادة الزعامة، واجتهدت عمان لكتابة سطر جديد، وقدمت الإمارات والبحرين وقطر بأحلام عريضة. أما العراق فجاء بخبرة البطل وعينه على العرش. الكل يبحث عن القمة، ولكن القمة لا تتسع إلا لبطل واحد. في 2 مارس من عام 1988 انطلقت منافسات خليجي 9. لعبت الأرض مع أصحابها في مباراة الافتتاح، ومنحت الأخضر فوزا بهدفين دون رد على الأحمر العماني. لكن المنتخب العماني لم ينتظر طويلا ليكتب فصلا خاصا في تاريخ مشاركاته، فتفوق على نظيره القطري في 10 مارس بهدفين لهدف. سجل لعمان يونس أمان من ركلة جزاء، وأضاف غلام خميس الهدف الثاني، ليحقق المنتخب العماني أول فوز في تاريخ مشاركاته في البطولة، فوز ثمين بمذاق الحلوى العمانية. مستمعين الأعزاء، تعادل الأحمر العماني مع العراق بهدف لمثله، وسجل ناصر حمدان هدف عمان. 3 أسماء و3 أهداف بأقدام عمانية في البطولة: ناصر حمدان، يونس أمان، وغلام خميس. لكن الطريق لم يكن سهلا. خسر الأحمر أمام البحرين بهدفين دون رد، وبالنتيجة نفسها أمام الكويت، واستقبل هدفا دون مقابل أمام الإمارات، قبل أن يختتم مشواره أمام السعودية بالخسارة بهدفين دون رد. وبذلك أنهت عمان البطولة بفوز وتعادل وأربع خسائر، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 9. كان التنافس على القمة محتدما، وكان العراق يمضي بخطى واثقة، فحقق 4 انتصارات وتعادلين دون خسارة. تعادل مع عمان وفاز على الكويت وتجاوز قطر وتفوق على السعودية ثم البحرين، ليغرد وحيدا على الصدارة. وفي المقابل كانت الإمارات تحاول والسعودية تجتهد، لكن العراق كان يمسك بخيط الحكاية. ومع صافرة النهاية وإسدال الستار على البطولة أعلن عن العراق بطلا لخليج 9. عاد أسود الرافدين إلى العرش بعد أن تركوه في النسخة السابقة، لقب ثالث للعراق في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، إنجاز عراقي كان وراءه المدرب العراقي الكبير عمو بابا، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة العراقية. عمو بابا المدرب الذي قاد العراق إلى ألقاب خليج 5 وخليج 7 وخليج 9، اسم بقي حاضرا في ذاكرة العراق والعراقيين. في دفتر النجوم كان العراقي أحمد راضي حاضراً بأربعة أهداف، متقاسماً صدارة الهدافين مع الإماراتي زهير بخيت، ونال العراقي حبيب جعفر جائزة أفضل لاعب، بينما ذهبت جائزة أفضل حارس إلى العماني يوسف عبيد، فكان لعمان حضورها في دفتر الجوائز بقفاز الإجادة بعد أن سجلت حضورها في دفتر الانتصارات. حين نفتح سجل أرقام خليج 9 نجد أن البطولة شهدت إقامة 21 مباراة سجل خلالها 34 هدفا، حصيلة تهديفية أقل من بعض النسخ السابقة، لكن البطولة كانت زاخرة بالإثارة والندية. هكذا أسدل الستار على خليج 9، عراق يستعيد العرش، وعمان تكتب أول انتصاراتها، والرياض تحفظ فصلاً جديداً من حكاية كأس الخليج. في الحلقة القادمة من بين صافرتين نشد الرحالة إلى الكويت لنقص ونروي تفاصيل خليج 10 ونبدأ حكاية جديدة مع التاج الخليجي.
3: بين صافرتين.
7: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
4: سجل
5: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
3: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: شد.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: ماشي.
1: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: بالحقايد وفي يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

وغصون الوله يبسد مري مري وشوف وش المكتوب بوراقي مري مري مري تشوفي وش المكتوب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: لو طول الصد وغصون الوله يبسد، مري مري وشوف وش المكتوب بوراقي، مري مري مري تشوفي وش المكتوب.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل من جول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هنا
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 10 حين غابت أسماء وحضر الأزرق. مستمعين الكرام، في بعض البطولات ينطق المستطيل الأخضر بفصول الحكاية، لكن في خليجي 10 بدأت القصة من خارجه. السعودية غابت قبل البداية، والعراق انسحب من منتصف الطريق، وبين الغياب والانسحاب وجدت 5 منتخبات نفسها أمام سباق مختلف على كأس الخليج. الكويت، قطر، البحرين، الإمارات وسلطنة عمان. غياب الأخضر السعودي وانسحاب أسود الرافدين أفقد البطولة جانبا من بريقها. مستمعين الكرام، في عام 1990 دخلت كأس الخليج عقدها الثالث وحطت رحالها في الكويت. كان من المقرر أن تشارك 6 منتخبات، لكن السعودية انسحبت قبل انطلاق البطولة احتجاجا على شعارها، لتبدأ المنافسات ب5 منتخبات. مستمعين الكرام، في 21 فبراير من عام 1990 انطلقت منافسات خليج 10، لكن الأحداث لم تتوقف هنا. لعب العراق 3 مباريات قبل أن يقرر الانسحاب عقب مواجهته أمام الإمارات. انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، لكنها لم تنتهي بهدوء. احتج العراقيون على قرارات تحكيمية من بينها طرد قائد المنتخب عدنان درجال، وبعد المباراة انسحب العراق احتجاجا على التحكيم وألغيت نتائجه، لتستكمل البطولة ب5 منتخبات فقط. حاول منتخبنا الوطني العماني أن يظهر بصورة أفضل، فواجه المنتخب الإماراتي في مستهل مشواره. تقدم الأحمر العماني بهدف عمر هلال حميد، ثم أدركت الإمارات التعادل لينتهي اللقاء بهدف لمثله. وفي مباراته الثانية كان الأحمر العماني على موعد مع الكويت المستضيف. لم يتأثر الأحمر بعاملي الأرض والجمهور، وفرض التعادل على الأزرق بهدف لمثله. سجل هدف عمان مطر خليفة. وفي المواجهة الثالثة التقى المنتخب العماني نظيره البحريني. مباراة متوازنة اتسم فيها الطرفان نقاط المباراة دون أن تهتز الشباك. 3 مباريات و3 تعادلات. ثم جاءت المواجهة الأخيرة أمام قطر. الأحمر العماني يتقدم من نقطة الجزاء عبر هلال حميد، ثم يضيف الطيب عبد النور الهدف الثاني. الأحمر يقترب، لكن قطر تعود وتقلب المواجهة ب4-2. أنهى الأحمر مشاركته برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و1. سجل 4 أهداف واستقبل 6، وحملت أهدافه تواقيع هلال حميد، مطر خليفة والطيب عبد النور. مستمعين الكرام، كان الأزرق الكويتي يمضي قدما نحو القمة، فكان أقوى خط هجوم ب10 أهداف، ثم قطر وعمان ب4 أهداف لكل منهما، ثم الإمارات ب2 والبحرين ب1. كان 9 مارس موعدا للمباراة الأخيرة. الكويت تتفوق على الإمارات ب6 أهداف لهدف. تألق محمد إبراهيم فسجل 4 أهداف في المباراة، ومع صافرة النهاية اكتمل المشهد وطلب اللقب ود الكويت، فاعتلى الأزرق القمة وتوج بطلا لخليج 10 بين أنصاره ومحبيه. عاد الأزرق إلى عرش الكرة الخليجية وحصد لقبه 7 في تاريخ كأس الخليج. في دفتر النجوم دون الكويتي محمد إبراهيم اسمه في صدارة الهدافين بأربعة أهداف، أما جائزة أفضل لاعب فذهبت إلى الإماراتي ناصر خميس. وفي حراسة المرمى تقاسم البحريني حمود سلطان والكويتي سمير سعيد جائزة أفضل حارس. كانت أرقام خليجي 10 شحيحة، تعكس جانبا من أثر انسحاب المنتخبين السعودي والعراقي على البطولة. فخلال 10 مباريات اهتزت الشباك في 21 مناسبة، حصيلة تهديفية محدودة لبطولة كانت هادئة في أرقامها ساخنة في أحداثها. مستمعين الكرام، في الحلقة القادمة من بين صافرتين نطير معا إلى الدوحة لنقلب أوراق خليجي 11 ونفتح فصلا جديدا من فصول كأس الخليج.
2: بين صافرتين.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
3: سجل
4: هدف. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين العميري. إخراج علي العجمي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

كل هو من جوا بنات بس لطيف.

قولوا معي يلا، واحد اثنين ثلاثة. سمحت

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

بمؤاخذانك بصرت ونجمت كثيرا لكن

برغم الجو الماطر والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

ضحكتها ألغام الواو والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل

وامرأة يا ولدي ليس لها

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: أهلكم في المشهد الثقافي
1: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
1: لقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما في السماوات والأرض ملكية وله الدين واصبا أي دائما، وما دام الأمر كذلك ملكية الله لما في السماوات وما في الأرض وله الدين دائما، فكان يجب أن لا تتقوا أحدا سواه، فإن اتقيتم غيره فذلك حمق في التصرف الذي يؤدي إلى العطب وإلى الهلاك. وإن اغتررتم بأن الله أعطاكم نعما، والنعم هي عطاء الله الذي يضمن لعباده سلامة الملكات وما حولها، يعني كل حاجة، صحة يبقى كويس، عقل يبقى كويس، نظام كويس، اقتصاد يبقى كويس، سعادة أو كل ما حوله، اسمها ايه؟ نعمة. والنعمة تكون للقلب وتكون للقالب، فللقالب المتعة المادية وللقلب المتعة المعنوية، وأهم المتع المعنوية التي تريح القالب أن يكون للإنسان دين يوجهه إلى أن له رب لا يعجزه شيء، فإن ضاقت عليه الدنيا بأسبابها فله رب يسعفه. تبقى دي الراحة الإيه؟ الراحة الكاملة. يبقى إذن عايزين حاجة يبقى فيها سلامة للقالب وسلامة للإيه؟ للقلب. سلامة القلب ما أودع الله في الكون من مقومات الحياة في قوله وقدر فيها أقواتها، اطمئنوا إلى أمري، هو لا يريد منكم إلا أن تعملوا عقولكم المخلوقة لله لتفكروا في المادة المخلوقة لله وتنفعلوا لها بالطاقة المخلوقة لله في جوارحكم ستجدون كل شيء فيها. يبقى لا يريد منكم أن توجدوا رزقا، وإنما يريد منكم أنكم تعملوا إيه؟ العقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله والمادة المخلوقة لله تفاعلوا معها. وقلنا أن تفاعل الإنسان في الحياة فيه أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله، فهي تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل. أنت ما بتطلبش من الشمس تطلع عليك ولا من الهوى يهب ولا من أبدا، تطلبش حاجة من هي بتفعل لك ولا لا، تفعل لك وإن لم تطلب منها. وفيه شيء يفعل

0: لك إن طلبت منه أن يعلم.
1: الأرض إن إن إن إن إن فعلت بإيدك فيها وحرستها كده وزرعتها تديك، ما ادتكش تبقى. الناس يتفاضلون في إيه؟ بالأشياء التي تفعل لهم وإن لم يطلبوا، ولا بالأشياء التي تنفعل لهم إن فعلوا؟ ارتقاء الناس كلها بالأشياء التي إيه؟ تنفعل لهم إن فعلوا. إنما الأشياء اللي بتفعل لكل الناس دي، طب ما الشمس بتشرق والهواء بيهب والماء بتنزل من المطر على كل الدنيا، على المؤمن والكافر وفي أي حتة. إنما الناس بترتقي بإيه؟ بترتقي بالأشياء التي خلقها الله تنفعل لك إن فعلت معها، وإنما ما فعلتش فيها ما تسألش عنه، عيش جعان. ولذلك يجي واحد يقول لك بقى الكافر يبقى واخد مش عارف ايوه ايوه ليه؟ لانه بيعمل ايه؟ بيشترك معك فيما يفعل لك وان لم تطلب، وبيزيد عليك في انه ايه عمل ايه؟ اشتغل في الشيء اللي ينفعل له انفعل، يديه انفعل، واللي ما بيشتغلش ما عنه ما خلاص ينجح. يبقى اذا فيه اشياء تفعل لك وان لم تطلب، وفي اشياء تنفعل لك فتعطيك. ارتقاءات الناس كلها بايه؟ بالشيء الايه؟ وقد يتسامى الارتقاء فيجعل الشيء الذي يفعل لك وان لم تطلب منه ان يفعل ينفعل لك، زي ما بناخد دلوقتي الطاقه الشمسيه عشان نسخن بها ولا نقول منها ايه؟ تبقى ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى ايه؟ ارتقاء. الحق سبحانه وتعالى امدنا بهذه الايه؟ النعم. فحين يمدنا بهذه النعم الإنسان منا برتابة النعمة قد يزهل عن المنعم. من النعمة برتابة كده وجاي إزاي؟ أما قال لك ما تشبهش نفسك. إذا كنت أنت إنسان تعطي أو ولدك مصروفه في كل شهر، يعني في أول الشهر كده تقول له خذ العشرة جنيه دول مصروفك، يبقى الولد لا يحرص على أن يرقاك بعد ذلك إلا كل شهر. انما لما تكون بتديله بقى مصروفه كل يوم، يصحى من النوم ويامر على الاوضه ويكح ويعمل ويبين لك نفسه يا بابا انت سعيد، الله الله الله. يبقى اذا رتابه النعمه قد تزيلك عن مين؟ عن المنعم. ما تتذكروش الا حين الله. ولذلك قال فان اعطيت لكم نعما اوعوا تغتروا بالنعم اللي معاكم دي. ليه؟ لان كنتوا اللي هتحكموا على نفسكم بان ما فيش منعم غيري، بدليلنا لما اسلب النعمه مش هتلاقي الا تقول يا رب. يبقى ساعه ما اسلب النعمه تعمل ايه؟ فلا تغتروا بما بكم من نعم وتذهلكم رتابه النعم عن المنعم. ليه؟ لان انت اللي هتبقى شاهد على نفسك، مش هتكذب على نفسك ابدا، بحيث ان كده ان اصابك مرض مش هتروح الا لمين؟ تقول يا رب. إن أصابك فقر مش هتقول إلا مين؟ يا رب. هل تكذب نفسك وبعدين تقول غير كده؟ تروح للصنم اللي كنت بتعبده؟ طب هذا يقول لك الصنم إيه؟ إذا الإنسان تمر عليه فترة الضر ما يكذبش نفسه، يروح للإيه؟ للحاجة اللي إيه؟ الحاجة إحنا. يبقى إذا الضر والحاجة هي اللي تلفت الإنسان إلى الإيه؟ المصدر الحقيقي الصح. النعمة تسهل عنه، إنما إذا سلبت النعمة نبتدي نعرف الإيه؟ بامتى رحت له؟ اذا مسكم الايه؟ الضر. ولذلك الناس اللي عندهم يقين بالله ساعه ما يجي له ضر يقول ذكرتني بك يا ربي، ذكرتني بك يا ربي، يقود على انها نعمه كانها نجزه كده، يقول له يا ربك الحمد لله انت ذكرتني بي انا كنت ناسي. ساعه ما يقول كده ويحس بالعمليه ان هو كان مقصر ومش عارف، ربنا يرفع الايه؟ البلاء عنه. وما بكم من نعمة إن كنت أنا بقول أنا لله ما في السماوات والأرض ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه في الآخر كله ولي الدين واصب ومش عارف كل حاجة، ويفرض إن واحد عنده نعمة الآن يقول له النعمة دي هي اللي هتمسك المنعم، إنما لما هيمسك الضر ما أنتش هتجد إلا مين؟ إلا هو. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تجأرون يعني تضرعون بصراخ زي خوار البقر، يبقى يعني ما انتش همك المسألة انك تنفضح. تنفضح امام مين؟ امام اللي كنت متكبر قدامهم، وامام اللي كنت عامل عليهم مش عارف ايه لا ويا ليتكم حين ينتابكم مثل ذلك تعتبروا وتقولوا في لحظة من اللحظات ستلجئنا الأحداث إلى ربنا، برضو لما نكشف عنكم الضر هترجعوا برضو زي الأول، بل بالعكس ناس ربنا يكشف عنهم الضر بعد ما لجأوا إليه وقعدوا يجعروا يقولوا يا رب يا رب ويعيطوا ويمكن يصلي ويقول لي ده ادعي لي وده روح مش عارف ايه وده ادعي له، وبعدين ربنا يكشف عن الضر. ربنا قال عنه في آية أخرى مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسة، برضه بسانة عطفه كده وكأنه ما قال ايه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. شوف لطف الأداء، بيقول برضو ناس هتستفيد لأن مش كلكم هتفيدكم، فريق منكم إنما الباقي يمكن إيه. ولذلك مرة واحد يأتي من ضر واحد يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ضرين يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ثلاث ضر يلتفت إيه إلى الله. ولذلك مثلا تجد الأحداث التي مرت ببلادنا على أكابر القوم لفتتهم إلى الله، وبقينا نشوف ناس اللي ما كانوش يفكروا يحجهم بقوا يروحوا يحجهم ويطوفوا ويبكم ويروحوا عند الملتزم وعيطهم، واللي ما كانش بيروح المسجد بقى يروح الايه المسجد. تبقى اللي عملوا فيهم الأحداث اللي ألجأتهم إلى الله يبقى قدموا لهم حسنة ولا ما قدموا شيء؟ يبقى قدموا لهم ايه حسنة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يبقى ده بيتكلم الفريق ده الكافر ولا برضو من الايه من داودي من داود. إذا فريق منكم بربهم يشركون يعني ايه؟ واحد يبقى تعبان وبعد ذلك يجي يروح للدكاترة ويتعب ومش عارف ويبتاع ولا فيش، وبعدين يقعد يلجأ إلى الله ويجيب الناس يدعو له، وبعد ذلك ربنا يكشف عنه الضر ويقول أصلاً اخترت الطبيب اللي كان ناسع الطبيب الحاذق ورحت وعي وفلان. الله ما تنسبها لله وتخلص، ما تنسبها لربك وخلاص وتخلص من العملية، برضو عايز برضو تقول ايه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذه صمام أمن اجتماعي في الكون، بيقول للناس إياكم أن تأخذوا على غيركم حين تقدمون إليهم جميلا فينكرونه، إياكم أن تكفوا عن الجميل على غيرهم، لأن دي بيعملوها ويانا بيعملوها وإيه مش بس وياكم. يبقى ربنا بيعمل إيه صمام اجتماعي علشان الإنسان إذا عمل في واحد جميل ثم أنكره يمكن قد يزهد في الجميل، يقول لك يا شيخ ما انا عملت في فلان وعصل منه كده ولا عمل، يقول له لا ايه وعادي ليه؟ لانهم عملوها بيعملوها ويا اعلى منه، بيعملوها ويا ربنا، بيعملوها ويا ربنا. ولذلك ساعه ربنا ما يجيب مثل علشان يقول ده بيحصل وياي، بيقول لك ما تزعلش لما يحصل ايه يحصل وياك. يجي سيدنا موسى يقول له يا رب لما قال ايه قال لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا واتهموا، قعدوا يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. قام موسى قال له ربي أنا أسألك أن لا يقال في ما ليس فيه. قال له يا موسى أنا لم أفعل ذلك لنفسي فكيف أفعلها لك؟ طب وليه ما فعلهاش لنفسه؟ عشان يدينا أسوة، لما ما تنفعلش هو يقول إيه بيكفروا بيك مش مؤمنين بيك مش ما بيحبوكش. طب ربنا يخلي الخلق بيكفروا بيه، هو وسعهم ولا مش وسعهم؟ وسعهم. يبقى دي أمل لمين؟ تأمينات في المجتمع. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليه بيشركون؟ ليكفروا بما آتيناه. يعني مستعظمين أننا يقول لك إيه أوتيته على علم، ما هوش قال كده، قال أنا أوتيته على علم أصلاً كنت مرتب لها أصلاً كنت يقول الحمد لله لربنا نجحك كده، قال لك أصلاً كنت مذاكر مذاكرة إيه مش عارف. طب ما هو برضو كان يبقى مذاكر وكويس كده وبعدين يجي للامتحان ليلة الامتحان يصيبه مرض ولا حاجة ولا يجي له ساعة الامتحان صداع ولا أي حاجة تبقى. وبعدين إنما أوتيته على إيه؟ أوتيته على علم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. هتكفروا بما اتيناكم من النعم وكشف الضر عنكم والنعم اللي اولناها والى اخره، اتمتعوا يا سيدي في الدنيا الى عين، لانني لم اجعل الدنيا دار جزاء، انا جعلت الاخره دار ايه؟ هي دار الجزاء. ليكفروا بما آتيناهم. بيسموا هل فعلوا ذلك ليكفروا؟ اسمها لام العاقبة، لام العاقبة. أنت تفعل شيئا لا لشيء ولكن الشيء يحدث، أنت مش في بالك أن ده يحدث، إنما اللي حصل كده. هو فرعون لما خد موسى من البحر وخده وتبناه وقعد يربيه، هل كان متبناه عشان ليكون له عدو؟ إنما اللي حصل كده، فالتقطه آل فرعون إيه؟ ليكون لهم عدو. هم التقطوه عشان يبقى عدو، ولا هي النهاية كده عشان ربنا يثبت إيه؟ إنهم كانوا مغفلين، وأن الله حال بين قلوبهم وبين ما يريدون. المسألة مش مراد، أدي أنت اللي ربيته وأنت اللي قاله في الوقت، هو في الوقت اللي بيقتلوا فيه الأطفال بقى، يعني ما يجيش على بالك كده أن حد خاف ولا ما في البحر ولا بتاع. بيقول لك شوف، واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه وقلبه. تيجي يقول للأم موسى وحين يرون أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بقى في أم تقول لها أنا خفت على ابنك ارميه في البحر، طب بدي تيجي إزاي يعني؟ لكن الله حال بين أم موسى وبين قلبها، الحنان راح ولا كذبتش، قالت ايه وانا ارميه في البحر. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا. كلمه فتمتعوا انا برضو يعني تدل على ان الله يوالي نعمه حتى عند من يكفر بنعمته. يعني ما دام فتمتعوا ايه مش هيقبض عنهم الايه، والا لو قبض عنهم النعم ما كانش يحصل ايه. تمتعوا، فتمتعوا فسوف تعلمون نتيجة الايه التمتع، وتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون اي الذين يكفرون بالله ويتخذون الاصنام والشركاء، يجعلون لما لا يعلمون نصيب. لا يعلمون، ما هو العلم؟ العلم انك انت تعرف قضية، هذه القضية صدق مطابقة للواقع يعني، وتقدر تدلل عليه. فإذا اختل واحد منها دي ما يبقاش علم. هم لما جعلوا للأصنام نصيب ويجعلون لله إيه، جملوا الأصنام قالوا إيه نصيب مما إيه، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. طب هل الأصنام دريت بالحكاية دي؟ الاصنام ما دريتش. ده انتوا وقتوا الاصنام اشياء، الاصنام نفسها ما دريتش به. او لما لا يعلمون، يعني انتم جبتم اشياء لا وجود لها في العلم، لان ما لهاش حقائق. لان معنى العلم ايه؟ قضيه ثابته صادقه وعليها دليل. وهل وجود اصنام هي الا اسماء سميتموها، هل لها وجود؟ ما لهاش علم دي. يبقى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا لله بزعمهم وهذا لايه لشركائه. طب بس كنتوا استزواقوا، طب ما كنتوا تخلوا اللي يجيبوه لكم الاصنام خلوها للاصنام، واللي يجيبوه لكم الله ايه يبقوا خلوها لله. انما ده دليل على انكم خدتم من رزق الله الذي اعطاكم وجعلتم للاصنام، دليل على ان الاصنام ما بتديش حاجه، يبقى شهاده منكم ولا لا. ويجعلون لما لا يعلمون، أي لا العلم قضية يقينية مش موجودة، لأنها أسماء سميتموها ما أنزل الله بها إيه من سلطان. أو يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، اللي لا يعلمون اللي هم الأصنام يعملون لهم نصيب، والأصنام حتى مش جارية على النصيب اللي هو إيه معمول لها. مما رزقناهم إحنا، يبقى إحنا اللي رزقنا، ويجعلون للأصنام إيه نصيب. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والافتراء هو الكذب المتعمد، كذب متعمد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ساعة ما تسمع كلمة سبحانه اعلم انها تنزيه لله عما سبق. ويجعلون لله البنات، هو بيقول ايه سبحان، اي تنزيها لله عن ان يكون له ايه بنات. طب ما يمكن ولا ذكور، ما يمكن ايه ذكور. هم جعلوا لله البنات ولنفسهم ايه ذكور. الله بقى. طيب الاسم دي زي ما قال عليها في سورة النجم، تلك اذا قسمة ايه ضيزة. طب ما تخلوها يعني ليا ولد ولكم.